المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان اجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة، وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقوها بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض، ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة. الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت، حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بقبل اختلاف وجهات النظر، لاني كنت دايما شايفة ان رأيي صح، واي حد هيقول لي رأيي مختلف كنت بسمعه خلاص، ما كنتش بفكر فيه اصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفة وبفكر فيها، لان وجهة النظر اللي قدامي اوقات كتير بتخليني اشوف صورة ما كنتش شايفاها.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو 11.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
3: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
3: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
4: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل وسقط برد كثير،

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده، قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في معاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط، يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: مساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية نهاية لعمل درامي بنبدأ بيها حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. ومعاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بنكون مع بعض كده لمدة ساعة، بنحكي وبنتكلم مع بعض في موضوع مهم لكن بنتناوله من خلال عمل درامي. الحقيقة انه الأعمال الدرامية، الأفلام والمسلسلات بتبقى سرية جدا علشان نحكي ونتكلم. يعني انت مثلا فكر كده، اوقات تبقى قاعد مثلا انت وصحابك مش عارفين تتكلموا في موضوع ايه مثلا، فتلاقي نفسك كده بتفتح معاهم موضوع مثلا، ما تيجوا نشوف الفيلم الفلاني مش عارف ايه، ما تيجوا نشوف المسلسل الفلاني اتكلم عن ايه وهكذا. فموضوع الافلام والمسلسلات حقيقي بيبقى سري جدا جدا ان انت تتكلم مع اصحابك وان انت تحكي معاهم وان انت يبقى في موضوعات بتتكلم فيها معاهم. عشان كده برنامجنا قائم على الأفلام والمسلسلات اللي ما بتخلص، وطول الوقت بننتج أفلام ومسلسلات. لكن وانت بتتفرج فكر في حياتك، وانت بتسمعنا فكر في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم عنها، يمكن تغير من نفسك، يمكن تغير من علاقاتك، يمكن تغير من حياتك وتبقى حياة أفضل. والنهاردة الحقيقة عنوان حلقتنا العالم يحتاج الأب. العالم يحتاج إلى أب ده كتاب، الحقيقة كتاب ده حلو قوي، بوصي كل الناس تقراه. لكن النهاردة مش هنتكلم عن الكتاب، لكن هنتكلم عن مسلسل اتكلم عن الأبوة بشكل مهم جدا جدا جدا. اتكلم عن الأبوة وقد إيه إحنا محتاجين كلنا للأب، مهما كان عمرك، مهما كان عمرك، مهما كنا مرحلة اللي إحنا فيها هنفضل محتاجين لأب. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تحت السن أو under age، مسلسل يدوب مكون من 12 حلقة بس، لكن أكد دور الأب قد إيه هو مهم جدا جدا جدا، وأكد قد إيه أنه الأب والزوج، يعني أو هو لما يبقى زوج وبعد كده يبقى أب، قد إيه دوره مهم قوي، ومش مجرد فلوس يعني بيصرفها على بيته وخلاص. ودي طبعا جزئية مهمة جدا هنحكي فيها في الحلقة. لكن النهاية هو الأمانة مشهد، مش مشهد النهاية، لكن هي نهاية للأب الغير مسؤول. يعني مراته كده اللي هي

0: طليقته يعني، قالت له انت السبب في كل حاجة حصلت لبنتنا هنا، انت السبب في كل حاجة هي تعرضت لها، انت السبب لانه انت ما كنتش مهتم بيها، انت ما كنتش معاها كما يجب، انت السبب في كل حاجة. فطبعا المشهد ده كده خليني احس قد ايه فعلا انه دور الاب مهم. تعالوا نتكلم عنه ونحكي عنه مع بعض. قبل ما نخرج فاصل كده، نانا بتقول، صديقتي العزيزة نانا بتقول: مساء الخير يا أختنا الجميلة والمباركة سارة، بصلي إن الرب يجعل مسائك هادئا وقلبك مطمئنا وأيامك القادمة أجمل مما تتمني. مساء السعادة. مساء السعادة والبركة يا نانا، حقيقي مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وبتمنى لك أنت كمان فعلا أنه أيامك تكون أيام جميلة ومليانة بالخير والرحمة من ربنا. النهاردة كده وإحنا بنتكلم عن دور الأب، قوليلي تفتكري إيه أهمية دور الأب في حياتنا، في حياتك أنت كمان كنانة؟ ولما بيغيب دور الأب، لما بيغيب الأب سواء هو فعلا غايب إنه مش موجود، هو مثلا اتوفى أو ما بقاش موجود، أو هو الغايب الحاضر ودي بتبقى الكارثة وده اللي هنحكي برضو عنه النهاردة، أو سافر يعني أوقات مثلا في أباء بيضطروا يسافروا بلاد تانية علشان يشتغلوا علشان لقمة العيش وعلشان الرزق وإلى آخره، فبيبقى الأب عايش ما ماتش بس هو مش موجود في نفس المكان، في بلد تانية سافر أو كده. والكارثة زي ما قلت لما بيبقى الأب الغايب الحاضر أو الحاضر الغايب، هو موجود ما سافرش ما راحش في حتة بس دوره غير فعال. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع مرة كمان نخليكم معانا. وبفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتتابعونا من خلال أبليكيشن راديو سما، وهتلاقوا اللينك الأبليكيشن في أول تعليق. كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 على النايل سات والياتل سات فيرتيكال رأسي، وتقدروا كمان تسمعونا على الساتلايت وتكونوا بتشاركونا. تعالوا نتشارك النهاردة من واقع خبرتك. أكيد باباك كان له دور في حياتك، أو ممكن يكون دوره كان غايب في حياتك، فممكن تبقى مفتقد دور الأب، مفتقد الحاجات اللي الأب مفروض بيعملها لأولاده. فتعالوا نحكي النهاردة إنه يا ترى إيه دور الأب في حياة كل حد فينا، ولما بيغيب الدور ده، لما بيبقى مش موجود، يا ترى إيه النتيجة اللي بنتعرض ليها أو العواقب اللي بنتعرض ليها في حياتنا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة. والأب يا ترى دور الأب إيه في حياتك وفي حياتك، ولما بيغيب الدور ده بنتعرض لإيه؟ إيه النتائج اللي بنوصل لها؟ العواقب المدمرة والوخيمة اللي بنتعرض لها في حياتنا بسبب غياب دور الأب. في البداية عايزة أصلح شوية مفاهيم للأسف الشديدة تربينا عليها والأجيال عمالة تتوارثها. أول حاجة، الأب مش كيس فلوس كبير، الأب مش الفلوس. يعني دايما نقول كده أن الأب بيساوي فلوس، الأب هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجيب فلوس، فهو محتاج يشتغل ويعيش الأسرة في مستوى مادي عالي جدا، ولازم يبقى كل طلباتهم مسددة. فده بيتطلب منه أوقات زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أنه يسيب البيت ويشتغل في مدينة تانية أو في بلد تانية أو في قارة تانية. ليه؟ علشان يجيب فلوس للبيت. فبالتالي هو بيبقى متغيب. ليه؟ لأنه بيقنعه وبيقولوله إنه أنت محتاج تأكل بيتك أكل كويس قوي، تدخل ولادك مدارس مصاريفها مرتفعة جدا، أنت محتاج تلبي احتياجات بيتك المادية كلها، فأنت محتاج تعمل كده. فالأب بيفتكر إن دوره إن هو يجيب فلوس. لا، ده مش دور الأب. النهاردة عايزين نصلح مفهوم مهم قوي، إنه الأب لا يساوي فلوس. ممكن تبقى أب فقير، أو مش هقول فقير، مستواك المادي بسيط معتدل متوسط، لكن أنت بتدي بيتك وولادك ومراتك حاجات أكتر بكتير قوي وأهم بكتير قوي من الفلوس والماديات. دي أول حاجة. تاني حاجة، بابا مش هو الوحش اللي بنخوف بيه الأطفال الصغيرين. بمعنى إيه؟ كلنا تربينا على إنه ماما تيجي تقول للولاد كده، هتسكت ولا هقول لبابا؟ فالولد يخاف ويترعب ويفضل بزنق نفسه في الحيطة وخايف ومرعوب. أو تقول للبنت، هتسكتي ولا هوصل اللي عملتيه لبابا؟ ترفع لها الصباع كده، خلاص بتترعب وبتخاف. بابا مش هو أداة التخويف، بابا مش هو العقاب. ليه؟ لأنه أوقات كتير برضو أنه هتسكت ولا هخلي بابا يعاقبك، هتسكت ولا هقول لبابا أنه يحرمك من الحاجة الفلانية. وطبعا أوقات الأمهات لأنه هي ما بتبقاش عايزة تقعد تقول كده، أنه ما أنا أصل الولاد هيكرهوني، هيقولوا عليا أن أنا يعني بقعد عاقبهم ومش عارف إيه وبتاع. لا، عايزة أقول لكل أم النهاردة أنه ولادك عمرهم ما يكرهوكي وهيفضلوا يحبوكي طول الوقت، لكن أنت لما بتستخدمي باباهم كأداة تخويف أو أداة للعقاب، أنت أولا بتفقدي دوره، دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت بتخسري محبة الولاد لباباهم وبتخليه يعافر بعد كده علشان يحبوه مش بيعرف. فدول حاجتين أو ثلاث حاجات عايزة النهاردة نصلحهم. أول حاجة، الأب لا يساوي فلوس. تاني حاجة، الأب مش أداة تخويف أو مش هو الوحش اللي بيخوف الأولاد الصغيرين، الأب مش هو العقاب، لكن الأب دوره أكبر من كده بكتير. عايزة كده أقرأ تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. نانا بتقول للأب دور مهم في عدة جوانب، الأمان، الله يا نانا، والاستقرار، التوجيه، وضع حدود، الدعم العاطفي، القدوة المساندة في النمو. يعني يا نانا بجد كل واحدة فيهم أصلا محتاجة يعني نحكي عنها ونتكلم عنها باستفاضة، لأنه حقيقي كل واحدة فيهم مهمة جدا. وفعلا الأب هو اللي بيعملها. الأب هو الأمان، أكيد بنلاقي مع أمهاتنا الأمان، بس مع الأب أو مع الأباء إحنا بنلاقي الأمان أكتر. ليه؟ لأنه ماما ممكن تكون بتخاف من شوية حاجات، ماما ممكن تكون بتعيط كتير أو بتبكي كتير علشان مشاعرها فياضة ويعني بتتأثر بسرعة. ماما ممكن تكون أوقات هي كمان بتقول لبابا أنه أنا خايفة من الحاجة الفلانية. فالأب هو القوة، هو الأمان، إحساس أن أنت ماشي مع باباك وماسك إيده، ده إحساس قوي قوي، إحساس يعني رهيب. لما تبقى ماشي مع باباك وماسك إيده بتحس إنه خلاص بقى أنا مين هيقدر يعمل لي أي حاجة، أنا مع بابايا وماسك إيده. كمان هو التوجيه زي ما كانت نانا بتقول، هو اللي بيوجهك. هو الدعم العاطفي، ودي جزئية مهمة جدا. ويمكن هنحكي عن ده أكتر من خلال كلامنا في المسلسل اللي بنحكي عنه النهاردة تحت السن أو under age. يعني إيه الأب؟ هو الدعم العاطفي، كمان هو القدوة، ويا سلام لو كان قدوة حسنة، يعني قدوة فعلا أب يعني مش بيكذب، أمين، أب خدوم كريم، أب فعلا قريب من ربنا، فده فعلا بيبقى يعني مهم جدا. كمان نانا بتقول العالم يحتاج إلى أباء حاضرين في حياة أبنائهم حضورا مسؤولا ومحبا أكتر من حاجته إلى مجرد وجود الأب بالاسم. بتفق معاكي جدا يا نانا، وده يمكن اللي كنت لسه بتكلم عنه إنه في بداية الحلقة، إنه في للأسف أباء بيبقوا حاضرين غائبين، يعني هو اسمه بس موجود في البطاقة وراء اسم الولد أو البنت، لكن مفيش لي أي دور يذكر في حياته. كمان نانا بتقول وجود أب محب ومتفاعل قد يترك أثرا إيجابيا عميقا، كما أن غياب هذا الدور يمكن تعويض جزء منه. موضوع التعويض ده يمكن هنحكي عنه أكتر يا نانا يعني في حلقتنا، لأنه كنت بفكر كده أنه طيب يعني المسلسل قدم نماذج الأب حاضر غايب، وفي نماذج تانية أنه الأب مش موجود لأنه فارق الحياة، لأنه توفى. طب دلوقتي لو انا بابا مش موجود لانه توفى، طب هعمل ايه؟ يعني انا ايه في ايدي اعمله؟ طب هنا بقى هنتكلم عن فكرة ازاي ان انا اعوض الدور اللي انا فقدته من ابويا. المسلسل تحت السن او under age بيتكلم عن خمس بنات كل واحدة فيهم للأسف الشديد دور الاب غايب في حياتها، سواء بمزاجه الاب مش موجود بمزاجه لانه طلق الام، وده نموذج كتير جدا موجود في وطننا العربي، الأب والأم منفصلين أو الأب والأم متطلقين. ليه؟ لأنه منفصلين ممكن يبقوا في بيت واحد بس هم منفصلين، وممكن يبقوا متطلقين، يعني كل واحد خلاص عايش في حتة والأب راح يتجوز واحدة تانية وإلى آخره، والبنت هي ومامتها طول الوقت في خناقات. ليه؟ لأنه الأم عندها احتياجات غير مسددة ونفسها يبقى ليها زوج وليها شخص مسؤول عنها وهو مصدر الأمان والحماية، والبنت نفس الكلام. فهما الاتنين طول الوقت في خناقات وصراعات مع بعض. في نموذج تاني، ودي طبعا هنا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. في نموذج تاني أو يعني نماذج تانية، تلت بنات أبهاتهم اتوفوا. طيب التلت بنات اللي أبهاتهم اتوفوا دول هل ينفع يعوضوا الأب؟ ده هنتكلم عنه كمان شوية. لكن النموذج الخامس، وهو نموذج الحقيقي، ده يمكن برضو أغلب المجتمع العربي أو أغلب الوطن العربي بيعاني منه، الأب الحاضر الغايب. شخصية دليدة، هما أغنياء جدا جدا، وهما أغنياء قوي. ليه؟ لأنه الأب سافر يشتغل برا وساب دليدة مع مامتها، والأم لأنه هي يعني كان السفر باتفاق ما بينها وما بين الأب، فهي طول الوقت تقول للبنت أنه ما تشغليش بابا، ما تتصليش ببابا تقولي له على مشاكلك، ما ينفعش يعني نوجع دماغ بابا، لا بصي ما ينفعش نعمل كده. وإذ كأن الأب دوت خلف بنته ورماها وخلاص وراح يسافر يشتغل. فده الأب اللي للأسف الشديد الحاضر الغايب. يمكن تكون النهاردة وانت بتسمعني وانت بتسمعيني، يمكن باباكي ما عملش الدور اللي عليه أو الدور المفروض يعمله، أعمل إيه؟ ويمكن ده اللي كنت شايفاه قوي في العمل الدرامي أو في المسلسل اللي بنتكلم عنه تحت السن أو under age، من هنا ومن دليدة. هنا كانت دايما حاسة إنه هو انت فين يا بابا؟ طيب انت طلقت ماما تمام، بس انا فين من حياتك؟ انا فين من دايرة اهتماماتك؟ انا فين؟ ودليدة كانت دايما لما مامتها تقول لها ما تكلميش بابا، تحكي له على مشاكلك، بتوجعيش دماغه، هو يا عيني شغال وتعبان وشقيان والى اخره، فكانت دليدة بتحس انه طب ما هو انا برضو مشاكلي مهمة، ما هو شغله مهمة بس انا مشاكلي كمان مهمة لانه هو اللي مسؤول عني. وده يخلينا نتكلم عن دور الأب. هو إيه دور الأب؟ صلحنا شوية مفاهيم غلط، قلنا الأب لا يساوي فلوس، الأب لا يساوي تخويف، والأب لا يساوي عقاب. ايه هو الاب او ايه دور الاب؟ دور الاب اول حاجه محبه. الاب هو اللي بيقدم المحبه. احنا بالفطره بنستقبل حب من امهاتنا. ليه؟ لان امهاتنا هي اللي هم اللي ولدونا، فاحنا بالفطره بنستقبل محبتهم لينا، وبنبقى متاكدين وعارفين ان امهاتنا بيحبونا بغض النظر احنا عملنا ايه. لكن حب الاب انا بيبقى دي اول صوره للمحبه انا ببدا اكتشفها، لما بابا يقدم لي محبه في صوره كلام حلو، في صوره احضان، في صوره طبطبه، في صوره هدايا، ايا كانت لغه الحب بتاعتك وبتاعتك ايه. فالصورة الأولى للمحبة هي من الأب. الأم أكيد، بس زي ما قلت إنه بالفطرة بنبقى وصل لنا حب من أمهاتنا. ليه؟ لأن الأم هي اللي بتشيلني جوا بطنها، وهي اللي بتولدني وبتغير لي وبتأكلني وبتشربني وبتهتم بي، فهي أوريدي موصلة لي الحب بطرق كتير. لكن الأب هو أول صورة للمحبة. فلما الأب ما بيبقاش موجود، ده شوية بيبقى عامل لنا خلل في حتة القبول أو المحبة، ويا ترى أنا في حد بيحبني، يا ترى أنا في حد قابلني. فدي جزئية مهمة قوي. اتكلمت عن الأب هو الأمان من خلال تعليق نانا. الأب هو الأمان، الأب هو الحماية. لما بتحصل لك مشكلة تروح تفضفض مع ماما، بس تروح تدور على حل عند بابا. ليه؟ ماما ينفع أفضفض معاها وحكلها عن مشاعري والمشكلة اللي تعباني، طبطب عليا وتاخدني في حضنها وتقدم لي الدعم النفسي والعاطفي. لكن الأب يحل لي مشكلتي ويساعدني أني أحل مشكلتي. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ كده تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. هبة أشرف كده بتقول: الأب بالنسبة لي هو اللي بيحقق أمان والثقة والاستكشاف. بابا اللي بينفع أقول عليه قاعدة الانطلاق والمبادرة اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مبادرة. أبويا الظهر والسند، لما بقع أو أغلط هو اللي بيعرف يقدم الحماية والقبول والسندة اللي تساعدك ترجعي تقفي تاني على رجلك. زمان كنت أقوله وانت موجود أنا ما بخافش من أي حاجة، انت هتحميني وتطمني. الله يهبه بجد، يعني كلامك فعلا أثر فيا قوي. فكرة انه طول ما بابا معايا انا ما بخافش من اي حاجة، زي ما كنت بقول يا فرحتي يا هنايا يا احساس الامان وانا ماسكة في ايد بابا. حتى لو قابلنا اخطار، حتى لو قابلنا يعني حاجات صعبة كتير، لكن انا ماسكة في ايد بابا. كمان نانا بتقول: دور الاب بيختلف من اسرة لاخرى، كما أن الأطفال قد يجدون الدعم من أكتر من شخص في حياتهم. شو رأيك أخت سارة؟ بصي أنا شايفة أنه لأ، دور الأب مش بيختلف من أسرة الأخرى، يعني ده رأيي. دور الأب هو دور زي ما بنقول كده، ما هو مكتوب، هو كده، يعني في كتالوج كده بيقول لنا دور الأب هو كذا. لكن في أسر الأب مش بيعمل دوره، فهنا هلاقي الدعم منين؟ الدعم من مين؟ ممكن الخال يقوم بالدور ده، ممكن العم يقوم بالدور ده، ممكن طبعا، ممكن أخ كبير بس مش هيعرف يقوم بالدور برضو بتاع الأب. ومين اللي أقدر أحطه في مكانة الأب وهو أساسا أبويا الأصلي؟ ده اللي هنتكلم عنه كمان شوية في حلقتنا. لكن ممكن ألاقي أشخاص بديلة تديني جزء من دور الأب، جزء وليس كل. ليه؟ لأنه الأب حاجة مختلفة، مش أنا اللي بقول كده. هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك ممكن تستقبل محبة من خالك، من عمك، من أخوك الكبير، من أخوك الكبير، وتقول ده زي بابا. عارفين الجملة دي؟ ده زي بابا. لكن هو زي بابا بيقدم لي طبعا جزء كبير من دور بابا، بس مش هيقدر يقدم دور بابا. ليه؟ لانه احنا جوانا بقعد اقول لنفسي كده انه ده بابا اللي كان سبب في ان انا جيت الدنيا. فلما بلاقي هو بيحبني قد ايه، وبيحميني قد ايه، ولما اجي اعمل حاجات غلط طبطب عليا ويقول لي مفيش مشكله حصل خير ويلا، وهقول مصطلح يعني مصري صرف كده، يلم من ورايا الحاجات الغلط اللي انا بعملها. ليه؟ لانه اوقات كتير واحنا صغيرين، مثلا هقول لكم موقف يعني صغير قوي. تخيل مثلا انت كنت طفل شقي وبتجري وبتلعب وكده، وبعدين كسرت يعني مثلا حاجة في البيت مهمة جدا بالنسبة لمامتك، فبتجري تقول لبابا يا بابا من فضلك لم من ورايا، دافع عني، وبابا بيعمل كده. فإحساس إنه أنا محدش هيقدر يدافع عني أو يلم من ورايا أوقات أخطائي من غير ما يلومني عليها غير بابا. طبعا أنا بتكلم عن الدور الصحيح والدور الحقيقي للأب، بس هل ده بيحصل؟ طبعا مش طول الوقت بيحصل، بل بالعكس أغلب الوقت ما بيحصلش. وده اللي كان في المسلسل بتاعنا النهاردة. هنا زي ما قلت لكم باباها ومامتها اتطلقوا، باباها راح يتجوز واحدة تانية، وعشان كده هنا كانت بتبحث عن الحب طول الوقت، كانت بتدخل في علاقات كتير جدا، وتقصد انه لو في مثلا بنت صاحبتها معجبة بولد تروح تعمل علاقة مع الولد ده. ليه؟ علشان تثبت لنفسها انه انا محبوبة ومقبولة وانا استاهل اني اتحب. وهنا كانت بتخاف طول الوقت من الترك، بتخاف انه اي حد يسيبها ويتركها. ليه؟ لانه الترك اللي مرت بيه مع باباها كان صعب جدا. كانت بتقول كده في احدى المشاهد انه انا نمت صحيت لقيت بابا ساب البيت ومشي، قعدت ادور عليه انا وماما، اكتشفنا ان هو راح يتجوز واحده تانية وطلق ماما. فاحساس الترك اللي كانت حساها انا طول الوقت احساس صعب جدا، احساس ان انا ممكن اي حد يسيبني، ممكن اي حد يتركني ويمشي. ليه؟ لانه انا تم اهمالي وبابايا تركني ومشي، وده بابا، فلو بابا تركني ومشي وسابني فجأة أنا وماما، فمين تاني ممكن يفضل باقي على أنه يفضل معي؟ فهنا كانت بتدور على الحب زي ما قلت بعلاقات كتير جدا، كانت طول الوقت خايفة من إحساس الترك. وكان في مدرس عندها في المدرسة اسمه مستر شكري، كانت طول الوقت عمالة تتقرب منه لأن هي حاسة أنه مش ده ممكن يبقى بابا، ده ممكن يحل محل بابا. دي كده هنا. داليدا بقى كانت برضو طول الوقت حاسة انه طب بابا مش موجود خلاص انا هتفخر بفلوسي، انا اغنى واحدة في الدفعة، انا اللي معايا فلوس، انا مش عارف ايه. ليه؟ لانه هي كانت حاسة ان هي ولا حاجة، لانه لو انا كنت حاجة عند بابا ما كانش سابني وسافر. طبعا هرجع واقول تاني، احنا كاباء كابناء وكبنات مش بنبقى مدركين انه بابا سايبني عشان يروح يشتغل عشان يجيب لي فلوس. انا مش عايز الفلوس، انا عايزك انت تبقى موجود في حياتي. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول في غيابه قد يبحثون عن القدوة والانتماء في اماكن او اشخاص لا يقدمون ما يحتاجونه. ده بالظبط يا نانا اللي كنت بتكلم عنه، بنفضل ندور على محبة الاب لينا في اماكن كتير قوي، وللأسف بنتعرض لاستغلال عاطفي كتير جدا جدا من ناس حوالينا، وما بنبقاش مدركين احنا ليه بنتعرض للاستغلال ده. هو الناس بتستغلني ليه؟ لا، انا اللي بروح اسمح لهم يستغلوني، لانه انا بشحت منهم الحب، كاني مدد ايدي كده واقول لهم ارجوكم حبوني حتى لو هتستغلوني بس حبوني. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نكمل كلامنا مع بعض وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل تحت السن أو أندر إيج. والسؤال اللي بنسأله النهاردة، يا ترى غياب الأب ممكن ينتج عنه إيه؟ والسؤال الأهم، لو أنا بابا مش موجود، اتوفى ما بقاش موجود في حياتي، أو بابا شخصية غير مسؤولة هو الحاضر الغائب، أو بابا يعني متجوز أكتر من واحدة، أو بابا سافر وراح يشتغل في بلد تانية، أعوض دور الأب في حياتي إزاي؟ إزاي أحس إنه أنا في حد في حياتي بيلعب دور الأب؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357-9955-3302. كمان بفكركم انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج

0: بتراتي سما لون ايامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، واتمنى انه النهاردة تبقى فعلا نهاية لكل غفلة اي اب فيها. نفسي النهاردة كده، يعني يمكن وانا بحضر الحلقة النهاردة كده كنت قاعدة عمالة اصلي واقول يا رب نفسي النهاردة تبقى نهاية كل غفلة وبداية كل استيقاظ لكل اب، انه يعرف دوره ايه، انه يعرف قد ايه ولاده وبناته محتاجين له جدا، محتاجين له هو، مش محتاجين فلوسه، مش محتاجين يكلموه فيديو كول، مش محتاجين يسمعوا صوته في فويس نوتس او يكلموه في التليفون، لكن محتاجينه هو، محتاجينه هو، لان وجوده جنبهم ودوره وهو موجود جنبهم ده اكتر حاجة هم محتاجينها. وعايزة اقول لكم سر خطير، هنفضل محتاجين لأبهاتنا مهما سننا كبر، زي ما بنفضل محتاجين لأمهاتنا زي ما يعني مهما سننا كبر. مشكلة ان احنا طول الوقت كنا بنتكلم عن دور الأم وكنا بنغفل دور الأب تماما، وإيس كأن الأب ملوش دور. بس لما بنكبر بندرك انه لا لا لا، ده أنا بابا كان ليه في حياتي دور كبير جدا جدا جدا. فالنهاردة يا ترى ايه هو دور الأب في حياتنا؟ ولو غاب دور الأب يا ترى أعوضه إزاي؟ أو أعمل إيه علشان اللي أنا فقدته ده أرجع أحس بيه من تاني؟ نانا كده بتقول هو مرشد ومربي، يوجه بحكمة ويؤدب بمحبة لا بعنف أو قسوة. يقول الكتاب وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. شكرك جدا يا نانا، و حقيقي يعني الوصية اللي بيوصيها الكتاب لكل أب وأم الحقيقة يعني وصية مهمة جدا، لا تغيظوا أولادكم. كمان نانا بتقول كده، عندما يغيب الأب الأرضي أو يقصر يبقى الله أبا حاضرا لا يترك أولاده كما يقول الكتاب المقدس، وإن تركني أبي وأمي فالرب يضمني، طبعا مزمور 27. وحقيقي أنا بحب المزمور ده جدا. لكن تعالوا نفكر كده مع بعض، لما بيغيب الأب وبيغيب دوره، يمكن احنا اتكلمنا قلنا ان الأب محبة، الأب سند معين حماية، الأب هو اللي بيساعدني أحل مشاكلي، لما بقع في أي مشكلة بروح لبابا على طول أقول له أنا واقع في مشكلة قول لي الحل ممكن يبقى إيه. الأب هو السند اللي أنا بتسند عليه في أوقات كتيرة قوي. كمان الأب هو بنقول عليه كده البيج هاند، بمعنى إيه؟ طفل الصغير وهو لسه بيبي، شوفوا لدرجة إحنا محتاجين أبهاتنا من وإحنا لسه بيبيهات أو من وإحنا لسه رضع، يعني الموضوع كبير. يعني قريت كده إنه البيج هاند دي أو إيد الأب الكبيرة، الطفل بيحتاج أوقات إنه يحس بإيد بابا الكبيرة، طبعا إيد الأب بتبقى أكبر بكتير من إيد الأم، فبيحتاج علشان ينام ويحس إنه مطمن ان البيج هاند اللي هي ايد بابا بتطبطب عليه مش ايد ماما. ليه؟ لانه الطفل الرضيع بيبقى عارف كويس قوي دي ايد ماما، الايد الصغيرة الحنينة، بس ايد بابا هي ايد الحماية، ايد الامان، احساس انه البابا اللي هو البيج هاند بيطبطب علي، يعني هو اللي بيحبني، هو المأمن الدنيا وانا نايم، فانا هنام في امان واطمئنان. ليه؟ لانه بابا معايا، لانه بابا جنبي. فدي حاجة مهمة جدا من واحنا رضع الحقيقة بنحتاجها، اللي هي البيج هاند. فدي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. ده دور كبير. طب انا لو ما حسيتش بده، لو انا ما حسيتش باحساس انه انا ليا اب بيحبني او مهتم بيا، اعمل ايه؟ يعني اوقات في ناس بتقرر ان هي تعوض ده بطرق غلط، يعني انه مثلا زي ما كنت بقول ادخل في علاقات كتير، احاول ادور على الامان واحاول ادور على الحماية بطرق غلط ومش بلاقيها للأسف. ليه؟ لانه مفيش حد هيعرف يعوض دور الاب جوايا. وكمان يمكن بنلاقيها مع البنت اكتر، يمكن الولد بيحاول يدور على صاحب جدع يقف جنبه، بيحاول يدور على حد قريب ليه كبير يقف جنبه ويبقى معاه، لكن يمكن البنت اكتر هي اللي بتحاول تدخل في علاقات علشان تدور على الاب، وبتحاول تلاقي بقى في الشخص اللي هي مرتبطة بيه الاب، فهي بتحطه في دور مش دوره. وده اللي كانت هنا بتعمله مع كل حد بترتبط بيه، ان هي بتبقى عايزة تاخد تاخد تاخد. طب هي لسه في مرحلة المراهقة يا عيني، وبترتبط بشباب مراهقين زيها، طب هي ازاي هتلاقي عندهم الحب ده؟ ما هم كمان عايزين ياخدوا وهي كمان عايزة تاخد، طب هيعملوا ايه يعني؟ ما فطبعا كان العلاقة بتبوظ وكانت بتتجرح اكتر واكتر، لحد لما بقى المشكلة اللي بتحصل اوقات ان البنت تدور على اللي بنقول عليه كده مصطلح شوجر دادي، اللي هو راجل كبير في السن جدا، فعلا في سن ابوها اللي مش موجود او اللي دوره غايب، وتبدأ تقرب منه. وده اللي حصل مع هنا. هنا بدأت تقرب من مدرس عندها في المدرسة، وبدأت يبقى فيه مشاعر ناحيته. وبعدين مامتها وهي جاية المدرسة في مرة قابلت المدرس ده، فمامتها اتعلقت بالمدرس وبدأت تعجب بيه وتحبه، وهنا في نفس الوقت في نفس الحتة ديت بدأت تعجب بنفس المدرس. طبعا كارثة كبيرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الأم عندها احتياج لوجود الزوج في حياتها، والبنت كمان عندها احتياج لوجود الأب، فيعني كارثة حصلت. فإيه اللي حصل؟ ففجأة بنكتشف أنه هنا اختفت. طب اختفت فين؟ محدش عارف هنا. طب مين اللي خفاها؟ مين اللي حصل؟ اختفاء هنا بيخلينا نعرف قد إيه هي كانت عاملة كمية كوارث، كمية علاقات غلط هي دخلت فيها، لأنها بس بتحاول تدور على بابا. ده بالنسبة للبنت. يمكن المسلسل ما قربش قوي من الأب بالنسبة للولد، ويمكن ده يعني في حلقات تانية هنتكلم عنه باستفاضة، الأب في حياة الولد. لكن في جملة كانت في إحدى المسلسلات برضو، يعني ساعة ما سمعتها وهي في دماغي: الأمومة فطرة لكن الأبوة شغلانة. إزاي؟ الأم مش بتبذل مجهود علشان تقدم دورها كأم. ليه؟ من وإحنا بنات صغيرين بنلعب بالعرايس ونحضنهم ونعمل نفسنا بنأكلهم وإلى آخره، فالأمومة فطرة جوه كل بنت، الأمومة موجودة. لكن الأبوة شغلانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه باختيارك تأدي وظيفتك كأب بكفاءة وفعالية، وباختيارك تتنازل عن وظيفتك ودورك كأب. فعشان كده النهاردة نفسي كل أب بيسمعنا، يا ترى هل أنت بتقوم بوظيفتك كأب كما يجب، ولا متنازل عنها، ولا يمكن بتقوم بيها بطريقة غلط؟ الأب مش هو اللي بيضرب ولاده، طبعا أوقات هيعنفهم بس بمحبة. في فرق بين التعنيف بالضرب، وفي فرق بين اني اعنف حد او ابقى حاد معاه وحازم معاه بس بمحبة، ودي حاجة مهمة جدا الاب بيعملها. ف يعني اوقات هحتاج اكون حازم جدا وصارم جدا مع اولادي بس برضو بمحبة. فالنهاردة لو انت اب بتسمعنا، اسأل نفسك السؤال ده: لو الابوة شغلانة زي ما كنت بقول، الا انا قايم بشغلي ووظيفتي كاب على اكمل وجه ولا لأ؟ طبيعي يبقى فيه تقصير أكيد، لأن إحنا بشر مفيش حد فينا كامل، بس هل أنا بحاول أقدم دوري كأب بشكل كويس حتى وأنا مقصر لأني بني آدم، ولا الموضوع بايظ مني خالص؟ فدي جزئية مهمة جدا اسأل نفسك فيها كأب. كمان الأب هو الهوية. الأطفال بيستمدوا هويتهم من الأب. في دراسات كتير اتعملت على كل الأولاد والبنات اللي بيبقوا مثليين الجنس، سبب المثلية أو سبب من أسباب المثلية هو غياب الأب. فشفتوا قد إيه إنه دور الأب مهم جدا. هقرأ التعليق بتاع نانا وهقول لكم إجابة للسؤال اللي كنت قلته قبل الفاصل اللي فات. نانا بتقول كده: إذا الأب غير مسؤول في حياة أولاده، في صعوبات في بناء الثقة بالآخرين أو في العلاقات مستقبلا، ومشكلات سلوكية أو دراسية عند بعض الأطفال. طبعا يا نانا ده سبب من الأسباب اللي بتخلي الأطفال يتعرضوا لكل الحاجات دي. فكرة مشكلات، عندي مشكلة في الاستيعاب في الدراسة، عندي مشكلة في التركيز، عندي مشكلة كبيرة في أني أعمل ثقة في العلاقات. ليه؟ لأنه إذا كان بابا تركني وسبني، فأنا مين اللي هيبقى عندي ثقة فيه؟ دي بنقول عليها اللي هي trust issues. طبعا انا عارفة ان الحلقة مدتها ساعة، فاحنا مش هنلحق نغطي كل الحاجات اللي بنتعرض ليها لما دور الاب بيبقى غايب عننا او غير مفعل في حياتنا. لكن استفدنا قوي في النتائج بتاعت غياب الاب، واستفدنا جدا في الاب اللي مش موجود، واستفدنا كمان في هنا اللي باباها ومامتها اتطلقوا وتقربت من المدرس ومامتها كمان اتقربت منه وفجأة اختفت والى اخره. بس ما قلناش أعمل إيه لو بابا مش موجود. أول حاجة، ما تحاوليش تدوري على إنسان يبقى زي بابا، لأنه مهما أقدم لك وأقدم لك محبة مش هيبقى زي بابا اللي خلفك وجابك للدنيا أو يعني كان سبب في وجودك في الدنيا. تاني حاجة، العلاقات الكتير وإني أدخل في علاقات عاطفية كتير مش هو اللي هيعوض وجود بابا. تالت حاجة، انه ان انت يبقى معاك فلوس كتير ده مش هيعوض غياب دور الاب في حياتك. طب اعمل ايه؟ الحاجة الوحيدة اللي تعملها انك تروح لربنا وتقول يا رب انا بسمع عنك انه انت ابويا، انا بسمع عنك انه انت ابويا الاصلي، يا رب انا عارف ان انت اللي حطيت المحبة في قلب الاب وقلب الام، فلو انت يا رب فعلا اللي اديت الاب والام كم المحبه الرهيبه دي جوه قلبهم، يبقى انت مصدر المحبه، يبقى انت مصدر الحب، يبقى انت بابا الاصلي، بابا الحقيقي. يا بابا يا ابويا يا رب حسسني بكل دور الاب اللي انا فقدته، حسسني انه مش ناقصني حاجة. هتقولولي ايه ده؟ يعني انا مثلا لو نفسي فاكلة وهطلب من بابا مثلا: يا بابا انا نفسي اخرج اكل برا، وانا ينفع اطلب من ربنا ان انا اخرج اكل برا؟ طبعا ينفع. تقوله يا رب ابعت لي فلوس اعرف بيها اخرج اكل برا، هتلاقي ربنا بيبعت لك. يا رب اقف جنبي في المشكلة الفلانية، ما هو ده الأب بيعمل كده. يا رب انصحني قول لي أعمل إيه، يا رب ارشدني أمشي في الطريق ده ولا في الطريق ده، يا رب أنا محتاج أحس بالأمان، يا رب أنا عايز أعرف أنا مين، هويتي إيه، يا رب أنا يعني نفسي أتعامل مع الناس بطريقة كويسة، علمني ارشدني. كل ده ينفع تطلبه من ربنا وانت حاسس بمنتهى الأمان، بمنتهى الثقة، بمنتهى المحبة. هسيبكم تهدموا الكلام وتفكروا فيه، وهنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. وأنا عايزة أشكر نانا جدا جدا جدا، شكرا يا نانا على كل كلام جميل أنتي بتقوليه لي، حقيقي ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. أنتي اللي جميلة وشطرة، وحقيقي وجودك في راديو سما بركة كبيرة جدا. نانا بتقول: أمين، أنت مصدر الحب يا أبويا الحقيقي، أمين باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين في اسم يسوع. خلونا نخرج فاصل وزي ما قلت كده نهضم الكلام ونفكر فيه لحد ما نرجع بعد الفاصل ونكمل كلامنا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن باقي معانا 10 دقايق، لكن بفكركم تاني تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. واستكمالا للقصة اللي كنا بنحكيها، قصة هنا البنت اللي في سن المراهقة، ويمكن ده سن صعب قوي، في البنت محتاجة جدا جدا جدا لوجود أبوها في حياتها، لأنه هي بتكتشف شخصية الطرف الآخر والجنس الآخر من خلال شخصية أبوها، من خلال وجود الميل فيجر أو الشخص اللي بنقول عليه كده في علم النفس الميل فيجر أو الشخصية الذكورية اللي بتمثل الذكر في حياتها هو أبوها. فهنا ما كانش عندها ده، وللأسف الشديد بيلاقوا جثتها مقتولة ومرمية في النيل. طبعا هنا أبوها بينهار انهيار تام، وبتبدأ بقى مامتها المشهد اللي بدأنا بيه حلقتنا تعنفه وتقوله أنت السبب، أنت اللي وصلتنا لكده، غيابك عننا، أنت طلقتني فجأة، رحت اتجوزت عليا وسبت بنتك، مش مهم أنا، بس طب بنتك كنت اهتميت بيها، كنت حبيتها، كنت قولها كلمة حلوة، أنت حتى ما كنتش بتكلمها في التليفون، أنت نسيت أصلا أن أنت عندك بنت، وده اللي وصلنا لكده. طبعا وسط بكى شديد جدا من الأب، وسط إحساس بالندم وإحساس أنه أنا اللي ضيعت بنتي ولوم النفس وإلى آخره، بدأ يفوق لنفسه ويقول بس أنا هدور وأشوف مين اللي قتل بنتي، مين اللي عمل فيها كده. ولما بيدور ويشوف مين اللي قتل بنته، بيكتشف أن اللي قتل البنت هو المدرس اللي في المدرسة اللي البنت كانت معجبة بيه، وحاسة انه ممكن يعوض دور ابوها، وفي نفس الوقت امها كانت معجبة بيه. بنكتشف كده انه الام عملت علاقة غلط مع المدرس ده، والبنت اكتشفتها فبيقتلوها، والمدرس قتلها. فهي حاولت تدور على بابا، حاولت تدور على الاب الغايب من حياتها في المدرس اللي في المدرسة، لكن هو قتلها. ليه؟ لأنه النهاردة جاي أقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تدورش على الدور المفروض تاخده من أبوك في شخص تاني، لأنه مهما دورت مش هتلاقي، وهتلاقي الشخص التاني ده بيستغلك، عايز منك حاجات ممكن يأذيك، لأنك بتدور في الطريق الغلط. طريق الصح هو اللي كنت لسه بتكلم عنه قبل الفاصل. روح لربنا قول له يا رب انت اللي بتحبنا، انت اللي اوجدت المحبة في الاب والام، انا عايز احس بمحبتك ليا. طبعا الله هو الاله القدير العظيم، كون ان انا اقول لربنا يا رب حسسني بأبوتك ليا، ده مش معناه أبدا تقليل من شأن الله سبحانه خالص، ولا إنه إزاي يعني الله المنزه عن كل شيء يبقى هو أبويا. طب ما هو اللي خلقني، هو اللي خلقني. أبويا الأرضي كان سبب في إني جيت الدنيا بشكل غير مباشر، طب أبويا السماوي هو اللي خلقني أصلا، هو اللي أمر إني آجي، أمر إني أتكون كطفل في بطن أمي، يبقى هو بالأولى أبويا. فتعالوا النهاردة نغير مفهوم في دماغنا. أنا مش بقلل من شأن الله سبحانه لما بقول إنه هو أبويا الأصلي وأبويا الحقيقي، ولا معنى كده إنه أنا مثلا مش ههاب الله ولا هحترمه ولا هخافه، بالعكس بالعكس، ده يخليني أحبه أكتر وأقرب منه أكتر، أقرب منه بحب مش عن خوف، يخليني أصلي له أكتر وعايز أستمتع بقد إيه أنا على تواصل معاه. ليه؟ لأنه التواصل بتاعي مع الله بقى قايم على الحب مش على الخوف. فاكرين لما قلت في بداية الحلقة إنه في مفهوم غلط عن الأب هو اللي بيخوف وبيعاقب؟ أتمنى ما تكونش صورتنا عن الله أبونا الحقيقي الأصلي إن هو اللي بيخوف وبيعاقب. أكيد في جنة ونار، محدش يقدر ينكر ده، أو في دار النعيم والنار أكيد،
لكن هل معنى كده انه الله عايزك تقرب منه بالخوف؟ لا. هل معنى كده انه الله لو عملت حاجة غلط مش هيسامحك لكن هيعاقبك؟ لا. الله لما بتروح له وانت تايب بيغفر لك وبينسى الغلط اللي انت عملته. عشان كده النهاردة في أمل، في أمل، في رجاء، في رجاء، بس امشي في الطريق الصح. ما تروحش تدور على ناس تانيين بشر زي وزيك تقول لهم حبوني لأنه ما لقيتش بابا يحبني، ادوني ثقة لأنه ما لقيتش بابا يديني ثقة، ادوني احترام، اسندوني، اقفوا جنبي. مين هيقدر يعمل كده؟ لكن الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو ربنا. متأجلش الفرصة وروح له النهاردة وقول له يا رب أنا سمعت الكلمتين دول، مش عارف ده كلام صح ولا كلام غلط ولا أي كلام ولا إيه، روح له بالكلمتين دول وقولهم له

0: قلبي تقدروا تستمتعوا بأبوة الله ليكم. شوفكم على خير إن شاء الله، وحلقات جديدة من نهاية وبداية، وأقول لكم مع السلامة.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت

دبل اسبريسو. عارفين بيوت ناس كتيرة قوي مودرن، يعني الديكور والألوان والمفروشات حديثة كده ومبهجة وتدل على حداثة وموضة وذوق عصري جدا، وبيوت تانية كلاسيكية جدا، يعني أطقم فرنسية وإيطالية من عصور تاريخية مختلفة، وحتى أطقم الشاي مرسومة وكل حاجة متزينة ومعمولة بعناية وفيها تفاصيل شديدة الإتقان. طبعا حلقة النهاردة مش عن ديكور البيوت وطرازات المفروشات، إنما القهوة زي البيوت. مهما ظهرت أجهزة حديثة تعمل دبل إسبريسو بأطعمة ورغوات وتحليات مختلفة سريعة، لكن لا يزال عندنا الطرق الكلاسيكية القديمة بنفس رونقها وخامتها وروقان صنعها. برضو الحلقة مش عن القهوة، إنما عنك أنت. أيوة أنت بالذات، لو أنت كلاسيكي محافظ ومحتفظ بأخلاقك وإنسانيتك واحترامك للغير، أو حديث في المظهر والمنظر وبرضو معاييرك الأخلاقية ثابتة، خليك زي ما أنت مهما كان طرازك. الناس بتحبك زي ما أنت، معجبين بأخلاقك، ربنا يحافظ عليك.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط وصباح البركة والحيوية، معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. النهاردة يوم الاثنين، يعتبر لسه أول الأسبوع، فكالعادة وإحنا في أول الأسبوع كده بصبح عليكم وبتمنى لكم يوم مليان بالطاقة، أسبوع مليان بالنشاط، وبداية كده جديدة بنبتديها مع بعض. النهاردة متحمسة جدا أن أنا أكون ببتدي معاكم اليوم، عشان عندنا موضوع لذيذ جدا جدا جدا ومهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، لانه عباره عن حياتنا، المؤثر الاول في حياتنا. النهارده عايزين نكون بنتكلم عن نوع من انواع الكلام، بما انه الكلام هو لغه التواصل ما بين البشر، فاحنا على طول مضطرين ان نكون بنتعامل مع بعض بالكلام، حتى لو عندنا لغات تانية في التعامل، فيعني امر لا مفر منه اننا هنتكلم، هنصبح على بعض، هنعيد على بعض، هنهني بعض، هنعمل اي حاجة. فالكلام ده جزء اساسي من تواصلنا، وبما اننا على طول بنتكلم، فعلشان علاقاتنا كده تبقى حلوة بنبقى محتاجين كده نبقى حلوين في الكلام مع بعض. بس اوقات كده بنبقى واقعين في حفرة وفخ، مش عارف لما اجي اتكلم مع حد، خصوصا لما حد يسألني عن رأيي او وجهة نظري في حاجة، يا ترى اقول له الحقيقة زي ما هي ولا اجامله، ألطف الحقيقة، زي ما بنقول عليه كده أخلي لساني حلو، كلامي معسول. طيب هل الكلام المعسول ده حلو على طول الخط، مطلوب دايما؟ يمكن هو ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة، الشعرة اللي ما بين الصراحة والكلام المعسول وجوانب تانية سلبية من الكلام. كل صفة زي ما بيكون ليها مميزات زي ما بيكون ليها عيوب. فمتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم عن الفكرة دي النهاردة. فالنهاردة كده سؤالنا لكل حد بيسمعنا، انت صريح ولا كلامك معسول؟ بتشوف نفسك شخص صريح ولا كلامك معسول؟

0: وأيهما تفضل في التعامل، إنك تكون بتتعامل مع الشخص الصريح اللي هيقولك الحقيقة زي ما هي، ولا إنك تكون بتحب تتعامل مع الشخص اللي لسانه حلو هيلطف لك الحقيقة؟ ده موضوعنا النهاردة اللي مستنياكم تشاركونا بيه بعد الفاصل. خلونا نطلع مع بعض أول فاصل، نتجمع كده من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، ونرجع بعد الفاصل نبتدي في موضوعنا على طول. فخليكم معانا، ما تروحوش في أي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

الواقع بيقول إن المستقبل غامض ومظلم، لكن الله هو ضامن المستقبل. في إنجيل متى 6:34: لا تهتموا بأمر الغد، فإن الغد يهتم بأمر نفسه، يكفي كل يوم ما فيه من سوء.

0: Maran, Al Radio Sam.
1: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا وبنبتدي موضوعنا كده مع بعض. والنهاردة كده جايين نحكي عن الشعرة اللي ما بين الصراحة والجانب السلبي فيها وما بين الكلام المعسول والجانب السلبي فيه. النهاردة كده مش عاملين مقارنة ما بين الصراحة والكلام المعسول لأن الاتنين ليهم جانب حلو واليوم جانب سلبي. امتى يكونوا حلوين امتى يكونوا وحشين ده اللي عايزين نكتشفه مع بعض النهاردة. ايه الفرق ما بينهم؟ مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول؟ يمكن ازاي افرق ما بين المواقف اللي محتاجة صراحة صرف وما بين المواقف اللي لا محتاجة كلام معسول ولسان حلو كده بيعرف يصيغ الكلام وينقي ايه يتقال وايه ما يتقالش. ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر اتكلم بصراحة وايه اللي انا بحتاجه عشان اقدر اتكلم لسان حلو او كلام معسول؟ تفاصيل كتيره جدا هنكون بنحكي فيها مع بعض النهارده. فعشان كده مستنياكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الابلكيشن او من على الويب سايت او بتتابعونا من على الفيسبوك دلوقتي بتشوفونا صوت وصوره، او لو حتى بتتابعونا من على الساتلايت بنفكركم ان احنا كمان معاكم دلوقتي على الساتلايت. هتقدروا تكونوا بتتابعونا من على النايل سات واليوتل سات، وبنفكركم ان الترددات هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتابعونا من على اللايف هتلاقوا الترددات دلوقتي في التعليقات. فاستناكم من كل مكان بتشاركونا من خلاله او بتسمعونا من خلاله ان انتوا تكونوا بتشاركونا برايكم كده، وكل واحد فينا كده يوصف نفسه. انا شايف نفسي شخص صريح، انا ما بعرفش الف وادور، انا ما بعرفش ازوق في الكلام، او انا ما بحبش، مش فكره انا ما بعرفش، انا ما بحبش اللف ودوران في الكلام، ما بحبش التزويق في الكلام. هقول لك الصراحه وهقول لك الحقيقه زي ما هي. او لا انا شخص كده لساني حلو وبعرف ازوق الكلام، بعرف الطف الحقائق، بعرف ان انا اكون بنتقي الكلمات، هقول لك ايه ومش هقول لك ايه والدنيا حلوه ولذيذه كده. يعني النهارده مش جايين ننتقد جانب فيهم ونقول ان فيهم حاجه حلوه وحاجه وحشه، لا النهارده جايين نحلل الصفتين لان الصفتين قد يكون اليوم جانب ايجابي وجانب سلبي. خلونا كده قبل ما نبدا كلامنا عايزه اروح للتعليقات عشان اصبح على الجميله ماجده هنري. يا ماجده صباح الخير. ماجده بتصبح علينا بتقول صباح الخير على الجميع، بتقول بس بدا متاخر قوي، احنا للاسف النهارده كمان لايف الفيسبوك اتاخر شويه، حق علينا يا ماجده. بس يمكن زي ما قلنا لكم قبل كده التاخير اللي بيبقى فيه بس اللايف ده بيبقى مشاكل تقنيه خارجه عن ارادتنا، لكن بنفكركم اننا دايما هتلاقونا معاكم 24 ساعه في 24 ساعه على الابلكيشن وعلى الويب سايت. يعني لو لايف الفيسبوك اتاخر شويه هتلاقونا موجودين معاكم البث مستمر على باقي المنصات، فيعني استحملونا شويه لو البث اتاخر على لايف الفيسبوك بتكون اسباب تقنيه خارجه عن ارادتنا، لكن يعني مبسوطين ان احنا تغلبنا على العقبات اخيرا وقدرنا ان احنا نكون موجودين معاكم على الميعاد حتى يعني لو اتاخرنا شويه. فسامحينا يا ماجده، واستناكي كده تشاركينا وقولي لي كده هل بتشوفي نفسك شخص صريح ولا الشخص اللي بيعرف يخلي كده ايه لسانه حلو لسانه معسول في كلامه مع الناس اللي حواليه منه؟ شايفه نفسك الصريح ولا اللي كلامه معسول؟ وانهي بتفضلي في التعامل؟ في ناس تقولك لا انا مش عايزه اتعامل مع الشخص اللي هيلطف لي الحقائق، انا عايزه اللي يقول لي الحقيقه زي ما هي عشان اعرف اتعامل مع الموقف او علشان اشوف كده انا هتدارك اللي حصل ازاي. في حد تاني يقولك لا ما تصدمنيش بالحقيقه، يعني واحده واحده كده مهدها لي نلطف الدنيا مع بعض. فايهما تفضل في التعامل وايهما تفضل ان تكون؟ كمان سؤال حلقتنا النهارده لذيذ جدا، كلنا بنتحط في مواقف بنرد فيها، سواء هنرد بالصراحة أو هنرد بالكلام المعسول لكن بنرد. فكل واحد كده يسترجع شريط ذكرياته وقولولي كده آخر موقف فاكرينه، مش لازم يكون آخر موقف آخر موقف يعني، لكن آخر موقف فاكرينه كده أو جاي على ذاكرتكم لما اتكلمت بصراحة الدنيا باظت، ولما اتكلمت بكلام معسول الدنيا تعكت أكتر، يعني الاتنين بوظوا الدنيا. فكر كده معايا. والسؤال دوت النهارده يمكن علشان ناكد على فكره انه الصراحه والكلام المعسول مش جانب حلو وجانب وحش، هما مش وجهين لعمله واحده، لا هما عملتين كل عمله فيهم ليها جانب سلبي، وده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهارده. لكن ما تنسوش تقولوا لي كده كل حد النهارده بيسمعنا انت شايف نفسك شخص صريح ولا كلامك معسول. قبل ما نبدا في موضوعنا اكتر عايز احكي لكم كده على كام خبر. وقولوا لي كده اصحاب الأخبار ديت كان ناقصهم ايه؟ او يعني ايه الغلطه اللي عملوها. اول خبر معانا النهارده ليه زوج مش بصوا خلينا متفقين الاخبار اللي معانا النهارده هي من جنسيات مختلفه فمش هنقول جنسيات هنسيب الموضوع مفتوح كده لانها مش مرتبطه بجنسيه. الفكره فكر انساني يعني او فكره كده ممكن تخطر على بال اي انسان يعني. فخليني احكي لكم كده على اول خبر معانا النهارده عن زوج قرر كده ان هو يعمل تجربه اسمها الصراحه المطلقه. قال ان انا هعمل التجربه دي لمده اسبوع واعلنها كده للناس اللي حوالين منه كل الناس اللي حوالين منه زوجته اولاده اصدقائه واصحابه زمايله في الشغل الناس اللي بيتعامل معهم بشكل دوري يعني اعلن ليهم الموضوع دوت يعني الموضوع ما ما ما مظهرش مره واحده. ايه النظريه اللي هي تجربه الصراحه المطلقه؟ فقال لهم انا لمده اسبوع اي حد هيسالني عن حاجه ياخد رايي في حاجه هيكلمني في اي حاجه مش هياخد مني اي حاجه غير الصراحه المطلقه الحقيقه فقط لا شيء غير الحقيقه. فحلو جميل يعني مين ما يحبش الحقيقة يعني أو مين ما يحبش الصراحة. لكن الحقيقة إن بعد 3 أيام بس من بداية التجربة العظيمة اللي هو عملها ديت لقى نفسه مطرود من البيت مراته كرشة من البيت صحابه تقريبا شبه قطعوه تقريبا برضو شبه مطرود من الشغل ومفيش حد بيتكلم معي. ليه يا عم الحاج اللي حصل؟ اصلا الصراحه زعلت ناس واضح الموضوع بهوى منه شويه يعني وتحول لوقاحه لقله ذوق يعني انا بحاول كده اتخيل لو انا واحده من الدايره المحيطه بالشخص دوت اللي قالي هتكلم بصراحه ويا سلام مثلا لو ايه مراته جايه كده بتساله مثلا ايه رايك يا حبيبي في الغدا النهارده قولها ايه العك اللي انت عاملاه دوت اطلع بره اطلع بره فيش غدا محروم من الغدا لمده اسبوع الصراحه بتاعك او يجي مثلا المدير بتاعه مثلا يقول له بيساله مثلا في الشغل ايه رايك في القرار اللي انا اخدته قول له قرار ساذج يا فندم لو مين حضرتك قرار ساذج انا لو مكانك ما خدش القرار المغفل دوت خصم شهرين فاللي هو يعني الراجل حياته باظت الراجل ما كدبش الاكله وحشه القرار وحش يعني هو قال الحقيقه لكن النتيجة ايه؟ ان هو قال عايز يعمل تجربة صراحة مطلقة لمدة اسبوع 3 أيام يا مؤمن 3 أيام وكان بايت في الشارع لحد ما الكون يعفو عنه بقى ومراته ترضى ترجعه البيت بقى وشغله يرضى يرجعه. فده الخبر الاول. الخبر التاني من جنسية تانية خالص لكن تقريبا بيلف في نفس الحتة برضو واحدة جميلة كده بتحتفل كل سنة بعيد ميلادها مع حبايبها ومع عائلتها ومع أصحابها عادي احتفال عادي تقليدي روتيني بمعنى أنه متكرر كل سنة حدث بيحصل باستمرار وهي كل سنة بتحتفل بيه مع أهلها وحبايبها وأصحابها يعني مش حاجة جديدة أو مش حاجة مختلفة. لكن المختلف السنة دي إن هي كتبت كده في الدعوة بتاعت عيد ميلادها اللي هي بعتتها لحبايبها واصحابها والناس اللي كل سنة بتدعوهم كده على حفلة عيد ميلادهم كتبت فيها جملة صغننة كده زي تنويه كده في آخر الانفيتيشن أو الدعوة قالت لهم انه إن السنة دي هنلعب مع بعض لعبة لذيذة كل حد هيجيب لي هدية هقوله رأيي في الهدية بصراحة وعلى الملأ وانتوا كمان لو ما عجبكوش الجاتوهات والتورت والديكور مش عارفة ايه تقدروا بكل صراحة تنتقدوا الحفلة. كانوا من انواع اللعبة والمرح والدعابة يعني البنت كانت بتفكر بتلقائية وبعتت الدعوات لأصحابها وحبايبها وجي يوم عيد الميلاد وجي وقت الاحتفال والحقيقة ان كانت الحفلة اهدى من عارفين كده ايه صوت صرصور الحقل هي اهدى كده من الحقل اللي مش مسموع فيه غير صوت صرصور الحقل. فين الناس فين حبايبك فين اصحابك يعني البنت اتصدمت لدرجة ان هي بعد الحفلة يعني او مفيش حفلة بقى ومحدش جه نزلت بوست كده على صفحتها على السوشيال ميديا قالت لا ضرر من القليل من النفاق الاجتماعي يعني قليل من النفاق الاجتماعي يعني شوية مجاملات ما كانتش هتخرب الدنيا يعني لقلين حبكها وهنقول بصراحة يعني. فده خبر تاني يعني. مستنيكم تقولوا لي كده ايه اللي كان بينقص اصحاب الـ او ابطال الاخبار ديت. لكن الخبر الثالث والاخير اللي معانا النهارده هو مش خبر على قد ما هو كان اعلان عن ابلكيشن لسه ابلكيشن صغير في مرحله الـ بيتقال عليه مرحله التجربه يعني لسه ما تمش طرحه وما تمش الاعلان عنه لكن هو بيتم تجربته على نطاق الشركه المبتكره للابلكيشن دوت حتى ما تمش الاعلان عن اسم رسمي للابلكيشن. لكن وظيفة الابليكيشن ده ايه؟ الابليكيشن دوت قالوا ان هو يكون اختراع عبقري كتير من الناس ممكن تحتاجه في حياتها. طيب ايه موضوع الابليكيشن دوت او ايه وظيفته؟ قالك الابليكيشن دوت انت بتنزله على تليفونك وهو وظيفته ان هو يكون فلتر ذكي. يعني ايه فلتر ذكي؟ يعني ايه هيفيدني بايه او هيفلتر لي ايه؟ قالك ان الابليكيشن دوت وظيفته انه هيكون بيسنس او بيستشعر الانفعالات بتاعتك. لو انت دلوقتي فرحان، لو انت دلوقتي ايموشنال زيادة، لو انت دلوقتي منفعل، فهيكون بيقرا حالتك النفسية ومشاعرك دلوقتي ايه اللي بيسيطر عليها، بحيث ان انت لو في وقت من الاوقات كان بتسيطر عليك مشاعر جياشة، مثلا منفعل، متضايق، غضبان، متنرفز، ايا كان نوع الشعور اللي مسيطر عليك، وجيت مثلا تفتح اي ابلكيشن من ابلكيشنز الشات ايا كان نوع الابلكيشن، وهتكون هتبعت مسج ل اي حد، مديرك، صاحبك، ايا كان شخص مثلا، وهتبعت له تتخانق معاه. فالابلكيشن دوت وظيفته ان هو يكون بيفلتر الكلام، واي كلام نتيجة للايموشنز اللي مسيطرة عليك دلوقتي هو يعمل لها اعادة صياغة بطريقة الطف. يعني مثلا لو انا النهاردة ايه جبت اخري من الشغل، ولا طايق الشغل ولا اللي شغالين فيه، ولا عايز اشوف وش المدير، ولا عايز مش طايق العيشة باللي عايشينها، وهفتح دلوقتي ابليكيشن الشات بتاعي اللي بكلم عليه المدير وهبعت له اقول له انا مش طايقكو وانا مش جاي الشغل تاني. فالابليكيشن دوت او الفلتر الذكي دوت وظيفته ان هو يغير الجملة بتاعت انا مش طايقك ومش جاي الشغل تاني، يخليها انا مشتاق جدا للعودة الى العمل واحتاج الى اجازة قصيرة لاسترد طاقتي واعود بانطلاقة مرة اخرى. شايفين الدلع؟ شايفين الجمال؟ كتير متخوفين ان الابليكيشن دوت لما يتم الاعلان عنه يكون بيواجه نسبة فشل، لأنه ناس كتيرة شايفة أنه يكون بيسلبها حق التعبير بمصداقية عن مشاعرها، اللي هو يعني لو تعبيري صادق عن مشاعري هيرفضني، فيعني معبرت يعني الناس عايزة تحتفظ بأشغالها يعني. فقولوا لي كده أنتوا لو الابليكيشن ده توفر عندكم هتكونوا بتستخدموه ولا لا؟ يعني هيكون موضوع كده لذيذ أننا نستخدم الابليكيشن ده ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. الكلام امتى اكون واضح وصريح وامتى لا عايز الطف الكلام؟ كل واحد فينا كده وهو قاعد في شغله او في بيته او في وسط اصحابه او في علاقاته، احنا بشكل طبيعي اوتوماتيك بنواجه مواقف بيتطلب مننا فيها الرد او الكلام مع بعض، فدايما بنحتار يا ترى اتكلم بمصداقية ولا ارد كده بمجاملات وكلام معسول والدنيا حلوة جميلة ولذيذة. بس مش عارف انا لو قلت الحقيقة يمكن اجرح، طب لو قلت كلام معسول يمكن كلام المعسول دوت يداري الحقيقة، مش عارف. كتير بنقعد نسأل نفسنا كده، طيب هل انا كنت قاسي وانا بتكلم معهم بصراحة، ولا انا كنت منافق وانا بحاول كده ألطف لهم؟ الدنيا دوامة بنلف فيها. فالنهاردة كده تعالوا نصفي دماغنا مع بعض ونفكر مع بعض بهدوء ايه هي حكاية الصراحة والكلام المعسول او اللسان الحلو، وفين الصح وفين الغلط، مش بس بمنطق الناس او العالم، لكن هنحاول نبص برضو للموضوع من نظرة كده ايه، نشوفها بعين السماء زي ما بنقول، ونشوف كده الله كان رأيه ايه في الموضوع دوت. وهستناكم تشاركوني كده ايه المواقف اللي حسيتوا فيها ان صراحتكم بوظت الدنيا، ولسانكم الحلو برضو زود الطينة بلة. ده اللي عايزين نكون نحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات وبكمل مع مجدة اللي كانت بتختار من الصندوق رقم 20 ورقم 40. طيب خلينا كده نشوف الأول رقم 20. طيب رقم 20 النهاردة رسالة بتقول لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر، كلاهما نفس اللون ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة، كذلك هما البشر، فكن كالسكر حين تجرب. حلوة قوي الرسالة دي النهاردة، اللي بتقولك انه ظاهريا كلنا شبه بعض، زي ما السكر والملح كده ليهم نفس الشكل، فبتقولك انه ظاهريا كلنا لينا نفس الشكل، لكن السكر بيحلي مرار الايام والملح بيزود مرارها او بيزود حدوقيتها. فالنهارده كده رسالتك بتقولي خليكي انتي السكر في حياه اللي حواليكي لما يجربوا علاقتهم بيكي. وبعدين انا حاسه ان انتي اساسا الشخصيه دي يا مجده، لكن دي كانت رسالتك النهارده في رقم 20. كمان رقم 40 حلو دوت، رقم 40 النهاردة سؤال، ايه اكتر شخصية خيالية في فيلم او كتاب كنت بتتمني ان انت تكوني هي، يعني انت كان نفسك ان انت تكوني الشخصية ديت؟ فكري كده وقولي شخصية كوني قريتي عنها في كتاب او اتفرجتي عليها في فيلم عجبتك، مثلا قوتها، مصابرتها، حماسها، فقولي لي كده حسيت ان الشخصية دي عجبتني واحب ان انا اكون الشخصية ديت. ففكري كده، دي رقم 20 النهاردة، استناكي تجاوبي على السؤال وتجاوبي على سؤال الحلقة وترجعي تلعبي معايا مرة كمان في الصندوق. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل باقي التعليقات كده، وقبل ما ندخل أكتر في موضوعنا، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة، فاصل ونرجع نشوف مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: زوجة نبي الله إبراهيم اللي كان سنها 90 سنة. تخيل سيدة عندها 90 سنة وجالها وعد إنها هتخلف وهي في سن 90 وزوجها عنده 100 سنة. وقد كان الوعد اتحقق لأنها اعتبرت إن اللي وعدها صادق، وفعلا الله صادق في كل وعوده. وانت يا ترى كم مرة ربنا وعدك؟
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: صريح ولا كلامك معسول؟ تاني بنأكد على إنه غرضنا النهاردة مش إننا نقول إن فيهم جانب حلو وجانب وحش، الاتنين عملتين منفصلتين وكل واحدة فيهم ليها صفاتها، ليها عيوبها وليها مميزاتها. الفرق ما بين إن أنا هكون الشخص ده ولا الشخص ده بيرجع لي حكمتي أنا والفحصي للموقف، والتفاصيل كتيرة يمكن هنحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن سؤال حلقتنا كده النهاردة، شاركني كل حد بيسمعني دلوقتي، قولي كده أنت شايف نفسك إزاي؟ شايف نفسك الشخص الصريح اللي بقول الحقيقة زي ما هي أيا كانت، بدون تزويق، بدون تجميل، بدون نفاق، بدون تملق، أنا بقول الحقيقة زي ما أنا شايفها أو بقول رأيي زي ما أنا شايفه، ولا أنا الشخص اللي الناس كده بتحب تقعد معاه لأن لسانه حلو كده وقعدته حلوة ولسانه جميل وكلامه لسانه معسول زي ما بنقول، ما بيوجعش ما بيجرحش؟ هل معنى كده ان الصريح ده وحش؟ بيجرح مش بالضرورة. يمكن النهاردة واحنا لسه في بداية كلامنا كده عايزين نعرف مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول. خلونا في الاول كده عشان نفهم اللعبة صح، تعالوا نفرق ما بينهم من غير تعقيد، او خلينا نشرح كده سريعا مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي لسانه حلو. الشخص اللي لسانه حلو او الشخص اللي كلامه معسول ببساطة هو الشخص اللي كلامه حلو او لسانه حلو مع كل الناس. عارفين كده بنقول عليه الشخص الدبلوماسي، لسانه حلو كده وبيعرف يقول ايه امتى فين مع مين ازاي، اللي بيحاول يكسب كل اللي حواليه بكلماته بلسانه الحلو، مش بالضرورة اطلاقا انه يكون بيكذب، مش بالضرورة اطلاقا انه يكون بينافق. ما قلتش انه هو اكيد مش بيعمل كده، انا بقول مش بالضرورة انه هو يكون بيكذب او بينافق، لكن ممكن يكون في اوقات كتيرة بيلجأ انه هو يسطح الامور علشان يداري العيوب اللي يمكن ملهاش تجميل او ملهاش تزييف، فلو تطرق ليها هيقولها زي ما هي فهيوجع. فهو لا، هو مش عايز يوجع او مش عايز يجرح او مش عايز ان هو يتعمق في الحتة دي، فيبتدي يسطح الامور علشان ما يتكلمش فيها، علشان ما يعملش صدام او ما يدخلش في صدام مع حد او ما يدخلش في مواجهة حقيقية او في جدال مع حد. ده اللي لسانه حلو. وهنا قبل ما نحكي اكتر عن مين هو بقى الشخص الصريح، خلينا نقول ان هنا محتاجين ناخد وقفة صغيرة مع نفسنا، وقفة صراحة، خلينا نسميها وقفة صراحة، لان احيانا بيكون في جوانب كده ما بنحبش اننا نعترف بيها او بنحبش كده اننا نكون بنصرح بيها وبنعلن عنها، وهي اننا اوقات كتيرة من غير ما نحس بنلجأ او بنختار اننا نكون بنستخدم اللسان الحلو او الكلام المعسول مع الناس، مش حبا في الناس لكن خوفا منهم. انا بسطح المواضيع وبداري الحقيقة مش عشان انا خايفة اجرحك، او مش لان انا صعبان علي اقول لك الحقيقة فيعيني حرام اجرحك، لا، انا ممكن اكون ببساطة خايف منك، خايف لو قلت لك الحقيقة تهب فيا، خايف لو قلت لك الحقيقة تبطل تحبني، خايف لو قلت لك الحقيقة تاخد مني جنب، خايف لو قلت لك الحقيقة تاخد عني انطباع ان انا شخص قاسي حاد مر اللسان ما تحبش تتعامل معاه. بس الحقيقة انه المجاملات هنا او اللسان الحلو هنا بيتحول لعقدة قبول. انا بقى عندي كده نوع من انه لا، انا عندي الافضل ان انت تقبلني وتحبني، ده اهم من ان اكون بقولك الحقيقة، في حين ان انا سألتك عن الحقيقة، انا سألتك رأيك ايه وسألتك ايه انطباعك عن الموضوع ده، فانت يعني نقول ايه اخترت ان انت تكون بتسطح الموضوع او بتداري بعض الجوانب والتفاصيل علشان خايف تصارحني بالحقيقة ايا كان بقى السبب، خايف مني او خايف من وجهتي او خايف ان انا اغير انطباعي عنك. فالموضوع يتحول من ان انت عايز تكون شخص صريح ان انت بقى عندك عقدة قبول، ان عايزني انا ما ازعلش منك، عايزني ان انا اكون بقبلك. وفي بعض الاوقات لما بتبع المنهج دوت ان انا اخترت ان انا اداري عليك الحقيقة اللي انا ممكن اكون شايفها وانت سألتني عن رأيك فيها لان انا بس مش عايزك تزعل مني، احيانا في بعض الاوقات بلاقي ان ده بعد كده بيرجع يؤرقني. طب يا ترى الحقيقة اللي انا خبتها عنه ده يا ترى هتأثر عليه بعد كده؟ يا ترى كان محتاج يعرف المعلومة ديت؟ فانا عقدة القبول اللي انا حشرت نفسي فيها بدون داعي ديت خلتني أدفع الثمن من سلامي وهدوئي يمكن في حاجة كانت أدفع من إن هي تكون بتشغلني، بس إن أنا كدبت بدون داعي أو سألت عن رأيي بشكل واضح وصريح، وأنا بشكل واضح وصريح برضو لفيت الموضوع علشان ما جاوبش بصراحة. ليه؟ علشان أشتري رأي رضا الناس، أو علشان أنا خايف من رد فعلهم فقلت كلمتين متزوقين كده لميت بيهم الموضوع. لكن ده الشخص الكلامه معسول، أيا كان هو واعي لدوت مش واعي لدوت، أو مدرك ليه أو غير مدرك ليه، لكن مبدئيا ده الشخص اللي كلامه معسول. الشخص الصريح بقى فهو الشخص اللي بيعبر بصراحة ووضوح وصدق عن الرأي والمشاعر والأفكار من غير لف ولا دوران، يقولك الحقيقة زي ما هي. بس ده برضو مش معناه أنه يكون شخص وقح اطلاقا، مش بالضرورة. ما قلنا برضو زي ما قلنا ان الشخص اللي كلامه معسول مش بالضرورة يكون مخادع، لكن ممكن يكون مخادع. فبرضو الشخص الصريح مش بالضرورة يكون وقح، لكن ممكن يكون وقح. فتاني هما الاتنين ممكن يكون ليهم وجه قبيح، والوجه القبيح ده ممكن يتقلب ضدنا، لانه زي ما كل ميزة ليها عيب كل عيب برضو ليه ميزة. فخلينا قبل ما نحكي اكتر كده عن عيوب صريحة للصراحة والكلام المعسول، خلوني كده ارجع للتعليقات عشان وصلنا لمجدة اللي كانت بتشاركنا بتقول انا شخص صريح وغير متملق ابدا. طيب برافو عليك يا مجدة. طيب خليني هنا ارجع اسألك تاني سؤال، انت بتقولي ان انت شخص صريح، هل بتعرفي بحكمة كده دايما تختاري صراحتك دي تكون فيها كلمات مش جارحة ولا لا؟ أحيانا الصراحة بتكلفك علاقات، لأني كنت شخص صريح وغير متملق فما كانش فيه مفر أو ما كانش فيه مساحة أن أنا ألف ودور غير أن أنا أقولك الحقيقة اللي تجرحك. فهل تعرضت للموقف ده قبل كده ولا لا؟ مع الحفاظ على الصراحة وعدم التملق بتعرفي تلاقي الطريقة أو الوسيلة اللي توصلي بيها المعلومة أو تقولي بيها رأيك من غير ما أوجع اللي قدامي. شاركيني أكتر كده. لكن كمان بصبح حلقة الجميلة بسمة. إيه بسمة؟ صباح الخير وصباح الجمال وصباح المانجا والعنب، فين الأفوكادو؟ ناقص الأفوكادو والزرع والخضرة والحاجات الحلوة والجميلة دي. صباح الخير والبركة عليك يا بسمة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وصباح لنا على مرمر لو سمعنا معاكي دلوقتي. كمان بسمة بتختار رقم 24 و33 ليا. طيب 24 و33 ليا، خلينا نشوف كده الأول. لا هي بتقول 24 ليا و33 ليها. طيب 24 برضو الأول. 24 بتقول انا مبسوطه ان 24 ليا عشان انا بحب الافكار ديت. 24 النهارده بتقول نم مطمئنا، فحاضرك ومستقبلك ليس في يد الناس بل في يد رب الناس. انا دايما يمكن شاركتكم كتير قوي بالموضوع دوت، بحب الرسائل والايات والافكار اللي ربنا فيها بيدعونا للراحه والسكون والنوم، وشاركتكم كتير جدا ان انا بصدق قوي او بحب قوي الايه بتاعت يعطي حبيبه نوما، وقد ايه انه نوما دي بيصحبها هدوء، بيصحبها سلام، بيصحبها سكينة، بيصحبها قد ايه يا رب انا مصدق وواثق في عنايتك وفي رعايتك، فنام واطمن لان حاضري ومستقبلي يومي وغدي مش في ايد الناس ومش في ايدي، لانه برضو لو في ايدي انا هعك الدنيا مش هعرف يا رب اهندلها ومش هعرف اقودها صح، فانا هنام وارتاح واطمن لانه في ايد رب الناس. دي رقم 24. كمان 33 ليكي. 33 بقى النهاردة آية جميلة قوي، أنا تقريبا أي حد بيتعامل معايا بقوله الآية دي باستمرار في أي حاجة يكون بيعملها، أنا بحب الآية دي جدا. 33 النهاردة آية من قضاة 6 بتقول الرب معك يا جبار البأس. أنا بحب قوي قوي قوي الآية دي، بحس أنه أوقات كتير إحنا بنتقابل مع مواقف وتحديات في حياتنا، مش لازم تكون حاجات تعجيزية، مش لازم تكون حروب وأزمات ومعارك ومحتاج يد الله تسندني فيها، لكن إحنا بنتقابل مع تحديات وحروب صغيرة في يومنا، تاسك تقيل عليا، بروجكت مهم أنا محتاج أن أنا هندله، علاقة محتاج أن أنا أعرف إزاي أتعامل معاها. فبحس أن في حاجات كتيرة قوي في حياتنا مش محتاج أن تكون حروب وأزمات والرب معك يا جبار البأس، بس هي في تفاصيل حياتي اليومية. فبحس أن واحدة من أكثر حاجات المشجعة أني أفكرني دايما وأفكر اللي حواليا باستمرار أنها مش بشطارتي مش بإيدي، لأن الله معي، الرب معك يا جبار البأس، دي رس رسالته ليكي النهاردة يا بسمة. أمين كده يكون بيفكرك إن هو في ظهرك، هو يقود عنك، أنت ملكيش دعوة، هو المسؤول. دي رقم 33 النهاردة. مستنياكم كده تشاركونا أكتر بقى. مستنياكي يا بسمة تقوليلي بتصنفي نفسك الشخص اللي كلامه حلو ولسانه حلو مع الناس اللي حواليه، ولا الشخص الصريح؟ أنا شخص صريح وواضح ومن غير لف ودوران، أنا هقولك الحقيقة زي ما هي، ولا الشخص اللي كلامه معسول ولسانه حلو؟ فكري كده معايا وبصي هقولها ايه. بصي كده لآراء الناس اللي حواليك فيكي، هل بيقولولك ان انت شخص لسانه حلو وكلامه حلو ومشجع وكلامه معسول، ولا الشخص الصريح؟ تاني، مش بالضرورة ان اللي كلامه حلو او لسانه معسول هو منافق، ولا انه الشخص الصريح هو شخص جارح او شخص كلامه صعب. شاركيني كده انت بقى بتشوفي نفسك مين. كمان يا مريم صباح الجمال وصباح الخير وصباح المحبة. ايوة بقى وحشني صباح المحبة دي من اول اليوم. صباح الجمال والمحبة عليك يا مريم، طمنين عليك كده وعلى اخبارك وعلى صحتك الوقت دوت. وحالا اشوف لك رقم 6 وليا رقم 12. ايوة ماشي، نشوف كده رقم 6. رقم 6 النهاردة رسالة، انتوا منشنين على الرسائل والآيات النهاردة انتوا بس، ما ماشي استناكم كده تلعبوا معايا تاني وتنشنوا على الألعاب والأسئلة. لكن رقم 6 النهاردة بتقول: لا تتعجل، اترك كل أمورك وتفاصيل حياتك بين يدين ربنا. النهاردة كده لو في حاجة انتي مستنية لها إجابة أو في حالة انتظار ليها، فالنهاردة كده هو بيقولك ما تستعجليش، واحدة واحدة، سيبي كل حاجة من بين إيدي وتأني. دي رقم 6. كمان رقم 12 النهاردة برضو رسالة، ماشي. طيب مفيش ألعاب، عايزين نلعب يا جماعة. رقم 12 النهاردة بتقول: جمال التوبة إنه بيها اللي تكسر يرجع أفضل من الأول. انت عارفة كنت لسه بفكر في الموضوع دوت النهاردة الصبح. النهاردة الصبح كده كان شاغل فكري كده حاجة بالنسبة لي هي فخ أنا باستمرار بقع فيه، وبقعد أقول يا رب طيب يعني أعمل إيه، طيب أخلص من الموضوع ده إزاي. وكل ما أقول بس خلاص أنا انتصرت على الحاجة ديت ومش هرجع أغلط الغلطة دي تاني، بحس إنه ما أنا إنسان وضعيف وبرجع أقع تاني، أعمل إيه؟ فحسيت إنه واحدة من الحاجات اللي محتاجين نفكر نفسنا بيها أو على الأقل كده أكون ممتن ليها، أني لسه حاسس أن الحاجة دي غلط، أو لسه مدرك أن الحاجة دي مش عادي أو مش ده الطبيعي، فلسه مدرك أن أنا محتاج أرجع أتوب عن الحاجة دي وأصلي للحاجة دي وأقول رب شددني وديني القوة أن أنا أكون بتغلب على الحاجة دي. فلما أكون مدرك أنه أخطائي هي أخطاء، فكون مدرك أن أنا محتاج أتعلم كده أرجع أتوب عنها، فهرجع أستمتع بانه اللي اتكسر ينفع يتصلح، ان اللي اتكسر ينفع يرجع احلى وافضل من الاول. فانا بشكرك جدا على الرساله دي النهارده، فحاسه فعلا ممكن تكون رساله ليا النهارده ربنا بيقول لي بيها ما تقلقيش، اللي اتكسر لسه ممكن يتصلح. فشكرا جدا ليكي يا مريم على الرساله دي النهارده، واعتقد انه دي فعلا رساله الله لينا، هو دي اكيد رساله الله لينا، انه ما تفقدش الأمل في نفسك، ما تفقدش الأمل في أنه كل مرة أقول بس أنا مش هغلط تاني وأرجع أغلط، طالما لسه مدرك أنه الغلط غلط فقادر أن أنت تميز أن أنت محتاج ترجع تتوب، فاللي اتكسر ممكن يرجع يتصلح. فمبدأ العالم أو قانون العالم بتاع أن اللي اتكسر ما يتصلحش ده قانون أرضي، لكن قانون السماء بيقولك أنه فتيلة مطفئة مدخنة لا يطفئ. هو لو حتى فتيلة مدخنة اللي هو الشمعة اللي خلاص اتطفت وخلاص اتطفت ودخنها هو اللي طالع، فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقف. فالنهاردة كده هو بيقولك أنه لا، اللي اتكسر بيتصلح حاجه جدا وبيرجع كمان احلى من الاول. دي رقم 12. شكرا جدا ليكي يا مريم. وكمان بسمه كانت بتقول امين على رساله اليوم ليها، الله معك يا جبرت الباس يا بسمه النهارده، ويكون بيعضدك كده وبيسندك في كل خطواتك. طيب هستناكم تشاركوني اكتر في موضوعنا وتقولولي كده بتشوفوا نفسكم شخصيات صريحة ولا شخصيات صاحبة اللسان المعسول أو اللسان الحلو. شاركوني من وجهة نظركم، أنا شارككم من وجهة نظري، إمتى اللسان الحلو ممكن يكون ليه عواقب وإمتى الصراحة يكون ليه عواقب، لأنه زي ما ليهم مميزات هما ليهم عواقب. خلينا أقول طيب الأول مميزاتهم. الصراحة يمكن زي ما قلنا في الأول إن أنا أكون شخص صريح، إن أنا هكون حقيقي، مش هكذب، مش محتاج ان انا الف وادور، مش محتاج ان انا افضل شايل على قلبي هم كده ان انا ما وصلتلكش المعلومه او ان انا ما قلتش. فدي مميزات الصراحه. طيب الكلام المعسول مميزاتها اني هكون بحافظ على علاقاتي، الناس بتحب قعدتي، بتحب تستشيرني لان انا مش حاد، مش قاسي، مش عنيف، فلساني حلو، لساني معسول. طيب امتى الاثنين ممكن يظهروا لنا الوجه القبيح ليهم؟ لان زي ما كنا بنقول من شويه كده، زي ما كل عيب ميزه، كل ميزه برضو عيب. فنقول ان من عواقب، نبدا بالصراحه، من عواقب الصراحه الزياده انها ممكن تتحول لوقاحه، ممكن تتحول لنوع من انواع الجفا، ممكن تتحول لنوع من انواع الانتقاد الحاد واللاذع والسلبي لو ما عرفتش اكون بقومها او ما عرفتش ان انا اكون بفرملها، فلاقي ان انا عمال بجرح ناس وبخسر علاقات شخصية أو مهنية من غير ما أحس. فده الوجه القبيح للصراحة الغير حكيمة. طيب ألجأ للكلام المعسول؟ لا، خلي بالك، ما برضو الكلام المعسول ممكن يكون ليه عواقب أو ممكن يكون ليه وجه قبيح. إنه الكلام المعسول لو زاد عن حده، عارفين كده بنقول ايه، كل حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. كنت لسه بنحكي في الفكره دي من قريب. لكن الكلام المعسول لما بيزيد عن حده بيبقى تضليل او اخفاء للحقيقه لانه زاد عن حده. عارف كده لما اجيب طبق مر واملاه عسل، فانا ما اخفتش المر او ما لغيتش المر، انا بس غطيته من فوق بشويه عسل. فانا عملت اخفاء للحقيقه، اخفاء للمشاعر، اخفاء للواقع. وده هيوصلني في مرحلة ما كده ان انا يمكن لو اللي حواليا انتبهوا لده، ان انا اللي بزوق كل حاجة وبلطف كل حاجة، افقد مصداقيتي واحترامي قدامهم وقدام نفسي، لان انا بقى كلامي مش مصدر ثقة، انا كلامي مش امين او مش مضمون ان كلامي حقيقي. يبقى اعمل ايه؟ بس خلينا قبل ما نقول اعمل ايه، حسنا احنا تحدجين كده ايه، نحكي في الفكرة أكتر على أرض الواقع. فخلوني كده إيه أسمع آراءكم أنتوا على أرض الواقع، ده ممكن يكون شكله عامل إزاي. خلينا كده نرجع للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ بسمة مريم، ماشي. مريم بتقول أمين يا رب، مرسي حبيبتي على رسالة ربنا ليا الحلوة دي، وأمين ربنا ينجيك من فخ الصيادين ويمنحك سلام يفوق كل عقل. يقول أمين يا مريم، مرسي جدا ليكي. أنا وإنت وكل حد حاسس كده أنه كل ورد يقول أنا خلاص انتصرت بإرادتي ويلاقي نفسه رجع واقع تاني، أنت بني آدم، أنت إنسان، وارد انك ترجع تقع، وارد انك ترجع تغلط. لما بنرجع، ويمكن دي من الحاجات بصراحة اللي انا فكرت فيها، انه لما بيجي علينا وقت كده نقول بس انا برافو عليا قدرت انتصر على الفخ دوت، وارد ابليس كده يرجع يشدك تاني ويقولك لا انت لسه واقع او لسه ما قمتش. فانا محتاج باستمرار كده افتكر انه حتى انتصارنا على فخاخ ابليس ديت هي مش بشطارتنا، ومش لان انا برافو عليا شاطر قدرت ان انا اكون بمسك نفسي، قدرت ان انا اكون بسيطر على انفعالاتي، قدرت ان انا اكون ايا كان الحاجه اللي انت بتقيدك او الفخ اللي بتقع فيه باستمرار. ممكن يكون حاجه ليها علاقه بالكلام، حاجه ليها علاقه بالافكار، حاجه ليها علاقه بالعلاقات، ايا كان الفخ اللي بتقع فيه. انا مش شاطر ان انا اقوم منه لوحدي، او مش شاطر ان انا اتغلب عليه لوحدي، لكن يا رب انا مستني كده ايدك قبل ايدي، هي اللي تكون بتخليني كده احارب الفخ دوت واقوم منه. فشكرا جدا ليك يا مريم. كمان بسمة بتقول بصي، في ناس بتقولي ان انا حد دبلوماسي جدا، وفي ناس بتقول ان انا حد صريح وبسيط وبياخد ويتكلم ببساطه. طب دي حاجه حلوه ان انت هنا، مش هنقول، عارفين يا جماعه في اوقات كتيره بنقول فيها ان العصايه من النص دي حاجه وحشه، ان انا امسك العصايه من النص كده ان انا اكون محايد دي حاجه وحشه، بس انا بحس ان في حاله زي ديت حلو ان انا اكون بمسك العصايه من النص، ان انا بعمل الميكس دوت، بعرف كده اوازن ما بين ان يكون كلامي حلو وما بين اني اكون صريح. يعني يمكن زي ما كنت بقول لكم دلوقتي، خلونا كده نقرب الفكره اكتر على ارض الواقع، ننزل كده على ارض الواقع وتخيل مثلا، عايزين نتخيل اي موقف من المواقف الحياتيه، وليكن مثلا ايه، اي حد فينا في بيئه العمل بتاعته وسط زمايله المديرين بتوعه والناس اللي هو شغال وسطيهم. تخيل كده مثلا جه زميل ليك، انتوا الاثنين مثلا شغالين على تصميم او شغالين على بروجكت او شغالين على اي حاجه مع بعض، ومبوظ البروجكت دوت، وجي قال لك ايه رايك في البروجكت دوت، وقد تكون انت مش مسؤول وانت مش هتتلام على اي اخطاء موجودة في المشروع دوت، هو الشايل الليلة لوحده. وجي سألك عن البروجكت دوت وانت شايفه خربان بايظ، ولانك عايز تكون بتكسب الناس وشخص لطيف ولسانك حلو، ف حلو جميل برافو عليك. او بلاش مثلا حد في علاقاتك، حد من اصدقائك مثلا اخد خطوه ما في حياته وجي قالك انا عملت الحاجه الفلانيه، اللي هو يا نهار ابيض ايه اللي انت عملته دوت، بس لان انا مش عايزه اجرحه ومش عايزه اكسفه، اللي هو برافو حبيبي ربنا يوفقك، يعني لساني حلو دبلوماسي مش عايزة ازعل حد. او لا انا شخص صريح، ايه المشروع الملخبط اللي انت عملته دوت، انت ما تفكرش، او ايه القرار الساذج اللي انت اخدته دوت، انت بتبوظ حياتك يا ابني. دي حياتنا، ده اللي بيحصل في حياتنا. انا صريح ولا كلامي معسول، انا لساني حلو ولا انا مجاملات مزيفة. يا جماعة أنا استخدمت المجاملات المزيفة، الناس ما تفقد ثقتها فيا وبقى كده مش مصدر ثقة. لا معلش، أصلا أنا مش عايز أجرح حد، أنا مش عايز أوجع حد، أنا مش عايز حد ياخد عني انطباع إن أنا شخص قاسي أو إن أنا شخص حاد في التعامل أو إن أنا شخص الناس بتنفر من التعامل معايا. طب أعمل إيه؟ إحنا كل يوم بنقع في الفخ دوت، إحنا كل يوم بنبقى محتارين نتعامل مع الناس اللي حوالينا بالصراحة المطلقة اللي ممكن تجرحهم لما أقولهم الحقيقة زي ما هي، ولا أكون الشخص اللي لسانه حلو وكلامه معسول بس قد يكون كلامه المعسول ده بيسطح الحقيقة فبيخفي عنهم الحقيقة. أعمل إيه؟ الحل فين؟ الحل في الجروح الأمينة. والحقيقة إن دي دعوة الكتاب. الكتاب المقدس ما طلبش مننا إننا نكون قصاة تجاه بعض، وإنه بمعنى الجروح الأمينة إن أنا يلا أجرحك علشان هكون صادق وصريح فهجرحك، بس ده جرح محبة، جرح أمين. لا، الكتاب طلب مننا الصراحة بس بالمحبة، الحق والمحبة مع بعض. الكتاب بيقول كده أعتقد في سفر الأمثال إن التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. التوبيخ اللي في كلمات واضحة ومعلنة أفضل بكتير من المحبة المستترة، لأن التوبيخ الظاهر بيدل برضو على المحبة. وأمينة هي جروح المحب وغاشية هي قبولات العدو. فالجروح الأمينة هنا هي المطلوبة، يعني الصراحة الحقيقية النبعة من محبة حقيقية أمينة وصالحة هي أفضل بكتير من قبولات غاشية، من قبولات مزيفة قد تكون من عدو، من كلام معسول بيسطح يسيبني واقع في الفخ. الكلام المعسول اللي يمكن يداوي الجرح أو يطبطب على المشكلة بشكل وهمي وبشكل سطحي، بس هو من جوه المشكلة لسه قائمة وبتكبر وبتتعمق. الصراحة الحقيقية هي الجروح الأمينة، هي التوبيخ الظاهر، هي جروح المحب. أمينة هي جروح المحب، فالصراحة الحقيقية هي جروح المحب، والكلام المعسول الزيادة هو القبلات الغاشية اللي بتهد علاقات، لأنها بتخلينا نفقد الثقة في صاحب القبلات دوت، لأنك مكنتش حقيقي معايا، مكنتش صادق معايا، فبسبب تسطيحك للأمور وتزييفك للحقيقة أنا وقعت. عشان كده ميزان الكلمة

0: ان هم مجموعه لذيذه كلهم وبيحبوا بعض وقريبين من بعض, بس فيهم اتنين علاقتهم اعمق شويه. فالمجموعه دولت كانوا رايحين بيحضروا عرض مسرحي لواحد من الفرقه ديت, يعني واحد من الشله دي هو ممثل يعني, هم رايحين يحضروا له عرض. فكل المجموعه باستثناء واحد اللي هو الاقرب ليه دوت, بعد العرض دخلوا له كده في الكواليس اللي هو الله برافو يعني ممثل هايل بارع, وهم بينهم وبين نفسهم يعني ايه العك اللي احنا لسه متفرجين عليه دوت. بعدها بشويه دخل صاحبه القريب دوت فرحان وبيتنطط بسبب حاجه تانية هو عملها بره, وبعد كده بيبص له بيقول له ايه العك اللي انت عملته دوت, تمثيل بشع. مين فيهم حقيقي؟ مين فيهم صديق حقيقي؟ بس برضو مين فيهم طريقته كانت الطف؟ يمكن عمق العلاقه ما بين الاثنين يسمح له ان هو يقول له ايه العك اللي انت كنت بتعمله دوت, بس هو هيرجع بعد كده يثق في رأي مين فيهم اكتر, اللي قالوا له برافو حلو هما بينهم بين نفسهم بيقولوا ايه العك دوت, ولا اللي قدم له جروح محب, جروح امينه هي جروح المحب. اعتقد انا لو مكانه هرجع اصدق في اللي هو قال لي ايه العك اللي انت لسه عامله دوت, لانه كان حقيقي معايا, هيساعدني ان انا انتبه اني اطور من نفسي, اني مفضلش واقع في الفخ ده وتقولوا لي كده انتوا لو مكان وهتكونوا بتعملوا مين. بس ده ما يمنعش بقى, او ده مش معناه ان انا افضل كده ماشي عمال بقدم جروح امينه جروح محبه, يعني ده انا بقدم لكم ده من محبتي يا جماعه, ده من حبي فيكم وانا ماشي بجرح فيكم, لا مش منطق. اصل تعالوا برده كده كل حد فينا يرجع يفتكر كده كام مره اتقالت له كام كلمه حلوه صادقه في وقت يمكن كنت محتاج طبطبة أو كنت محتاج تشجيع, وكلمة دي فضلت محفورة جوه قلبي مشجعاني ومعزياني وفضلت في قلبي سنين, كلمة حلوة اتقالت. في المقابل في كام كلمة اتقالت بصراحة زيادة أو صراحة جارحة اتقالت في وشنا وسابت في قلوبنا جرح ندب, عارف كده الندب اللي بيقعد محفور كده. فالكلمة اللي بنقولها سواء كانت كلمة صريحة جارحة أو كلام معسول بزيادة حتى, هي مش مجرد كلام بيتقال في الهوى ويصير, لكن خلينا نقول إن هي بذرة زرعة بتتغرز في نفوس كل حد بيسمع الكلمة ديت, ويا إما تطلع شوك يا إما تطلع ورد, لكن الطرح أو الإنتاج وارد إن هو يبقى العمر كله. فأنا محتاج أكون حكيم في اختيار كلماتي, شكلها عامل إزاي. يمكن لسه مكملين كلام مع بعض في الفكرة ديت, ولسه مستنياكم كده تشاركوني من وجهة نظركم إيه تاني ممكن يكون من عيوب أو مميزات الصراحة. أنا قلت نبذة عن مميزات وعيوب كل واحدة فيهم, لكن أكيد لسه في مميزات وعيوب تاني. خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نحكي أكتر. طيب لو أنا لسه واقع في فخ ان لا انا ما عنديش استعداد ان انا اواجه بصراحة, او ان انا اكون بقدم جروح المحب الامينة في مقابل ان انا اكون بوعي, لا انا هختار ان انا اكون بستمر بالكلام المعسول, ده ممكن يوصلني لفين, وايه اللي ممكن يساعدني ان انا اكون بتغلب على دوت, وازاي اوصل لحالة التوازن ما بين الاثنين. يمكن لسه عندنا تفاصيل كتيرة قوي نحكي فيها, فخليكم معانا نطلع مع بعض الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا, ما تروحوش في اي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده

0: قوم نفض هدومك، يا ما أشطر منك ووقعوا، كفاية قاعدة مكان وقعتك. ارفع عينك للسماء وادعي، ومد إيدك لصاحبك يساعدك. ربنا شايفك ومعاك وبيقولك قوم كمل مشوارك. ولو انت حاسس انك وقعت ومش عارف تقوم، ابعت لنا
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: اوقات كتيره بيبقى رغم ادراكنا انه انا محتاجه اتعامل بصراحه، محتاجه اتعامل بمصداقيه، محتاجه اتعامل بعدم تزييف، بس ببقى برضو بعاني مع حتة انه انا خايف الناس تاخد كلامي غلط، انا خايف الناس تزعل مني، خايف الناس تاخد مني جنب. فروح تاجي خلي بالي، لان انا لو استمريت في حتة الكلام المعسول بالزيادة، كلامي ممكن يتحول لخداع وده فخ. بس انا ممكن اتجنب دوت لما اكون واضح وصريح مع نفسي، انا ليه ببالغ في الكلام المعسول؟ الكلام المعسول حلو، اللسان الحلو مطلوب علشان ما نجرحش بعض، علشان يمكن نبني علاقات مش نوطد علاقات. لكن الكلام المعسول يساعد في بناء العلاقات كبداية. فأنا محتاج أخلي بالي أنا هدفي إيه، أنا بأسعى لإيه، أنا بس بسطح العلاقات ولا ببني علاقة. أحاول أحدد كده يمكن النقط الحساسة اللي أنا بحاول أتجنبها، وأتكلم بصدق قدر الإمكان في المواقف اللي محتاجة للحقيقة، من غير ما ألبس قناع، من غير ما زيف، من غير ما أقول أصلا أنا ما عنديش استعداد أدخل في المواجهة دي. وعشان ما أقعش في فخ الكلام المعسول، علشان ما أقعش في الفخ دوت، أو خلينا نقول إيه، لا مش لاقيها مصطلح تاني، هو فخ. فعشان ما أقعش في فخ الكلام المعسول، أنا محتاج أسأل نفسي السؤال دوت، أنا بجمل أو بزوق الكلام بزيادة ليه؟ إيه اللي بيخليني أعمل دوت؟ هل علشان أنا بجامل الناس علشان أنا عايز أحافظ على علاقتي معاهم، أو عايز أعمق علاقتي بيهم، ولا أنا بس خايف من المواجهة؟ أنا ما عنديش استعداد أن أنا أكون صريح كفاية وأدخل معاهم في المواجهة ديت، لأن المجاملات الزيادة مش ذوق، زي ما أنا متخيل أن أنا كده شخص ذوق وشخص لذيذ وشخص لساني حلو. لا، المجاملات الزيادة في بعض الأوقات لما بتزيد عن حدها ممكن تتحول لنوع من أنواع التضليل اللي يفقدني احترامي قدام نفسي وقدام الناس، زي ما لسه قايلين من شوية. وبرضو الصراحة العمية، الصراحة اللي بدون حساب، الصراحة اللي خليني أقول الصراحة الغير حكيمة، ممكن تتحول، قريت التشبيه ده من فترة وعجبني قوي، الصراحة العمية ممكن تتحول لسيف أكون بجرح بيه اللي قدامي واللي حواليا وأنا مش حاسس. في حين الحياة أبسط من كده يا جماعة، الحياة مش محتاجة لا تسطيح الكلام المعسول ولا تجريح الصراحة. أنا محتاجة أتعلم أعمل توازن ما بين الاتنين. الحياة مش محتاجة تمثيل وادعاء اننا لا حلوين اقبلونا، ولا ان انا شخص جارح والناس تبقى بتخاف تتكلم معايا. هي بس محتاجة انسان واثق من نفسه، عارف هو عايز ايه، بيعرف يقول الحقيقة بحب من غير ما يكون بيزورها. فهل انا عارف اكون حقيقي وصريح مع نفسي قبل ما اقول اصلا انا بخاف من المواجهة، اصلا انا شخص لساني حلو؟ سألت نفسك انت ليه بتلجأ لي الكلام المعسول؟ طيب هو احنا ليه، يمكن ده يمكن من الحاجات اللي محتاجين نفكر فيها واحنا ماشيين مع بعض في السكة دي، احنا ليه بقينا بنخاف من الصراحة؟ يعني هنقول مثلا جاوبت على سؤال، ان انا بجاوب هجاوب على السؤال بتاع ان انا ليه بجامل الناس بزيادة، لان انا خايف من مواجهتهم. طيب ليه بخاف من مواجهتهم؟ خلينا صراحة، تعالى كده حط نفسك مكان الشخص اللي اتقالت له الصراحة. انت دلوقتي اللي قدامك بيحاول انه يكون شخص صريح، ما يكونش كلامه معسول بزيادة، ما يكونش لسانه حلو بزيادة لدرجة انه يسطح الامور والدنيا ده تبقى بزرميت مننا خالص، يعني مش عارفين الحقيقة فين والتزييف فين. وجي قال لي مثلا على ستايل لبسي النهاردة مش حلو، ففي حين انا ممكن اكون انا اللي سألته، يعني قلت له ايه رأيك في شكلي النهاردة، او ايه رأيك في الطقم بتاعي النهاردة. فلقيت صاحبتي دي مثلا جاية تقول لي انه لا الالوان مش لايقه على بعضها وشكلك مبهدل، انا اللي سالتها، انا اللي سالتها وهي ردت بصراحه. هي كان ممكن تقول لي شكلك قمر تحفه النهارده ما حصلتيش، فعشان است يا اخواتي مفيش، بس ده ده ده ده ده التزييف اللي هيخليني ما صدقهاش بعد كده. لكن تعالى كده تخيل ان انا انت قالت لي شكلك مش حلو، احنا اوقات ما بنقبلش الصراحة، احنا اوقات ما بنقبلش ان يتقال لنا الحقيقة، ودي مشكلة. يمكن عشان اعرف اتخطى المشكلة ديت انا محتاجة اني سواء انا الشخص اللي هيتقال له الحقيقة او انا الشخص اللي هقول الحقيقة، في الحالتين احنا محتاجين نتعلم نفرق ما بين الشخص والصفة او الشخص والسلوك. فانا مثلا لما اجي انتقد زميلي اللي عمل البروجكت بايظ والتصميم طلع مش زي ما احنا متفقين عليه، فانا بنتقد البروجكت مش بنتقده هو كشخص. فانا لما اكون انا بقى الموظف اللي بينتقد شغله، فانا اكون مدرك ان اللي بيتم انتقاده الشغل اللي بيتعمل مش انا كشخص، فاقدر اقبل الانتقاد بروح رياضيه، او اقدر اقدم الانتقاد بطريقه واعيه وحكيمه. انا مش بنتقدك كشخص، فهنقي كلامي يكون مهني او يكون في حدود الحاجه اللي احنا بننتقدها. فانا محتاج اتعلم افرق ما بين الشخص او ما بين الغلطه او ما بين السلوك وما بين كينونه الشخص نفسه. فلما نتعلم نفصل ما بين الاثنين، انا كشخص صريح بيقدم الكلام، الناس مش هتخاف تتعامل معايا لانهم عارفين ان انا حقاني مش جارح، انا شخص صريح بس مش شخص جارح. وانا لما يكون انا اللي بسأل بقدم سؤال، فمش هضطر اللي قدامي انه يخاف مني فيكون بيدور على ازاي يزوق الكلام ويلف ويدور، فيبقوا هيقولوا لي الصراحه لانهم عارفين ان انا شخص حقيقي، فأنا شخص بحب الصراحة، فأنا شخص أكون متقبل للحقيقة. لما تكون بتنتقد في الحاجة اللي أنا بسألك فيها مش بتنتقد كينونتي كشخص، فاهمين الفكرة؟ وخليني أقول لكم أن في كل الأحوال خلف الكواليس الشخص اللي هيقول الكلام بصراحة موزونة، اللي هي ما هياش كلام معسول متزوق بزيادة ولا هي صراحة جارحة، السر ما بين الاثنين هو الثقة بالنفس، دور الثقة في النفس، دور الثقة. وخلي بالك برضه واحدة من الحاجات اللي يعني يا رب نحكي عنها النهاردة، ان شكل العلاقات برضه بيتغير. فخليني كده قبل ما نحكي مع بعض في الفكرة دي ارجع كده للتعليقات عشان وصلنا لحد بسمة. بسمة بتقول انا عندي امنية دايما بطلبها من ربنا، بقوله يا رب خلي كلامي فعلا يكون بيبني، وتكون كلامي فعلا اشوفه في الجون بالضبط، ويكون كلامي فعلا جاي في الوقت المظبوط، مش مجرد كلامه خلاص يجرح حد. انا عايزة امشي من كل مكان اسيبه يكون فيه بصمة وبسمة حقيقية، مش عايزة اكتر من كده والناس تشوفك. يعني امين يا بسماء، امين ربنا يكون بيفرح قلبك بانك تكوني فعلا بتشوفي قد ايه كلماتك زي ما انت قلتي كده في الجون، وتكوني بتسيبي بصمه وبسمه في كل مكان بتروحيه وبتتواجدي فيه. كمان مريم بتقول انا بفضل الصراحه مع كل اللي حواليا، لكن بحكمه من غير ما اجرح مشاعر اللي قدامي واخليه متضايق، اني اقول الصراحه وبكل امانه وبطريقه فيها محبه بجد حقيقي هتفرق كتير. يمكن دي الحاجات برضو يعني امين كده نحكي فيها مع بعض النهاردة، فكرة انه ازاي اعمل التوازن دوت، او ازاي اكون شخص صريح من غير ما اكون منافق، او من غير ما اكون جارح، شخص صريح من غير ما اكون جارح، وشخص لساني حلو من غير ما اكون منافق. فشاركوني كده ازاي بتقدروا تعملوا دوت، لكن ده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن خلونا ناخد خطوة لورا الاول، وهي فكرة الثقة بالنفس. انا محتاج اكون مدرك قد ايه الثقة بالنفس بتأثر في هل انا شخص صريح، ولا انا شخص بيلجأ للكلام المعسول بزيادة، او الشخص صريح لدرجة مش هقول الوقاحة لكن لدرجة الجرح. فهل الثقة بالنفس ليها دور؟ أكيد، لأن الإنسان اللي واثق من نفسه، واثق في محبته اللي هو بيقدمها للآخر، اللي بيسأله عن رأيه أو هو بيقدم له مشورة، فمش هيكون، لأن أنا واثق في نفسي واثق في محبتي واثق في نواياي، فأنا مش هكون مضطر أن أنا أهرب من سؤالك أو من رأيي اللي أنت بتطلبه بالكلام المعسول أو الكلام المخادع، ولا محتاج أن أنا أجرحك بصراحة عمية، لأن أنا عارف أنا نيتي إيه، أنا مدرك نيتي إيه وواثق من نيتي إيه. فالثقة الحقيقية بتساعدني أن أنا أكون شخص صادق، شخص أمين، حتى لو أقدم جروح هتبقى جروح المحب الأمينة، فتكون هادية ما ما تكونش قاتلة حتى لو كانت مؤلمة. مؤلمة كمان العلاقات بين البشر مش ثابتة. أنا النهاردة ممكن تكون يمكن عشان كده قلت في الأول إن الكلام المعصول في البداية ممكن يساعد على بناء علاقات، لكن عشان أعمق العلاقة محتاج ألجأ أكتر للصراحة، أقلل تسطيح اللي موجود في الكلام المعصول. ليه؟ لأن العلاقات شكلها بيتغير. امبارح إحنا كنا مجرد زمايل، النهاردة إحنا صحاب، بكرة إحنا عشرة عمر. فالتسطيح اللي كنت بتعامل معاك بيه امبارح في أول لقاء لينا ما ينفعش يكون هو نفس التسطيح اللي بتعامل معاك بيه النهاردة، والمفروض إن أنا عشرة عمر، والمفروض إن أنا رأيي مصدر ثقة بالنسبة لك. فالعلاقات بتتغير والشكل الكلام ما بيننا بيتغير. طيب إزاي نحافظ على التوازن ما بين الاثنين؟ إزاي أحافظ على إن أنا أعمل توازن ما بين إن كلامي يكون صريح حقيقي من غير ما يكون جارح، وإن في نفس الوقت برضو يكون كلامي معسول من غير ما يكون مزيف أو من غير ما يكون منافق؟ فأنا محتاج أعمل عملية توازن ما بين الاثنين. فخلينا نقول كده إننا ناخدهم مع بعض في شكل خطوات عشان نعرف نعيش بسلام، نعرف نعيش حياتنا كده إيه مرتاحين من الصراع اللي بيحصل في الكلمات. ويمكن أول حاجة أنا محتاج أعملها، أنا محتاج أتعلم أحلل الموقف اللي أنا فيه دلوقتي اللي بيتطلب مني كلام. محتاج أتعلم أحلل الموقف بحكمة. فأنا قبل ما أتكلم محتاج أفكر، أدرس الوضع، أشوف الشخص اللي قدامي دلوقتي ظروفه إيه، نفسيته إيه، حالته إيه، احتياجاته إيه، وبناء عليه أختار الأسلوب المناسب. هل هو محتاج دلوقتي إن أنا طبطب عليه بكلماتي، هو موجوع ومنهار فمحتاج أطبطب عليه بكلماتي، ولا هو متماسك وصامد ومستعد يسمع مني الحقيقة فهقول له الحقيقة بأقل قدر من الألم، بس هقول له الحقيقة. يعني لو الموقف محتاج احتواء قدم احتواء. لو الشخص بيمر بوقت صعب أو بظرف صعب، مش من الحكمة أبدا إن أنا أقول له بس ده أنا هزود عليك بجروح المحب الأمينة. مش حكمة، دي مش حكمة. فخليك لطيف، خليك قادر أو واعي أو حكيم وقادر تقدم احتواء من غير كذب. كمان أنا محتاج أتعلم الصراحة بلطف. أنا محتاج أتعلم الصراحة بلطف. أعملها إزاي؟ هعملها لما أتعلم أسمع للي حوالي، أسمع لهم بجد، أسمع هم بيقولوا إيه، أسمع هم محتاجين إيه، أسمع لهم بعناية وأعبر عن اللي أنا عايزة أقوله بصراحة من غير ما أكون بنتقد الشخص. بنتقد الصفة لكن ما بنتقدش الشخص، بنتقد السلوك لكن ما بنتقدش الشخص، بنتقد الشغل اللي ما كانش على أكمل وجه لكن ما بنتقدش الشخص. الشخص بمعنى إن أنا ما بقللش من قيمة الشخص، دايما بكون مركز على السلوك مش على شخصية الإنسان نفسه. أنا محتاج أتعلم أكون صريح لطيف. كمان أنا محتاج أتعلم أعمل التوازن الإلهي في الكلمة. دعوة الكتاب لينا إننا نكون رؤوفين ببعض. الكتاب المقدس بيعلمنا أعتقد في كولوسي 4 الكلمات دي، ليكن كلامكم دائما بنعمة مصلحا بملح. بنعمة مش بشطارتي، بنعمة، بنعمة من عنده مصلحا بملح. الملح فايدته إيه؟ الملح بيدي للأكل طعم، وفي أوقات كتيرة وفي حالات كتيرة بيستخدم للتعقيم وللتطهير. فأنا محتاج كلامي يكون بيدي طعم وفي نفس الوقت يعقم ويصلح. ودي معادلة يمكن مش سهلة لكن معادلة سحرية لو قدرت ان انا اكون بعملها، ان انا بجمع ما بين صراحة الكلمة الحية وما بين الكلام الحلو الجميل المعصول. وقتها يمكن هعرف احافظ على علاقاتي بشكل حقيقي. كمان انا محتاجة اتعلم فن الصمت. احنا وقت كتيرة لما بنتحط في مواقف نتسأل فيها عن رأينا، نتسأل فيها عن وجهة نظرنا، اتسأل فيها عن حاجة معينة، اوقات كتيرة ببقى متخيل ان انا التو اوبشنز اللي قدامي ان انا اقول كلام حقيقي او صريح، وما بين ان انا اكذب او انافق او اني اسطح الحقيقة. بس الحقيقة ان في اوبشن تالت، انا ممكن اسكت، انا ممكن اختار اني اسكت، لانه وسط كل الصراعات دي بننسى ان السكوت ده ممكن يكون حل، وان مش كل المواقف انا محتاجة ان انا اكون بتكلم فيها او اني بعبر فيها. في بعض المواقف انا محتاج ألجأ فيها للصمت الحكيم. الصمت اللي اوقات كتيرة زي ما بيقولوا كده بيبقى ابلغ من 1000 كلمة. اختار المواقف اللي انت تسكت فيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل التوازن ما بين الكلام الحلو واللسان المعسول والصراحة. انا محتاج اختار الطريقة اللي اتكلم بيها. طيب قبل ما نكمل كلامنا كده عايزة ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ ثانية واحدة اقول لكم احنا وصلنا لحد فين. مريم مجدة، يا مجدة فينك يا مجدة من اول الحلقة. مجدة بتقول لازم نفلتر الكلام وما نجرحش حد ابدا، لان الكلمة الجارحة بتؤدي لكارثة، ونطلب من ربنا انه يحفظ باب شفتينا. امين. يمكن دي صلاتنا النهاردة، وده الهدف اللي عايزين نكون بنوصل ليه للنهاية. كمان مجدة بتلعب معانا من الصندوق 46 و50. يا رب يكونوا اسئلة بقى والعاب. مجدة انت كمان ما لعبتيش اللي كان في الاول، ماشي؟ انا قلبي اسود وما بنساش في الحته ديت. لكن رقم 46 النهارده، 46 النهارده رساله بتقول ثق ان الله يرى اعمالك التي تعملها في الخفاء. النهارده كده رسالتك، ربنا بيقول لك خليكي واثقه ومصدقه انه اي كان الخير اللي انت بتعمليه في الخفاء وحاسه انه محدش شايفه، محدش مدرك ليه، محدش يمكن عارفه كده اللي هو ايه، عندنا مثل في شعبي كده يقولك اعمل الخير ورمي البحر. انا هعمل الخير ومحدش شايفه، انا هعمل الخير ومحدش حس بيه. لكن الكتاب بيقول ارمي خبزك على وجه الماء، وبيكمل عليه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. أوقات كتير الخير اللي بنعمله احنا متخيلين اننا بنرميه على وجه الماء كده، وانه ارميه البحر وان الناس مش شايفاه والناس مش مدركاه، الله شايفه. والخبز المرمي على وجه الماء مش ضايع، مش مهدر زي ما المثل الشعبي كده بيقول لك ارميه البحر، لا هو موجود قدام الله وهو شايفه. فخليكي واثقة ان اعمالك اللي بتعمليها في الخفاء هو شايفها، فمين تكون اعمال حلوة واعمال خير. كمان رقم 50 ثانية 50 ده في الاخر، ثانية انا طلعت فوق مش عارفة طلعت فوق ليه. طيب رقم 50 النهاردة حلو السؤال دوت، مش عارفة طلع لك قبل كده ولا لا. جاوبي بالعكس، ايه اكتر مكان بتكرهيه يا مجدة؟ ايه اكتر مكان بتكرهيه؟ انا حاسة ان السؤال ده طلع لك قبل كده او طلع لك حاجة شبهه، صح؟ مش فاكرة، جاوبينا. لكن دي رقم 50 النهاردة، ايه اكتر مكان بتكرهيه؟ اكتر مكان بتكرهيه، يلا فكري كده، فكري كده، ركزي وجاوبي بالعكس. دي رقم 50 النهاردة. كمان بتقول حتى لو عايزة أقول حاجة أقولها بمحبة، عشان فعلا الناس بتتغير. ومش بس الناس بتتغير، أو المقصود أن نفوس الناس بتتغير، لا إحنا شكل علاقتنا معاهم كمان بيتغير. كمان بتقول نطلب حكمة من ربنا حتى يرشدني للتعامل مع حد مجروح أو متألم، واختيار الوقت المناسب. بتكمل وبتقول أحيانا الصراحة الزايدة بتكون مؤلمة، عشان كده النهاردة بنصلي يا رب ادينا الحكمة إننا نكون بنحسن اختيار الكلمات. بتقول يا ريت نتعامل بحساسية مع الآخرين. الفكرة مش أو مش الغرض إن أنا أتعامل مع اللي قدامي بحساسية، الغرض إن أنا أكون بتعامل معاه بالطريقة اللي تناسبه. لأنه مش الغرض ان انا اكون بس بتكلم معاه بصراحة، او ان انا اكون بتجنب الكلام المعسول علشان ما بقاش منافق، او ان انا ألجأ للكلام المعسول. خلينا متفقين ان الكلام المعسول هيديني قبول سريع عند اللي قدامي. انا شخص لساني حلو، انا شخص التعامل معايا لذيذ، بس مش هيخلي الناس بعد كده تثق فيا وفي كلماتي، لان انا على طول لساني حلو وبينقط سكر، فمش مضمون ان دايما كلامي هو الحقيقة. الصراحة او الكلام اللي بصراحة او بصدق هو اللي بيعمل رعالي كده ايه، بصمة المحبة، بيسيب بصمة حقيقية. يمكن في الاول ممكن ازعل من صراحتك، لكن الصراحة هي اللي هتغربل العلاقات. هكون عارفة بعد كده مين امين، مين حقيقي ولا مين بيضحك عليا وبينافقني، وتخليني بعد كده عارف اختار دوائر اللي تفضل حوالين مني. الخلاصة يا جماعة عشان وقتنا بيخلص، الخلاصة لا الصراحة المطلقة وحدها هي النجاة، ولا الكلام المعسول دايما هو الحل. السر كله في التوازن، اننا نكون صرحاء بملح النعمة مش بشطارتنا، ودودين بصدق حقيقي وقادرين كده نعيش مع بعض بسلام يخلي كلماتنا تبني مش تهد. أخيرا عشان وقتنا خلص، مريم بتقول السيد المسيح لكل المجد قال بكلامك تبرر وبكلامك تدان. حقيقي الكلمة الحلوة بتفرق قوي، زي ما الكلمة الوحشة برضو بيكون ليها أثر سيء. فأمين ربنا يدينا الحكمة أن نكون أصحاب الكلمة الطيبة اللي كلها محبة للآخرين. ومجدة بتجاوب على السؤال اللي طلع لها أكتر مكان بتكرهه بالعكس اسكندرية. طبعا ما تيجي رايح خديني معك يا مجدة. فأنا للأسف وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم بكرة، بكرة على طول، بكرة معادنا في نفس المكان ونفس المعاد من 8:30 ل10. أشوفكم بكرة على خير، وبعده الأربع والخميس هتكون معاكم فينا، لكن أشوفكم بكرة حلقة التلات على خير. لحد ما أشوفكم هتوحشوني جدا جدا جدا، ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح 35.

ثم قال الله لموسى في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة: أوصي بني إسرائيل أن يعطوا من نصيبهم الذي يملكونه للاويين مدنا ليسكنوا فيها ومراعي حولها، فتكون المدن للسكن والمراعي لبهائمهم ومواشيهم وكل حيواناتهم، وهذه المراعي التي تعطونها للاويين تمتد نصف كيلومتر من سور المدينة إلى الخارج في كل اتجاه، وبذلك يكون حول المدينة مربع من أرض المراعي طوله كيلومتر من الشرق وكيلومتر من الجنوب وكيلومتر من الغرب وكيلومتر من الشمال، والمدينة في الوسط. فتعطون اللاويين 6 مدن للملجأ ليهرب إليها القاتل، بالإضافة إلى 42 مدينة أيضا، فتكون جملة المدن التي تعطونها للاويين 48 مدينة مع مراعيها. وهذه المدن التي تعطونها للاويين من نصيب بني إسرائيل تأخذونها حسب نصيب كل قبيلة، من الذي له مدن كثيرة تأخذون كثيرا، ومن الذي له مدن أقل تأخذون قليلا. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: متى عبرتم الأردن إلى أرض كنعان فاختاروا لكم مدنا تكون مدن ملجأ ليهرب إليها من قتل شخصا عن غير عمد، فتكون هذه المدن ملجأ لكم من طالب الثأر لكي لا يموت القاتل قبل أن يقف أمام القضاء للمحاكمة. فلهذا تعطون 6 مدن للملجأ: 3 منها في شرق الأردن و3 في أرض كنعان، لتكون مدن ملجأ فيهرب إليها كل من قتل شخصا عن غير عمد، سواء كان من بني إسرائيل أو غريبا أو ضيفا بينهم. فتكون هذه المدن 6 للملجأ. فمثلا إن ضرب 1 شخصا فمات فهو قاتل والقاتل يقتل، أو إن كان 1 في يده حجر وضرب به شخصا فمات فهو قاتل والقاتل يقتل، أو إن كان في يده شيء من الخشب وضربه فمات فهو قاتل والقاتل يقتل. طالب الثأر هو الذي يقتل القاتل حين يصادفه، وإن دفع 1 شخصا بكراهية أو إن رمى عليه شيئا عن قصد فمات، أو إن ضربه بيده بعداوة فمات، فهو قاتل والقاتل يقتل. طالب الثأر يقتله حين يصادفه، ولكن إن دفع 1 شخصا صدفة وليس بينهما عداوة، أو إن رمى عليه شيئا عن غير قصد أو حجرا قاتلا من غير أن يراه فمات، إذن بما أنه لم يكن عدوه فهو لم يقصد أن يؤذيه، وفي هذه الحالة يحكم القضاء بين القاتل
وطالب الثأر حسب هذه الأحكام، وتنقذ الجماعة القاتل من يد طالب الثأر ويردونه إلى مدينة الملجأ التي هرب إليها، ويقيم فيها إلى أن يموت الحبر العظيم الذي مسح بالزيت المقدس. ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة الملجأ التي هرب إليها فوجده طالب الثأر خارج حدود المدينة وقتله، ففي هذه الحالة لا يعاقب طالب الثأر، فإن القاتل يجب أن يقيم في مدينة ملجأه إلى أن يموت الحبر العظيم، وبعد موت الحبر العظيم يمكنه أن يرجع إلى ملكه. إذن لتكن هذه الفريضة شريعة لكم جيلا بعد جيل في كل بلادكم، كل من يقتل شخصا يحكم عليه بالموت بشهادة شهود، ولكن لا يحكم على أحد بالموت بشهادة من واحد فقط. لا تقبل فدية عن قاتل محكوم عليه بالموت، بل يجب أن يقتل. لا تقبل فدية من واحد هرب إلى مدينة الملجأ ويريد أن يرجع ليقيم في أرضه قبل موت الحبر. لا تنجس الأرض التي أنتم فيها، لأن سفك الدم ينجس الأرض، ولا يمكن التكفير عن الأرض التي سفك فيها الدم إلا بسفك دم القاتل. إذن لا تنجس الأرض التي أنتم مقيمون فيها والتي أنا ساكن فيها، لأني أنا الله ساكن في وسط بني إسرائيل.

دبل اسبريسو. لو في لغة مشتركة الكل يفهمها أو حتى كلمة واحدة موحدة في العالم هتبقى كلمة قهوة. بغض النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي والثقافي والتعليمي، الكل متفق ومتقارب ومتفاهم في موضوع القهوة. في مرة كنت في دولة أوروبية اللي الكافيهات فيها في كل مكان، وطلبت شاي مش قهوة لأن الشاي أسهل ومش محتاج شرح كتير وتعقيدات وإضافات. فطلبت الشاي لكن الويتر فضل واقف، فكررت طلبي عايز شاي. فبكل أدب وطول بال قال لي شاي أحمر ولا أسود ولا روسي ولا شفاف ولا أخضر ولا بالفواكه ولا سائع ولا سخن. أنا اتكسفت بصراحة من نفسي ومن جهلي، هما لو كنت طلبت قهوة كان عمل فيا إيه؟ نفس الفكرة لو بنصنف الناس أو بنتكلم عنهم في غيابهم أو بنوصف لحد، بيبقى نفس الكلام عن القهوة والشاي. لكن الموحد في الوصف الكلمة الرائعة اللي بتدل على صفات كتيرة جدا في كلمة واحدة، فلان ده إنسان. يا رب نوصل إن الناس توصفني بإن أنا إنسان وبس.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركه وصباح النشاط والحيويه في بدايه يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهره، ودي حلقه جديده من صباح سما. وحشتنا جدا من حلقه امبارح، وفي البدايه كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا على الويب سايت او الابلكيشن او بتشوفونا صوت وصوره على الفيسبوك او هتتابعونا بعد كده في الاعاده على باقي المنصات. وطبعا بنفكركم اننا معاكم دلوقتي على الساتلايت، تقدروا تلاقونا على النايل سات واليوتل سات، وتردداتنا هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بيكم معانا النهارده، حلقه جديده، صباح جديد. النهارده حلقه يوم الثلاث، نص الاسبوع، وصلنا كده لنص الاسبوع، عايزين كده ايه نوصل صامدين ونكمل صامدين، يعني لسه الاسبوع باقي فيه حبه حلوين كده. فالنهارده كالعاده عندنا موضوع جديد وفكره جديده، عايزين نتجمع بسرعه عشان نحكي وندردش ونفضفض ونتبادل الاراء ووجهات النظر، ونشوف هنتفق ولا هنختلف، هنتخانق ولا مش هنتخانق. لكن موضوعنا النهاردة عن الغاية والوسيلة. يا ترى ايه رأيك في المبدأ اللي بيقول الغاية تبرر الوسيلة؟ احيانا بيبقى عندنا اهداف نبيلة وحاجات فعلا يمكن مصيرية، وحاجات طارئة، وحاجات غصب عننا. خلينا كده بدل ما نكون بنفكر في المبدأ من حيث الحاجات الكبيرة بقى والحاجات اللي تعتبر أبيض واسود بشكل واضح وبشكل صرف، لا، حاليزين كده نبتدي نفحص الموضوع فحص أعمق، وننزل بيه لتفاصيل حياتنا اليومية، الأحداث اللي بتحصل في يومنا العادي، في علاقاتنا العادية، في أشغالنا، في بيوتنا. هل ببقى واخد بالي دايما انه الوسيلة اللي انا بتبعها للوصول لأهدافي الصغيرة البسيطة الجميلة البريئة اللي مش مؤذية، هل ممكن تكون الوسيلة اللي بوصل بيها للغايات ديت ممكن تكون مش احسن حاجة؟ هل ممكن اكتشف ان انا عايش بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة طالما الغاية بتاعتي كانت حاجة كويسة، كانت حاجة نبيلة؟ النهاردة يمكن عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها في الفكرة ديت، لكن استناكم تشاركوني كده ايه رأيكم او انطباعكم عن الفكرة دي. عايز اقول لكم انه في ناس مقتنع بالمبدأ دوت وعندها وجهة نظر قوية جدا، انه طالما انا بعمل حاجة هتوصل لمصلحة عامة، او طالما اللي انا بعمله دوت هيكون فيه افادة للكل، فمفيش مشكلة ان انا لو الوسيلة يعني تلاعبت فيها شوية طالما الهدف النهائي كويس هيعجبنا. ففي ناس عندها المبدأ دوت، فخليني افكر معاكم كده ليه ممكن نكون بنعيش بالمبدأ دوت. لان عايز اصدمكم، احنا وقت كتيرة بنعيش بالمبدأ دوت، حتى لو انت النهاردة رد فعلك الاول على المبدأ دوت انه لا انا برفضه، لكن ممكن نكتشف كده ان في تفاصيل يومنا العادية انا ممكن اكون بعيش بالمبدأ دوت. وزي المبدأ دوت لو ما انتبهناش ليه ممكن يتحول لفخ يبلعنا كلنا. النهاردة عندنا تفاصيل كتير عايزين نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض، فاستناكوا كده تقولولي ايه رأيكم في موضوع الغاية تبرر الوسيلة، مع ولا ضد، وهل قادر كده تشوف تفاصيل في يومنا العادية بيحصل فيها المبدأ دوت؟ هل قادر تميز تفاصيل، احداث، قصص من حياتنا، من حياتنا النهاردة، من حياتنا في التاريخ، من حياتنا في الكتب المقدسة؟ هل في قصص اتذكر فيها انه لان انا هدفي نبيل فخلينا نتغاضى عن الغاية؟ النهاردة كده ده موضوعنا، وده اللي متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيه. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق، ومن 1 لـ50 هستناكم تشاركونا كده ايه رقمك المفضل، ونشوف ايه الرقم اللي هيطلع لك من الصندوق. هستناكم تبعتولنا ونتشارك مع بعض كده في موضوعنا، لكن بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نصبح كده على اصدقائنا النشطاء من التعليقات، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.

0: بص لطيور السماء، مفيش واحد منها شايل الهم ولا منسي، لأن ربنا بنفسه مهتم بيه. يبقى إزاي مش مهتم بيه؟
1: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
2: الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ يمكن للوهلة الأولى كده تاخد منه موقف وتقول لا لا لا لا لا لا أنا لا يمكن أعيش بالمبدأ دوت. بس يعني هل لو جينا فكرنا مع بعض كده وكنا صراحة النهاردة من غير أي مثاليات مزيفة، هل ممكن أكتشف إن أنا ممكن أكون أحيانا بعيش بالمبدأ ده وأنا مش واخد بالي؟ طيب خليني كده إيه أقربها لك شوية. هل عمرك كدبت كدبة بيضة صغيرة كده في الشغل علشان تخلص مصلحة؟ عشان أخد إذن وزوغ بدري، عشان عندي مشوار مهم عايز أعمله، فيعني دي كدبة صغننة بيضة يعني، بس أنا عندي مصلحة مهمة محتاج إن أنا أكون بخلصها. طيب هل عمرك كنت عايز مثلا تقدم في حاجة أو تخلص أي حاجة وقعدت تدور كده على مش هنقول واسطة، بس يعني دور على حد يساعدني يعني عشان يخلص لي المصلحة كده ونزق الدنيا يعني، والمصلحة بقالها كتير واقفة يعني عايزين الدنيا تتحرك شوية؟ بلاش. طيب هل قبل كده مثلا كنت عايز تتعرف على حد، عايز تقرب منه، بتفكر ترتبط بحد، فرسمت صورة غير حقيقتك لنفسك علشان تتقرب بيها من الشخص، مش من الشخص دوت، علشان تنال قبوله او تنال استحسانه؟ ما هي كل دي حاجات تحت مبدأ الغاية. احنا بنلعب في الغاية في سبيل الوصول للوسيلة، أو بنلعب في الوسيلة سوري علشان نوصل للغاية اللي أنا عايز أوصل لها. أنا هدفي أخلص مصلحتي، أنا هدفي أتعرف على الشخص ده، أنا هدفي إن أنا أنجح في الحاجة دي. طيب الوسيلة يا عم ما تكبرش الموضوع كده يعني، الدنيا أبسط. فهل في أي موقف من المواقف الحياتية دي فكرت في لحظة كده إن أنا ممكن أكون بعمل حاجة غلط؟ ولا لا انا ببقى بعملها كده مش هفكر هي صح ولا غلط لانها تفاصيل بسيطه، انا مقتنع بكل ثقه ان دي تفاصيل بسيطه وصغيره وما تكبرهاش لدرجه بقى ان احنا نقول الغايه والوسيله والصح والغلط. احنا عايشين في الدنيا صعبه يعني، مش هنقول لك الدنيا غابه، لكن يعني الدنيا مش اسهل حاجه، والناصح هو اللي يعرف يعني يمشي اموره كده ويخلص الدنيا. النهارده كده عايزين نفتح مع بعض الملف ده مش هنحكم على بعض، لكن عايزين كده نفحص المبدا دوت ونشوف يا ترى السكه دي بتودينا لحد فين. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. فخلوني بقى بسرعه كده ارجع ليه التعليقات عشان متحمسه جدا اصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الجمال، نانا اتخذتي غياب امبارح، بسرعه كده قولي لي كنتي فين امبارح وطمنينا عليك. يا رب كده تكوني كنتي بخير، وهستنى اسمع رايك في موضوعنا النهارده. لكن نانا بتبدا معانا كده وبنلعب انا وهي من الصندوق، وبتختار ليها رقم 11 وبتختار لي انا رقم 8. طيب خلينا نشوف كده، هناخدهم بالترتيب، نشوف رقم 8 الاول. ورقم 8 النهارده رساله بتقول ثبت خطواتي في كلمتك لكي لا يتسلط علي اسم امين. وعايزه اقول لك ان انا بقالي وقت دي صلاتي، فيعني امين انا وانت كده وكل حد بيسمعنا وكل حد مشتاق كده يا رب ان انت تكون كلمتك هي اللي بتتسلط على حياتي وسلطانك هو اللي بيكون بيقودها يكون فعلا بيعيش دوت. ثبت خطواتي في كلمتك، في طريقك، في خطتك اللي انت رسمها لي لكي لا يتسلط علي اسم. كمان رقم 11 ليكي، و11 ليكي سؤال. طيب بصي هتجاوبي على السؤال وهستناك تلعبي معانا تاني بقى عشان يطلع لك رسالة، مرة سؤال ومرة رسالة. ورقم 11 النهاردة بتقول كلمة واحدة بس توصف بيها نفسك النهاردة، ايه هي؟ حلو السؤال دوت، قوليلي كده يعني انا لو هتوصفي نفسك النهاردة بكلمة، سواء توصفي نفسك النهاردة اللي هي الفترة الحالية في حياتك، او هتوصفي نفسك النهاردة اللي هو النهاردة التلات، النهاردة 11/8، النهاردة التلات 11/8، توصفي نانا كده بايه؟ انا شايفة ان انا النهاردة كده متشجعة، او شايفه ان انا النهارده جميله، او انا شايفه ان نفسي النهارده، او ان انا متفائله، او شايفه نفسي الفتره دي ان انا مستقره او ان انا ناجحه. فقولي لي كده هتوصفي نفسك النهارده بايه؟ يلا عايزه كلمه. كمان بنصبح على صديقنا بيتر. يا بيتر اخبارك ايه؟ مختفي بقالك فتره. طمنا عليك كده ومستنياك تشاركنا في موضوعنا، هل بتتفق ولا بتختلف مع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟ وهل بتقدر كده ان انت تكون منتبه انه لا دايما وسيلتي تكون خيرة لو الغاية بتاعتي خيرة؟ فكر كده وقولي. وحالا اقول لك رقم 17 النهاردة، رسالة بتقول: كل من عرف الحب لم يعرف الملل لحظة واحدة، فالحب شباب وعطاء وغذاء. النهاردة كده رسالتك بتفكرك انه قد ايه وجود المحبة في حياتك هيكون مؤثر على كل جوانب حياتك، والمحبة اللي انا بقدمها لنفسي، بقدمها لشريك حياتي، بقدمها للآخرين. المحبة عطاء، المحبة غذاء، المحبة. ويمكن عجبني قوي ان هنا من يعرف المحبة لم يعرف الملل، فيعني كمان في اجواء كده وسسبنس واثارة في حياتك، فامين ربنا يملأ قلبك وحياتك وعلاقاتك بالمحبة دي. كمان مجدة، يا مجدة صباح الخيرات وصباح الجمال، طمنين عليكي كده وبسرعة قوليلي ايه رأيك في موضوع الغاية تبرر الوسيلة، وهل قادرة تكوني بتميزي دايما انه وسيلتك تكون شبه الغاية؟ يعني لو الغاية حاجة كويسة تبقى الوسيلة كمان كويسة، ولا في تفاصيل صغيرة كده يمكن زي اللي قلناها في بداية كلامنا ممكن ايه ده هي دي ممكن تبقى غاية ووسيلة، كبرتوا الموضوع ولا كبرتوا الموضوع يا رجالة؟ والنهاردة كده عايزين نحكي ازاي ممكن يكون كل التفاصيل دي بتتحول لفخ بنقع فيه. كمان هستناك تلعبي معانا في الصندوق، وبرجع كده بنصبح على سامي. يا سامي صباح الخيرات، ده ايه صباح الناس الجميلة اللي رجعت لنا تاني دي؟ صباح الجمال يا سامي، بقالي فترة برضو ما شفتكش، طمنا عليك وعلى اخبارك. قولي كده، هل بتقدر تركز ان كل تفاصيل حياتك وكل تفاصيل يومك الصغيرة، المصالح اللي عايزين نخلصها، الاهداف اللي عايزين نوصل لها النهاردة، بس عندي حاجة عايز اخلصها، عندي مشوار عايز اعمله، عندي هدف عايزة أوصل له، هل بنبقى واخدين بالنا دايما ان الوسيلة اللي بنسعى بيها للأهداف دي تكون صالحة او خيرة، ولا لا احيانا باخدش بالي، احيانا بقع في الفخ دوت. كمان ماجدة بتقول: نفسي اعيش اليوم بشجاعة فيك. قضي الترنيمة اللي كانت شغالة من شوية الفصل اللي فات، مبسوطة انها عجبتك. طبعا بتقول: طبعا انا ضد الغاية تبرر الوسيلة. طيب السؤال الاهم بقى، يمكن ده اللي انا قلته في الاول، كلنا اول ما نسمع الغاية تبرر الوسيلة، لا لازم تكون الغاية شبه الوسيلة والوسيلة شبه الغاية، لو دي كويسة يبقى دي كويسة، ولو دي وحشة يبقى دي وحشة. طيب هل بتقدري يا مجدة ان في كل تفاصيل يومك تكوني واعية انه الوسيلة تكون شبه الهدف او شبه الغاية، ولا لا ده اصلا انا عارفين كده ببساطة ايه؟ شفت المشهد ده من قريب يا جماعة، عشان كده فاكراه. الام اللي عايزة تأكل ابنها مثلا اكلة معينة وهو ما بياكلش الأكلة دي، فتقوم مثلا مخبيها كده جوه أكلة تانية، أو فرمها وحطها مكون ضمن أكلة تانية، ولما تيجي الولد أو البنت يأكل الأكلة دي تقول: ماما اوعى يكون فيها الحاجة اللي انا بحبهاش. لا يا حبيبي جميلة، ده ما فيهاش اللي انت ما بتحبوش. يا ماما صدقني، ما الهدف هنا ايه؟ ان الولد ياكل الحاجات المفيدة ويتغذى ويبقى حلو وجميل كده، بس ده الهدف او دي الغاية. طب الوسيلة، طب ما احنا خدعناه وضحكنا عليه وكذبنا عليه، ويعني يعني الهدف جميل صدقوني، بس الوسيلة ده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، التفاصيل الصغيرة في يومنا، لان هي دي الفخ. يمكن زي ما حكينا قبل كده انه ابليس اسكى النهاردة من انه هو يكون بيوقعنا في الفخ بالحاجات الكبيرة الواضحة المنورة، يقولك لا تاخد رشوة ده حرام، تأذي حد بشكل مباشر ده حرام، مش عارف الحاجات الكبيرة المنورة ديت، مش هي دي اللي احنا بنقع بيها، احنا بنقع بالتفاصيل الصغيرة، فده اللي احنا عايزين نفحصه مع بعض النهاردة. طيب برجع تاني لمجدة اللي بتختار معانا من الصندوق رقم 8 ورقم 10. احنا رقم 8 قلناه من شوية صح؟ لا كان معنانا. طيب خلينا كده نشوف رقم 8 ورقم 8. كانت رسالة حلوة قوي، بتقول: ثبت خطواتي في كلمتك لكي لا يتسلط علي اسم. فأمين كده ربنا يكون بيديك ان انت تمشي دايما كده في طريقه وفي خطته. كمان رقم عشرة كمان رسالة بتقول: وراء كل رفض بشري حضن إلهي، فلا تحزن. وراء كل رفض بشري، وراء كل حد ما شجعناش أو رفضنا أو كسرنا، في حضن إلهي بيطبطب وبيعزي، فلا تحزن. ودي رقم 8 رقم 10 النهاردة. كملي معانا يا مجدة عشان الرقمين طلعوا رسائل، فعايزين نكمل لعب. كمان نانا بتقول الغاية الجيدة لا تجعل الوسيلة الخاطئة صحيحة. صح جدا، لو الغاية بتاعتي حلوة، بس خليني ايه اعدل عليه حاجة صغيرة، لو الغاية بتاعتي حلوة مش هتقبل ان الوسيلة بتاعتها تكون خاطئة. مش فكرة ان هي مش هتخليها خاطئة، لان انا ممكن ما اخدش بالي فممكن تكون الوسيلة خاطئة، لكن انا لو الغاية بتاعتي جيدة وانا مدرك كده للوسيلة اللي انا بتبعها، فالغاية الجيدة مش هتقبل ان تكون الوسيلة غير صحيحة. فماشي، برافو عليك يا نانا. طيب تفتكري ليه، ويمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه في الاول مع بعض، ليه اوقات كتيرة بنعيش بالمبدأ ده من غير ما ننتبه، من غير ما ندرك؟ عايزين ننزل لتفاصيل حياتنا اليومية. لكن كمان نانا بتقول إذا كانت الغاية نبيلة أو جيدة فهذا لا يعني أن استخدام أي وسيلة للوصول إليها يصبح مقبولا. فمثلا لا يمكن تبرير الكذب أو الخيانة أو إزاء الآخرين لمجرد الهدف في النهاية جيد. ده حقيقي جدا. طيب قبل ما نخش في التفاصيل دي، نرجع نسأل تاني السؤال، ليه اوقات كتيره بنقع في الفخ دوت؟ طيب خليني كده قبل ما اكمل معاكم، قبل ما اكمل كده مشاركاتكم، عايزه احكي لكم على قصه حقيقيه. هي مش قصه، هي شخصيه حقيقيه. الشخصيه دي اسمها ارثر بوب. ارثر ده كان واحد من المستشرقين اللي جم من امريكا لايران، وكان منبهرين جدا بالاثار والفنون اللي موجوده في الدوله دي. الكلام ده كان في اوائل القرن العشرين تقريبا. فكان مهووس بالفن هناك والآثار، وقضى عمره كله بيوثق وبيدرس الآثار والفنون اللي هناك ديت، وبيصورها وبيكتب عنها كتب يحكي فيها عن جمال الآثار والفنون والتحف دي للعالم كله، وقد إيه هو بيحب الفن ده وبيحترم الفن ده. فللوهلة الأولى كده أرثر بوب ده شخص جميل لذيذ، لكن في نفس الوقت دوت أرثر بوب كان متهم بتهمة خطيرة جدا. أرثر كان متهم بسرقة كتير من القطع الأثرية وتهريبها للمتاحف في الغرب. طيب كان إيه هدفك أو كان إيه غرضك يا عم أرثر؟ هدفه إن هو كان يحميها من الضياع أو الاندثار أو التلف في إيران. طيب اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا انه طبعا في المتاحف الغربية ورواد هذه المتاحف كانوا شايفين أرثر بوب ده شخصية جميلة كتر خيره، انه عرفهم على الجمال دوت ووراهم التحف دي وحافظ عليها من الاتلاف. لكن من الناحية التانية اصحاب البلد كانوا شايفين ان أرثر ما هو الا لص يسرق تحفهم وأثارهم في سبيل أنه كده بيحافظ عليها. فالسؤال هنا، هل النية أو الهدف أو الغاية اللي هي حماية الأثار تبرر وسيلة أرثر في السرقة، أو أنه هو كان بيهرب التحف دي بدون موافقة من أصحابها أو من المسؤولين عنها؟ ده أنا نيتي جميلة، ده أنا منبهر بالفنون ديت وعايز العالم كله ينبهر بيها معايا، عايز العالم كله يكون بيشوفها كده وبيفرح بيها معايا، بس وصلته إيه؟ عارفين كده حاجة بالظبط، أعتقد مفيش حد فينا ما يعرفش قصة ألفريد نوبل. ألفريد نوبل مخترع الديناميت، يمكن أول ما ابتدى أنه يكون بيفكر في اختراع الديناميت والبارود وليه ممكن نخترع حاجة مفجرة مضرة مؤذية بالشكل دوت، هو كان غرضه في البداية، هدفه في البداية المساهمة أو التسهيل لعملية حفر شق الجبال وحفر الطرق، فكان هدفه نبيل، كان هدفه يساعد العمال ويساهم في تسهيل عملية الشق للجبال والطرق والحفر والحاجات دي، فهدفه كان نبيل. يعني النهاردة اللي بيحصل نوبل يعني كان مصدوم من الطريقة اللي العالم بيستخدم بيها الديناميت، لدرجة ان هو كمحاولة للتعويض عمل جايزة نوبل علشان يشجع العالم بقى ويشجع الناس على انه لا احنا هدفنا الخير، هدفنا السلام، هدفنا فالهو هدفي ممكن يكون حاجة، هدفي ممكن يكون حلو، هدفي ممكن يكون جميل، هدفي ممكن يكون خير، بس انا لو ما اخدتش بالي من الوسيلة المتبعة انا ممكن اقع في فخ كبير جدا. النهاردة احنا جايين نفحص اولا احنا ليه بنقع في المبدأ ده او ليه بنقع في الفخ دوت، يمكن من غير ما نحس ده اللي هنحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن عايزة أرجع الأول كده للتعليقات. وصلنا لنانا بتقول من امبارح أنا كنت في الشغل واليوم أيضا في الشغل، ممكن عندي وقت قصير معاكي. حلوة يا يا جميلة يا نانا، يعني أمين كده ربنا يكون بيديكي القوة إنك تخلصي شغلك بخير وبتركيز. يمكن واحدة من الحاجات اللي عايزين برضو نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة فكرة تأثيرنا في الشغل أو تأثيرنا في بيئات عملنا. فيعني أمين كده ربنا يكون بيديكي الوقت حتى لو وقت صغير أنت تكوني معانا وبتكوني بتشاركينا. لكن نانا بتجاوب كده على السؤال بتاعها من الصندوق، لو هتوصف نفسها بكلمة النهاردة فبتقول مطمئنة. فأمين كده ربنا يديكي دايما الطمأنينة والسلام دوت. لكن كمان سامي بيقول المشاغل بارشة والوقت شوية الله غالب. المشاغل كتير والوقت قليل، يعني الله معك يا سامي، ربنا كده يديك المعونة ويدي لك الوقت. يمكن من فترة كده كنا بنحكي عن الوقت، هل ما حس ان انت محتاج وقت زيادة في يومك يا سامي؟ وهل لو حطنا لك كده شوية وقت زيادة هل هتقدر تنجز برضو ولا سيبقى الوضع كما هو عليه؟ لان لو الوقت زاد التاسكات هتزيد والمشاغل هتزيد، فيعني حاسه كده ان احنا هنبقى بنلف في دايره. لكن امين ربنا كده يديلك القوه ويتخلص شغلك برضو على خير. كمان الجميله مريم، يا مريم صباح الجمال عليكي مريم، خليكي معانا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده اصبح عليكي مره كمان ونلعب مع بعض في الصندوق. لكن بفكركم كده بالسؤال بتاعنا النهارده، ليه ممكن نكون بنقع في المبدا دوت من غير ما نحس؟ فكروا معايا، ننزل لتفاصيل يومنا الصغيره العاديه الثغرات، ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: هو شخص لسه ما تعرفش على مين هو الله. الله في المسيحية بيقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحبوا أعداءكم. يا ترى إلهك بيدعوك لمحبة اللي زيك وكره اللي مختلف عنك، ولا بيدعوك لمحبة كل الناس لأن هو حب كل الناس؟
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: الغاية تبرر الوسيلة. طالما هدفي نبيل، فيعني حاول كده ايه تزق معايا الوسيلة علشان نوصل للهدف النبيل دوت. ده اللي احنا بنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن عايزة ارجع الاول كده لمريم واصبح عليها مرة كمان. صباح الجمال والمحبة عليك يا مريم، طمنيني على اخبارك النهاردة وصبح لنا على بسمة لو معاكي. وحالا اشوف لك من الصندوق رقم واحد ورقم واحد. بصي هي مختارة رقم 6 و12 و1، فهناخدهم بالترتيب، اتفقنا؟ رقم واحد النهاردة سؤال بيقول ايه هو السؤال اللي بتسأله لنفسك كتير ومش لاقي ليه إجابة؟ وقت كتيرة كده بتجيلنا أسئلة، عارفين يا جماعة الأسئلة الوجودية اللي هي بعد الساعة 12 ديت، مش لازم تكون أسئلة وجودية يعني، بس أحيانا بيكون عندنا أسئلة كده بنبقى مش لاقين لها إجابة. فقولنا كده إيه أكتر سؤال شغلك الوقت دوت ولسه مش لاقياله إجابة أو مستنية كده إجابة. دي رقم واحد. كمان رقم 12 ليا أنا بقى، ورقم 12 النهاردة رسالة بتقول إذا ابتسمت في وجه أحدهم فاعلم أنك طرقت إلى باب قلبه. يعني دايما يقولك كده أن الابتسامات أقصر طريق أو وسيلة لدخول القلوب، فأمين كده ربنا يدينا أننا نكون أشخاص بشوشة بسيطة قادرة أنها تكون بتدخل القلوب، علشان حتى علاقاتها تبقى مستقرة ومتزنة وما نضطرش نرجع لوسائل غير مشروعة، عشان أنا الغاية عندي أن أنا أكون بكسب الشخص اللي قدامي أو أن أنا أكون بكسب وده أو محبته. لكن دي رقم 12. كمان رقم 6 انا مش عارفه ليه ما خدتهمش بالترتيب، بس انا خدتهم بالترتيب زي ما كاتباهم هنا. ماشي رقم 6 بقى ليكي، بتقول رقم 6 بتقول لا تحسن الظن حد الغباء ولا تسيء الظن حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية. عارفة كده اللي هو ايه بالظبط؟ كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. باختصار يعني دي رسالتك النهاردة. فأمين ربنا يكون بيديكي الحكمة والبساطة ان يكون عندك حسن ظن، ويكون عندك نقول ايه كده تمني لنوايا الاخر تكون خيرة، لكن في نفس الوقت مش هكون حد السذاجة او ان يضحك عليا او ان يتأذي من حسن الظن دوت. فنهاردة رسالتك كده ودعوة الله ليكي، بسطاء كالحمام لكن حكماء كالحياة. دي رقم 6 النهاردة. عايزين بقى نحكي اكتر بقى مع بعض ليه بنقع في فخ الغاية تبرر الوسيلة، ليه بنقع في فخ المبدأ دوت. احنا عايزين نسأل من نفسنا بصراحة كده ليه المبدأ دوت اوقات بيبقى حتى لو مش معلن، لو مش معلن قدامنا، لو انا مش بعلنه قدام نفسي، لكن الفكرة نفسها بتبقى ساحرة ومقنعة ومغرية قوي كده. ليه؟ اولا لان اوقات كتير احنا بنحس اننا مضطرين او انه مفيش عندي حل تاني. الدنيا صعبة، الظروف مش احسن حاجة، كل واحد بيقول جوه نفسه كده يعني هي جت عليا، ما الناس كلها بتعمل كده، يعني اصغر تفصيلة يعني هي جت عليا، ما العربيات كلها واقفة صف تاني، يعني هي جت عليا، ما الناس كلها رامية زبالة في الشارع، يعني هي جت عليا، ما الناس كلها بتسهل أمورها بالطريقة دي. سواء بقى في أشغالنا، في تفاصيلنا اليومية، كله بيلجأ للمبرر ده علشان يريح نفسه، يعني هي جت عليا، ما الناس كلها ماشية كده، الدنيا خلاص عليه العوض ومنه العوض، ونعمل أكنه يعني أنا متضرر، وأكن أنا يعني أنا رافض ومش قابل، بس طب ما الناس كلها كده، طب ما تمشي عكس الناس، الناس كلها كده يعني ليه مصمم ان انت تمشي زيهم طالما انت مش عاجبك اللي الناس بتعمله؟ بس يعني هي جت عليا، يعني هي جت لحد عندي انا وقفت خلاص بقت حلال وحرام. لا، هي مش ما جتش لحد عندك وبقت حلال وحرام، هي جت لحد عندك وضميرك بيلفت نظرك بيقول لك لا خلي بالك هي ما جتش عليك،

بس هي جات عندك وبتقول لك انا مش اصح حاجه. فاوقات كتيره بنقع في الفخ دوت لاننا متخيلين ان الناس كلها كده, او يعني او مضطرين, او لان ظروف الحياه, او لاننا شايفين انه الهدف النبيل يبرر اي غايه اي وسيله. الهدف او الغايه بتاعتي طالما خيره او طالما كويسه او دي للمصلحه, وقد تكون مصلحه عامه يعني مش حاجه انانيه او مش مصلحتي الخاصه, لكن بنشوف انه طالما الهدف نبيل والغايه اللي انا عايزه اوصلها نبيله, فهتغفر لي اي وسيله او هتغفر لي اي طريق هتبع عشان اوصل بيه للغايه دي. فنبرر لنفسنا انه الهدف اكبر من اني اكون بركز في هوصل له ازاي, المهم اوصل. وده بنشوفه في حاجات كتيره, بنشوفه من اول في شغلك. هروح متأخر بس نص ساعة علشان أنا بس عايز أروح أخلص مصلحة بسرعة قبل الشغل. طب أنت واخد إذن؟ لا, ما يعني زمايلي هيمضولي لحد ما أوصل. طب خلاص هروح في معادي بس هزوخ كده بدري ساعتين علشان ألحق, ما أصلا أنا عايز ألحق أروح بدري عشان ألحق أجهز الغداء للأولاد قبل ما يرجعوا من المدرسة. هدفك نبيل وكل حاجة, بس الوسيلة إيه اللي اتبعتيها علشان تروحي تعملي الهدف النبيل ده؟ ان انا زوخت, ان انا خدعت, ان انا يعني التزويغه اللي انا زوختها دي هي اللي غيرت مسار الكون؟ ما اصلا انا كنت عايز اروح بسرعه ادفع قسط مش عارفه ايه, فكنت مضطره ازوغ من الشغل. اصلا انا مقدم على انترفيو في شركه تانية مرتبها احسن وبوزيشن احسن, فالهدف حاجه حلوه, انا مزوغ علشان عندي هدف اعلى, هدف احلى. فافضل ابرر لنفسي كده انه الغلطة الصغيرة اللي انا عملتها دي عادي, واقعد اضحك على نفسي كده ان انا مش ده, هو انا يعني سرقت يعني انا نهبت يعني لما زوخت ساعة, او يعني انا اجرمت يعني عشان بنجز اموري, او يمكن ما هي الشركة اللي مش مقدرة تعبي ومخلياني اروح اعمل انترفيو في شركة تاني في مواعيد العمل بتاع هم اللي اضطروني. مبررات مبررات مبررات, احنا شاطرين قوي في اننا نطلع مبررات ونخلق لنفسنا مبررات. والحقيقة ده مش في الشغل بس, تعالى بص لاي جانب تاني من جوانب حياتنا, في العلاقات زي ما كنا بنقول في الاول, مثلا لما تكون عايز مثلا شاب عايز يتقدم لبنت مثلا, او حد عايز تعرف على صديق, عايزه بنت عايز تعرف على صديقه ليها تتقرب منها مثلا في الشغل او في دراسه او في اي حاجه, عايز اتقرب من الشخص ده, فابتدي ارسم بقى الصوره اللي هو بيحبها, الصوره المثاليه, او اجمل نفسي انا هدفي ايه. انا هدفي اني اكسب ود الشخص دوت, او اكون بتقدم للبنت دي, او ان انا او مثلا ارسم للعريس دوت ان انا كده فتاه احلامه, وان انا شاطره جدا مثلا في البيت وفي المطبخ, في حين ان ممكن اكون ما بعرفش اسلق بيضه. بس اصلا انا هدفي ايه؟ هدفي ان انا يعني افوز بالجوائز ديت وافتح بيت ونبقى عايشين في تبات ونبات ونجيب صبيان ونبات, فيعني لو بنات فاللي هو يعني ايه المشكله يعني؟ او بلاش, ممكن تلاقي حد تاني مثلا يبقى ايه بيتعمد يلعب دور الضحيه علشان يجبر الطرف التاني ان هو مثلا يمشي كلامه او يعمل اللي هو عايزه. واللي بيمثل دور الضحيه ده نيته ايه؟ انا نيتي ان انا افضل متمسك بيه, انا نيتي انه يعمل اللي انا بقول عليه لانه ده اللي في مصلحته, ده في خيره. لكن الوسائل يا جماعه, الطرق اللي بنتبعها علشان الهدف النبيل الجميل, الترند بقى اللي طالع الوقت دوت, وانه مش جديد الحقيقة بقى له فترة, ترندات السوشيال ميديا, كوارث السوشيال ميديا في زمن السوشيال ميديا والترندات, بقينا بنشوف ناس كتيرة مستعدة انها تتنازل عن مبادئها وتستهزأ بنفسها وتعمل حاجات يمكن هي مش مقتنعة بيها في سبيل ان هي تختصر الطريق للوصول للشهرة مثلا والفلوس. فالهدف هنا ايه؟ الهدف ان انا اعيش مرتاح, الهدف ان يكون عندي مصدر دخل عالي, الهدف ان انا اكون مشهور. بس الوسيلة ايه؟ الوسيلة بتلعب, فهي الوسيلة ودتنا في داهية, الوسيلة بوظت الموضوع خالص. فلاقي ان ممكن ألجأ ان انا اعمل محتوى اي كلام, محتوى فاضي, محتوى رخيص, بحجة بلاش. هقولك مش هقولك مثلا عايز ابقى مشهور, بحجة اكل العيش يعني, ده اصلا لقيت ان ده مصدر دخل, مصدر دخل, مصدر نجاح,
ملوش قواعد، فالدنيا هتمشي، فانا مش محتاج ان انا يبقى معايا شهادات ودكتوراه وحاجات كده. واحنا الحقيقة بقينا شاطرين جدا يا جماعة في اننا نلاقي اختراعات ومبررات تقنعنا، مش عايزين نقنع الناس، احنا عايزينها تقنعنا احنا وتريح ضميرنا بشكل مؤقت، حتى انه طالما هدفي نبيل فخلاص مالك ومال الغاية بقى، خلينا في نبيل يعني الغاية الوسيلة بقى، هنشوف بقى هي حلوة مش حلوة، مناسبة مش مناسبة، فيعني خلينا في نبيل دلوقتي. بس الحقيقة انه اللي بيحصل ده فخ بيبلعنا، وفخ احنا بنقع فيه من غير ما نكون بنحس. قبل ما نحكي اكتر في الفكرة ديت، عايزة كده ارجع ليه وصلنا لحد فين. وصلنا لحد طيب في لخبطة عندي في التعليقات، فبصوا هشوف هقول اللي قدامي لحد ما نعيد ترتيب التعليقات كده. لكن معانا مريم بتقول امين يا رب حبيبتي. يا مريم جريتي. بتقول امين يا رب حبيبتي، انا بطبعي صدقيني بتعامل بحسن نية مع اللي مع الاخرين ولكن بحكمة. فيعني امين كده، ربنا يديك الحكمة دي باستمرار. يا مريم رتبناهم. كان في دنيا، يا دودو وحشاني، طمنين عليكي وعلى اخبارك، الحمد لله على السلامة، يعني مبسوطة ان انت معانا النهاردة. طمنيني عليكي، يعني حابة ان انا اكون بعرف اخبارك كده، ومبسوطة ان انت معانا النهاردة. وحالا اشوف لك رقم 25 واستناك تشاركينا في موضوعنا. ورقم 25 النهاردة رسالة، منشنين على الرسائل كلكم يا جماعة، ولا مفيش حد هيلعب النهاردة؟ ماشي. رقم 25 النهاردة رسالة بتقول: قد يتخلى الناس عنك لكن الله لن يتخلى أو يغزل أو يغزي الأعين المرفوعة له. النهاردة كده رسالتك يا دودو بتقولك أنه حتى لو حاسة بتقصير من اللي حواليكي، حاسة ممكن يكونوا خذلوكي، حاسة ما كانوش قد توقعاتك، لكن الله أمين لا يغزل الأعين المرفوعة لي. ودي رقم 25 النهاردة. كمان مريم بتقول: أنا بشوف الغاية ممكن تبرر للوسيلة لو في خير، يعني لو الموضوع داخل في خدمة لبعض الناس، ولو هقدم مساعدة لحد بس مش حب الحد ده يعرف هكون مضطر استخدم وسيلة معينة. باختصار الغاية تبرر الوسيلة طالما للخير. طيب هل لو الوسيلة اللي انا بتبعها مش خيرة او مش صح، هل ما زالت تبرر؟ يعني ما هو ده اللي احنا كنا لسه بنقوله في الاول، انا ممكن تكون الغايه اللي انا عايز اوصل لها هي مساعده، هي دعم. مش لازم، اصل خلينا برضو نقرب الموضوع اكتر عشان نقدر نعيشها على ارض الواقع. انا لما اكون مثلا عايز اساعد نفسي، ما دي مساعده، عايز اساعد بيتي واولادي، ما دي مساعده، عايز اساعد زمايلي في الشغل. تعالي كده نتخيل مثلا ان انا عايز اساعد زميل ليا في الشغل، ومثلا غلط غلطة وأنا بداري عليه، أنا هدفي ونيتي إيه؟ إن أنا أساعده، لأنه لو اتعرف غلطه ممكن يتأذي، ممكن يخسر شغله وهو محتاج للشغل، فأنا هدفي نبيل إن أنا أحافظ على مصدر دخله. بس الوسيلة اللي أنا اتبعتها إن أنا أخفيت خطأ، ما كانش مسؤوليتي او ما كانش دوري ان انا اكون عارف الغلط دوت واكون بداري عليه، او ان انا اكون بتغاضى عنه، فدي كده كانت عدم امانة، عدم امانة مثلا تجاه جهة عملي نفسها مثلا. قيس على كده تفاصيل كتيرة في حياتنا. هو ده الفخ اللي بنقع فيه، هو ده الفخ اللي احنا عايزين نتجنبه مع بعض النهاردة يا مريم، انه اوقات كتيرة بنقنع نفسنا وبنبرر لنفسنا ان طالما الغاية نبيلة والهدف نبيل، الوسيلة مش لازم اركز فيها قوي. بس لأ، الوسيلة هي الفخ اللي بنقع فيه، وابليس كده بيسرسبنا منه ويقول لنا اصلا دي عادي، دي بسيطة، يعني انت هتكبر الموضوع، يعني هي دي الغلطة، يعني هي دي الخطية اللي هتوقعك، دي اصغر من ان احنا نركز عليها. لا، النهارده كده عايزين نفتح عينينا على التفاصيل الصغيره ديت. كمان دنيا بتقول: امين جايه في وقتها قوي، يعني امين، ربنا دايما كده يكون بيعزيكي بكلماته يا دنيا، ودايما كده تحسي ان هو اقرب ليكي من اي حد، هو اللي قادر ان هو يكون بيسند حتى لو حسيتي بخذلان او بخزي من اي حد مثلا كنت مستنيه منه حاجه الوقت دوت، لكن هو بيقول لك انا معاكي وما بخذلش اي حد، يكون بيرفع لي قلبه، بيرفع لي عينه، بيوجه كده عينه وقلبه للسماء ويقول: يا رب انا
مستني وجودك وحضورك في حياتي، فأمين كده دايما تكوني لمساه ومتعزية بيه. طيب خلينا نحكي أكتر كده في فخ الوهم بتاع إنه عادي لو الوسيله مش احسن حاجه، طالما انا مقتنع وطالما فعلا، مش هقولك ان انا مقتنع، طالما فعلا الهدف نبيل، الهدف الغايه اللي انا عايزه اوصل لها حاجه كويسه، حاجه نبيله، حاجه خيره. بس المشكله اننا في وسط كل التبريرات ديت، الهدف نبيل، الهدف سامي، الهدف اي اسم عايز تقوله، احنا اوقات كتيره بنعيش في وهم انه انا قادر اسيطر على الموضوع، انا هسمح بتجاوز في الحاجه دي لان هدفها نبيل، بس مش هسمح بنفس التجاوز ده في اي حاجه تانية لان مفيش هدف يبرر. لا، ما هو يعني اللي يبرر ده هيبرر اي حاجه. يعني مثلا انا هبرر لنفسي ان انا عادي مثلا ادفع كده، مش هقول رشوه، ده انا بدفع مساعده لحد عشان يخلص لي مصلحه، انا ما سميتهاش رشوه، الرشوه غلط، الرشوه حرام، الرشوه ممنوعه. طب اللي انت لسه عامله من شويه ايه ده؟ دي مساعده عشان نسهل الدنيا، لكن الرشوه، الرشوه غلط، انا مسيطر على الموضوع، انا ما بديش رشاوي. احنا بنبقى فاكرين اننا اذكى، عارفين بيقولوا عليه كده ايه، القانون النفسي للكون، انه انا هقدر ان انا اخد خطوتين في طريق حاجة ملتوية او غلط وارجع وانا لسه سليم وطاهر ونقي من غير ما تلوث. عارف كده اللي هو ايه، انا هروح اعمل الغلط وهرجع من غير ما الغلط يمسك فيا، ومش بنعترف بحقيقة انه اللي انا عملته ده غلط غير لما الاقي نفسي ان انا واحدة واحدة بتغير للأسوأ من غير ما احس. انا ما بديش رشاوي، بس انا كل مره بحتاج ان انا اخلص مصلحه بدفع مساعده لحد كده يخلصها لي. انا ما بديش رشاوي، انا بس بدفع مساعده كده لحد يخلص لي المصلحه، انا ما بكدبش، انا بس قلت لهم كده علشان ما يتخانقوش، انا ما بكدبش، انا بس قلت كده علشان اعدي الموقف، انا ما بكدبش، الكذب حرام، كذب غلط، انا بس قلت كده علشان لو ما كنتش قلت كده كنت خسرت الموضوع دوت. هي قاعدة، اللي ينفع في حاجة او اللي اسمح بيه في حاجة هلاقي ان انا واحدة واحدة بسمح بيه في كل حاجة. فليه احنا بنقع في المبدأ دوت، او ليه بنقع في الفخ دوت، او الفخ ده من غير ما نحس كده يكون بيغير هويتنا وبيخلينا واحدة واحدة كده، مش مرة واحدة، واحدة واحدة كده الاقي ان انا بتغير من الصورة اللي انا كنت متخيل نفسي عليها. ليه؟ انه انا بقيت شخص ملتوي ببساطة، لانه دي حاجة لازم أكون منتبه ليها، إنه الوسائل اللي أنا بتبعها عشان أوصل لأهدافي هي بتحدد شخصيتي. لو كانت الوسيلة اللي أنا بتبعها مش مستقيمة، ملتوية، أو فيها كسر لخطوط حمراء، أو فيها كسر لخطوط أنا كنت بقول إن الحاجات دي ممنوعات، زي إن الكذب غلط، الرشاوي غلط، اللف والدوران مش مسموح بيه، لكن أنا سمحت بيها مرة واتنين، مع الوقت هلاقي إنه أنا ما بخلصش مصلحة من غير ما ألجأ للحاجة دي. فأنا بالتدريج واحدة واحدة بتحول للشخص ده، بتحول للشخص اللي أنا كنت متخيل إنه مستقيم، بس هو بقى طرقه كلها معوجة من غير ما يحس. والموضوع أحيانا كتير ما بيقتصرش على الفرد نفسه، وما بيقتصرش على موقف واحد. عارفين اللي بيتقال عليها عدوى؟ عدوى، الموضوع بيتحول لعدوى ووباء. فلاقي إيه؟ إحنا قلنا إيه في الأول؟ ما الناس كلها كده، يعني هي جت عليا، يعني وقفت، جت عليا وبقت حلال وحرام، الموضوع بقى عدوى، لان واحد استباح ان السلوك دوت هيكون مش غلط، احنا بس بنمشي دنيتنا، فبقى عدوى، واحد عدى واحد عدى واحد. والكارثة ان الوسيلة الغلط مش بتأثر على السلوك واحد، يعني هي هنا مش أثرت على شخص واحد، دي عادة اخرين، لكن مش بتأثر كمان على سلوك واحد، لا، ده انا ممكن الاقي ان انا بقى عندي اكتر من سلوك بتبع فيه طرق ملتوية وانا مش واخد بالي. فهي عدوى، عدوى مني لنفسي في كل سلوكياتي، وعدوى من فرد واحد للي حواليه. هذه التنازلات الصغيرة اللي انا بعديها كل يوم تحت بند انه الهدف نبيل والغاية سامية، فمش لازم اركز مع الوسيلة، هي
واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة، يوم ورا يوم ورا يوم، بتتحول لتنازلات كبيرة، لحد ما الاقي ان التنازلات بمعنى ان هي التغاضي عن الصح والغلط، بقت هي لغة حياتي، او بقت هي الشكل اللي انا بعيش بيه. فبعد ما كنت انا لأ، انا بحارب الغلط، صح صح والغلط غلط، الحياة ابيض واسود، الرمادي ده مرفوض، الطرق المستقيمة مستقيمة، الطرق الملتوية دي انا محبهاش. فبعد ما كنت بحارب الغلط، اكتشف ان انا بقيت جزء منه، انا بقيت جزء منه، لان انا ما سيطرتش على نفسي، ما سيطرتش على افكاري، ما سيطرتش على سلوكياتي، ما تمسكتش بيه ان طالما الغاية نبيلة فتبقى الوسيلة انبل منها كمان. والمشكلة ان واحدة برضو من الحاجات اللي الفخ ده بيعملها فينا لما بنقع فيه، انه لو اتعرف ان انا وسيلتي غير امينة، حتى لو كان الهدف بتاعي امين، هلاقي نفسي واحدة واحدة بفقد ثقة اللي حواليا، هلاقي نفسي واحدة واحدة كده ما بقيتش قادر ان انا اكون عند حسن ظنهم زي ما هما كانوا شايفيني. لو في يوم الناس كده اكتشفوا ان انا علشان عارفين كده ايه، كلنا واحنا صغيرين سمعنا قصة روبن هود، عارفين كده قصة روبن هود، سيبك من تفاصيل القصة كلها، خلينا كده نركز في الجزء بتاع انه شاب جميل بيسرق من الاغنياء عشان يساعد الفقراء، دي نسخة من نسخ القصة. فالهدف ايه؟ الهدف نبيل وسامي وجميل، مساعدة الفقراء، لكن الغاية ايه؟ او الوسيلة ايه؟ الوسيلة ان انا بسرق، الوسيلة ان انا اخد حاجة مش من حقي، زي ما ارثر بوب كده عمل. هو ما كانش غرضه ان هو يسرق الاثار، هو كان غرضه او كانت نيته انه كده، متخيل ان هو كده بيحافظ عليها من التلف او من الضياع. فانا لما يتعرف ان انا الوسيلة اللي بتبعها للخير، اكني بسرق من هنا علشان ادي هنا، بقى انا بقى مشكوك في كل سلوكياتي، انا بقى مشكوك في كل نواياي، لان انت السلوك الاساسي اللي انت بتتبعه للوصول للهدف ما بقاش خير. فحتى لو الغاية بتاعتي او الهدف بتاعي كان خير وشريف ومحترم 100%، بس اتلوث بالوسيلة الغير امينة في الطريق في رحلة تحقيقه كده، الوسيلة هتطبع على الهدف، فممكن تتلوث معاه. فعشان كده ما ينفعش اقول انه لا، ما اصل دي حاجات صغيرة، دي اصغر من ان انا اقف فيها واقول غاية ووسيلة، ده انا بس بخلص الدنيا، انا بس عندي مشوار، انا بس كنت بهدي الدنيا، انا بس خبيت عليهم عشان انا بس كنت بداري على، لا، حتى لو هدفك نبيل لازم تكون الوسيلة اللي بتتبعها هي كمان خيرة. ليه؟ يمكن ده اللي احنا لسه عايزين نحكي فيه دلوقتي مع بعض، لكن عايزة كده ارجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد مريم بتقول اكيد وانا بستخدم وسيلة هكون مركزة هي كويسة، الطريق الوسيلة دي صح ولا غلط حتى لو الدافع خير. بالظبط، هو ده اللي احنا عايزين نوصله النهاردة يا مريم، اني اركز الوسيلة اللي انا بتبعها هي خيرة ولا لا، لان هو ده الفخ اللي احنا بنقع فيه، اني ببقى متخيل انه طالما الهدف نبيل فالوسيلة مش بالضرورة اركز فيها بنفس التدقيق دوت، وده اللي عايزين نكمل نحكي فيه مع بعض. لكن عايزة ارجع كده لمجدة، ومجدة بتختار رقم 9 ورقم 14، رب يكونوا ألعاب بقى عشان احنا معظم الحاجات اللي طلعت النهاردة رسائل. طيب ماشي كده، رقم 9 الاول هي سؤال بيقول ايه هو ابسط شيء في الدنيا ممكن يغير يومك من حزين لسعيد؟ ايه ابسط حاجة ممكن تخليكي كده النهاردة يا مجدة تتحولي من، لو حصلت حاجة مثلا في اول اليوم وقلبت مودك مثلا وخليتك زعلانة او متضايقة، فايه ابسط حاجة ممكن تحول مجدة من شخص حزين ومطفي دلوقتي لشخص سعيد ومبتهج؟ دي رقم 9. كمان رقم 14 برضو سؤال، نشنت يا مجدة، ايوه بقى عايزين نلعب شوية، هتجاوبي على السؤالين يا مجدة من غير ما تزوغي، ماشي؟ رقم 14 بتقول لو كنت بطل خارق، لو كنت بطل خارق ايه القوة اللي كنت هتختارها؟ السرعة، الطيران،
قراءة الأفكار أو القوس مفتوح، يعني لو حابة تزودي قوة خارقة تاني. فقولي لي كده، لو انتي سوبر هيرو عندك سوبر باور، هتختاري ان ايه تكون هي السوبر باور بتاعتك؟ ودي رقم 14 النهاردة. استناكي يا ماجدة كده ترجعي نكمل لعبة مع بعض، لكن بعد الفاصل. خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل كده نكمل كلامنا ونكمل نحكي كده أكتر في ليه مهمة قوي ان انا اركز في الوسيلة ومدى استقامتها وتأثير استقامتها ده عليا ممكن يكون عامل ازاي، حتى لو كان الهدف اللي انا بسعاله في النهاية نبيل. احنا محتاجين نركز في تأثير ما بعد الوصول للهدف، تأثير الوسيلة اللي انا اتبعتها. نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: مهم أعرف نفسي عشان أتعلم أوقف أي تعدي على حدودي.
1: راديو سما لون أيامك.
2: وانا بحضر كده للفكرة ديت، واحدة من الافكار كده اللي انا كنت بفكر فيها وكنت بتساءل عنها كده، يا ترى هو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ده جه منين؟ ويا ترى هل ده سلوكنا النهاردة؟ دايما كده بنقعد نقول ما الحياة بقت كده، الحياة بقت صعبة، الناس كلها بتعمل كده، الدنيا كلها ماشية كده، وبقينا بنبرر سلوكياتنا الغير أمينة أو الغير مستقيمة في سبيل أنها توصل لهدف أعلى أو لهدف سامي وهدف نبيل. فعدت أدور شوية كده، يا ترى في مين تاني ممكن نكون بنرجع له كده ونتعلم منه درس كده في موضوع الغاية تبرر الوسيلة. فرجعت لحد قصة يعقوب أبو الآباء. شخصية جميلة، شخصية لذيذة جدا، بس قصة يعقوب كده في أولها بدأت بالخداع، بدأت أصل أنا الغاية عندي كانت نبيلة. في بداية قصة يعقوب وعيسو كده، يعقوب سرق البركة وسرق البكورية من أخوه عيسو، دخل لأبوه كده وأبوه كبير في السن وضعيف في النظر وقال له أنا عيسو ابنك البكر، اديني البكورية، بتفاصيل القصة زي ما احنا عارفينها. طيب الغاية هنا ايه؟ الغاية هنا ان انا عايز اخد البركة، انا عايز اخد البركة، دي حاجة جميلة، انا عايز نسلي يبقى هو الاقوى الاكبر، حاجة جميلة. طب الغاية ايه؟ خداع، كذب. فاكتشفت انه فكرة انه انا غايتي ايه ووسيلتي ايه، ده فخ ممكن نلاقي ان احنا بنقع فيه من قديم الازل. اباء كبار من أعماق قصص الكتاب المقدس، من أوائل قصص الكتاب المقدس، لما نيجي كده نتأمل في قصة يعقوب، هو كان بيسعى لهدف عظيم ونبيل، البركة حاجة حلوة جدا، مين فينا ما بيسعاش للبركة؟ مين فينا ما نفسوش كده ان تبقى حياته متباركة؟ بس بدل ما يسيب ربنا يكون بيرتب له الطريق اللي ياخد عن طريقه البركة، أو الوسيلة اللي ياخد عن طريقها البركة في وقتها المناسب بأمانة ويكون مستحق، هو استعجل واختار الطريق الملتوي لما كدب على باباه وانتحل صفة أخوه عيسو علشان ياخد البركة بدراعه. أنا هقتنص البركة بدراعي. هل ارتاح؟ يعني هل لما خد البركة مكان أخوه بالخدعة اللي هو عملها دي، هل هو بقى شخص مرتاح وحياته بقت جميلة ومتبارك ومبسوط؟ بالعكس، لأنه الوسيلة اللي اتبعها كانت فيها خداع، فدخل في دوامة مرعبة من الخوف والقلق والاضطراب، واضطر ان هو يكون بيهرب ويسيب بيته ويسيب اهله ويسيب بلده ويقاسي سنين طويلة في الغربة معاها قلق ومعاها توتر، مش مجرد ان انا بس قاعد وبقاسي مثلا وبعاني مثلا في شغل وحياتي ومخدوع من خاله لبان، فهو ما ارتاحش في حياته. ويمكن خدعة لابان خال يعقوب ليه هنا هي جزء من الدرس، انه زي ما يعقوب استعمل الخداع والكذب للوصول للهدف الجميل النبيل اللي هو البركة، ربنا سمح انه لابان يكون بيشربه من نفس الكاس، فربنا سمح انه يعقوب يكون بيروح يقع في نفس الفخ بالضبط، ويشتغل سنين طويلة عند لابان متفق عليها علشان يكون بيديله رحيل بنته كزوجة ليه، لكن لابان بيخدعه ايا كانت اهداف لابان بعد كده. يعني برضو لما نيجي نبص كده للقصة من زاوية لابان، الغاية تبرر الوسيلة، انا كانت غايتي ايه؟ انا كان هدفي ايه؟ كان هدفه يجوز البنت البكر، البنت الكبيرة، عشان كذا تفاصيل تانية، فهي زاوية تانية الخداع فيها كان جزء من الوصول للهدف اللي انا عايز اوصله، اللي هو الهدف النبيل بتاعي، اللي هو الهدف السامي بتاعي. فالحصيلة من زاوية يعقوب ايه؟ انه اشتغلت سنين طويلة واتخدعت واشتغلت سنين أطول علشان أوصل لحاجة أنا كنت عايزها, واكتشف في النهاية أن اللبان بيستغله أو أن اللبان بيضحك عليه أو أن اللبان بيخدعه, وفي النهاية هو ما كانش مرتاح مع لبان لما كمان يعقوب ابتدى يكون نفوذه بيكبر وسلطانه بيكبر, ابتدى يقلق من لبان واضطر أنه أنا مضطر أرجع لبيتي, أنا عايز أرجع لبيتي والأهلي والعشيرتي, وياريته رجع في سلام. لا ده تاني في القصة وهو رجع, الكتاب بيقول أنه هو كان بيصارع, كتاب زي ما الكتاب قال كده ملاك او شبه انسان بيصرعوا كده طول الليل, اللي هو مش هسيبك غير لما تديني البركة, انا مصمم هاخد البركة برضو بدراعي, انا مصمم, انا هدفي نبيل, انا مصمم. طب الطريقة الوسيلة يعمل حك يهديك يرضيك, الخلاصة ان انا مصمم اخد الحاجة بايديا اقتنسها بدراعي بوسيلتي. ف انا متخيل ان انا كده بعمل الصح, انا متخيل ان انا كده هوصل للهدف النبيل بتاعي, بس الحقيقة انه لا, انا لو ما ركزتش في الوسيلة اللي انا بتبعها عشان اوصل ليه الهدف, هلاقي ان انا في الاخر برضو مش مرتاح, لانه ممكن نقولها ايه, ربنا ما بيتخدش منه حاجة بالقوة, واللي بيتخد عن طريق الخداع او اللف ودوران او الكذب, انا ممكن ارجع ادوق من نفس الكاس, الوسيله الملتويه بترجع تلف وترجع تحطني يمكن في نفس المشهد تاني بالملي, وتحطني قدام نفس الاختيار, ها هتكمل في نفس الاختيار الغلط ولا لا. وهنا دي عدوى التكرار اللي كنا لسه بنحكي عنها من شويه, فانا ببقى في دوامه. درس يعقوب ولبان بيفكرنا هنا ان البركة الحقيقية او الوصول للهدف النبيل بيجي لما اكون بختار انه يا رب لأ, انا هحطك انت في المشهد, انت قلت ان ده صح او انت فهمتني ان ده صح, انت حطيت جوا مني ضمير صالح يقولي ان ده صح وده غلط. فالاهداف النبيلة ما بتجيش باللف والدوران, لان ايا كان هدفك, ايا كان الهدف اللي انا عايز اوصله, ايا كان الهدف اللي انا بسعاله, هل يستاهل الأرق بتاع أنه الوسيلة تكون مش أحسن حاجة, أو تكون الوسيلة غير مستقيمة أو غير أمينة؟ بيقولوا أنه مش كل اللي بيلمع ذهب, فأنا حاسة كده أن احنا ممكن نزود على الجملة ديت, مش كل اللي بيلمع ذهب, ومش كل طريق مختصر مغري أن أنا أكون بمشي فيه أو يستاهل أن أنا أدفع قصاده من رصيدي الإنساني أو من سلامي أو من راحتي, علشان أصل الطريق المختصر ده هيوصلني لهدفي, أو الطريق المختصر ده هيوصلني للغاية النبيلة. أحيانا بيبقى عندنا طرق مختصرة وسهلة وسريعة, سواء في شغلنا في علاقتنا في طرق وصلنا لأهدافنا المختلفة أو غاياتنا المختلفة, بس محتاجين نفكر فيها بالعقل كده. لو الوصول للهدف ايا كان الهدف نبيل وجميل وحقيقي وصالح وخير, لكن الوصول للهدف ده هيخليني اتبع وسيلة ملتوية, هتخليني اخسر صورتي الحلوة قدام نفسي, رضايا عن نفسي, هتخليني افقد سلامي ومعرفش انام بالليل. اعتقد ان يعقوب ما كانش بيعرف ينام بالليل من القلق والتوتر والتفكير, يا ترى لما ارجع لاخويا هيعمل فيا ايه, يا ترى لبان دلوقتي مخبي لي ايه, يا ترى ايه اللي هيحصل لي في الطريق والرحله من هنا لهنا ومن هنا لهنا. هل الهدف اللي انا عايز اوصل له يستاهل ان اتباعي لوسيله غير مستقيمه اسيب ان الوسيله دي تكون بتؤرقني, بتخليني مش عارف ابص لنفسي في المرايه؟ هل لسه الهدف يستاهل التمن ده كله ولا لا, كانش يستاهل كل ده كله؟ القاعدة الذهبية النهاردة كده اللي احنا عايزين نكتبها بمية ذهب لو نقدر, انه مش الغاية تبرر الوسيلة, لا, الوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية. ففكر كده, انا وسيلتي هي طليق بالهدف ولا لا؟ يعني لو مثلا الغاية بتاعتي او الهدف اللي انا عايز اوصله نجاح, راحة بال, بناء علاقات وحب وحاجة, اي ايًا كان الهدف, فالوصول بوسيلة غلط, هل هو مناسب وهيخليني استمتع بالهدف دوت, ولا هو في الحقيقة فشل اخلاقي متنكر في صوب انجاز, متنكر كده في صوب انه انا وصلت للهدف النبيل, انا وصلت للحاجة الحلوة. اعتقد ان الغاية السليمة, الغاية النظيفة, عمرها ما هتقبل ان الوسيلة بتاعتها تكون وسيلة مشكوك فيها او وسيلة مهزوزة او مشبوهة او رخيصة. فأنا محتاج أخلي الوسيلة اللي أنا بتبعها للوصول للغاية طليق بيها، طليق بالغاية اللي أنا عايز أوصل لها. قبل ما نكمل كلامنا كده، عايزة أرجع لي مجدة، ومجدة كان بتجاوب كده على السؤال، بتقول اللي يغير مودي، هي بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحاجة اللي قادرة تحول مجدة من شخص مثلا زعلان دلوقتي او محبط او حزين لشخص سعيد. فبتقول اللي يغير مودي مكالمة لطيفة، ترنيمة حلوة، تشجيع في تأمل، وقتها بنسى القلق. طب يعني حلو، انت شخصية بسيطة وجميلة يا مجدة، يعني حاجات كتيرة قادرة ان هي تكون حاجات بسيطة، يعني بحس انه حلو ان الحاجات اللي تكون بتفرحني حاجات بسيطة، فتكون حاجات متداولة وحاجات قادرة كده ان انا يعني المسها واعيش بيها، مش محتاجة حاجات تعجيزية خزعبلية غالية مش متاحة. فيعني ده حلو، امين كده ربنا يكون بيباركك دايما بوجود التفاصيل دي في حياتك لما تكوني محتاجة لها. كمان ماجدة بتقول كمان السؤال التاني، لو هتكون بطلة خارقة ايه القوة الخارقة اللي تحب ان هي تكون عندها؟ فهي بتقول لو بطلة كنت احب اروح بسهولة لاي مكان، لأرى أحبائي وأقف جنبهم في كل الظروف، بس وسيلتي دلوقتي الصلاة لأجلهم. يعني أكنك روحتي بالظبط يا مجدة، يعني لو وسيلتك دلوقتي ان انت تكتفي ان انت تكوني بتصلي من أجلهم، فانت أكنك بعت لهم كده مندوب عندك، من عندك دعم إلهي يكون بيقف معاهم ويسندهم، وأعتقد هيكون بيسندهم أكتر من انت تكوني سندهم بحضورك. لكن أمين ربنا يباركك انت كمان ان انت تكوني موجودة مع حبايبك. فحلوة قوي، بس عجباني القوة الخارقة دي، فكرة ان انا يكون عندي كده القوة ان انا انتقل من هنا لهنا واتنطط من هنا لهنا. طيب هستناكي تكملي لعبة معانا في الصندوق يا مجدة. بفكركم كده لسه مكملين لعبنا مع بعض، انتوا كمان تقدروا تختاروا رقم من 1 لـ50 ونشوف هيطلع لكم ايه من الصندوق. لكن عايزين نكمل كلامنا اكتر مع بعض كده في فكرة الغاية والوسيلة، قد ايه مهم ان انا اكون بركز في ان الغاية بتاعتي او الوسيلة بتاعتي يكونوا هما الاتنين على نفس الخط، هما الاتنين لائقين. لانه عارفين ايه الكارثة اللي بنعملها لما بنقول معلش اصلا الغاية تبرر الوسيلة، انا هدفي نبيل، انا هدفي سامي، فيعني خلونا نتغاضى عن ان الوسيلة ممكن تكون مش احسن حاجة. الكارثة هنا ان انا ببقى فاكر نفسي ذكي وقادر ان انا اضحك على الدنيا وقادر اضحك على الكون، بس الحقيقة ان الدنيا هي اللي بتضحك عليا وبتغيرني. بعد ما كنت بتخيل ان انا شخص جميل نقي طاهر، الدنيا بتضحك عليا وبتغيرني واحدة واحدة من غير ما احس. الوسيلة اللي بختارها علشان اوصل بيها لهدفي او عشان اوصل بيها للغاية بتاعتي، هي مش مجرد كوبري انا بعديه عشان اوصل للهدف او اوصل للغاية، دي مختبر بيشكل شخصيتي وبيشكل معدني وبيشكل هويتي. زي ما يعقوب كده استعجل البركة واتبع طرق ملتوية وسرق البقر وسرق البركة والبكورية من اخوه عيسو بطرق ملتوية، ربنا سمح ان هو يقع في نفس يشرب من نفس الكاس ويقع في خدعة لبان ويعيش نفس المعاناة، الخداع اللي هو بدأ بيه رحلته. فما تفكرش ابدا ان انت ممكن تهرب بطريقتك، او ان طريقتك اللي انت ضحكت بيها مثلا على الحياة، او ضحكت بيها على مديرك، او ضحكت بيها على زميلك، او ضحكت بيها على جارك، ايا كانت الحاجة اللي انت او الوسيلة الغير مستقيمة اللي انت تبعتها، فانت كده هربت بالانجاز ده او هربت بالميزة ديت. لان ببساطة انا حتى لو وصلت لهدفي، وصلت للقمة، وصلت للغاية اللي انا عايز ان انا اكون بتبعها، بس وصلت لها بطريقة غلط، وصلت لها بطريقة غير مستقيمة او غير امينة، هكتشف في الاخر ان انا ممكن اكون فعلا كسبت الهدف اللي انا كنت عايز اوصل له، فزت بالغاية اللي انا كنت عايز اوصل لها، بس انا في النص او انا في الرحلة خسرت نفسي، خسرت سلامي. فهل الغاية او الهدف كان يستاهل الوسيلة ديت، وكان يستاهل ان انا اخسر نفسي في الرحلة، ولا انا محتاج ارجع كده قيم نفسي واعيد حساباتي مرة تانية؟ فكروا معي، خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع كده نفكر في الفكرة دي، ونرجع بعدها نختم وقتنا ونختم حلقتنا مع بعض. فمتروحوش في اي حتة، فاصل ورجعيني.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه يا رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في أني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة أني بنت. بدأت أشوف أني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، انتي مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا اهلك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
3: الغاية والوسيلة، دي الرحلة اللي واخدينها مع بعض النهاردة. هل الغاية مهما كانت جميلة ونبيلة تستاهل انه الوسيلة ممكن تكون غير مستقيمة وغير امينة فتؤرقني؟ يمكن دي من الافكار اللي عايزين نختم بيها كلامنا مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده ارجع الاول للتعليقات، ومجدة كانت بتختار معانا رقم 4 ورقم 11. خليني كده الاول اقولك رقم 11 عشان كانت لسه معانا من شوية، ورقم 11 النهاردة كانت سؤال يا مجدة، بيقول كلمة واحدة بس توصفي بيها نفسك النهاردة، ايه هي؟ فقولي لي كده يا مجدة ايه الكلمة اللي هتوصفي نفسك بيها النهاردة، سواء النهاردة اللي هو النهاردة انت ده احساسك عن نفسك، او دي صورتك او انطباعك عن نفسك اللي انت شايفاه في نفسك النهاردة، او الفترة الحالية. انا حاسة ان انا الفترة الحالية دي حالتي، او دي ده مودي يعني. ف ده دي رقم 11، ايه الكلمة اللي هتوصفي نفسك بيها النهاردة؟ كمان رقم 4، كمان رقم 4 سؤال، رقم 4 النهاردة بتقول ايه هو الرائحه، اعتقد بقى ايه هي الرائحه اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم. عارفين كده كلنا عندنا اللي هي بتقال عليها الذاكره بتاعه الشم، زي ما في ذاكره سمعيه وذاكره بصريه وذاكره لمس، في ذاكره شم. لما تروح مكان كده وتشم ريحه يفكرك بمكان تاني، يفكرك بناس تانية. فقولي لي كده ايه الريحه اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم. خلينا نسهل الموضوع، فكري الاول في مين الناس اللي انت بتحبيهم، وقولي لي كده ايه الريحه اللي لما بتشميها بتفتكريهم بيها. عارفه كده زي مثلا لما اشم مثلا ريحه المخبوزات افتكر مثلا بيت بابا وماما، اخواتي، حبايبي. اشم مثلا ريحه، في ناس تقولك لما بشم ريحه الزرع اللي هو الزرع اللي لسه مرشوش طازه مثلا، يفكروا مثلا بعلاقات معينه او باماكن معينه. فقولي لي كده ايه هي الريحه اللي لما بتشميها بتفكرك بعلاقات معينه او اماكن معينه او شخصيات معينه. انا فتحتها لك كمان كده اهو. كمان معانا ام لؤي. ام لؤي اهلا بيكي معانا من ورانا في صباح سما. مستنيكي كده تشاركينا في موضوعنا، وقولي لي كده ايه رايك في موضوع ان الغايه تبرر الوسيله، وهل شايفه انه لو كانت الغايه بتاعتي غرضي نبيل فايا كانت الوسيله اللي هتبعها مش مهم طالما هتوصلني للهدف النبيل دوت ولا لا؟ فكري معايا كده، وخليني اشوف لك كده رقم 15 النهارده. رقم 15 النهارده من الصندوق هي رساله بتقول ان مس الضيق نفسك يجعل لك مخرج قريب. النهارده كده رسالتك النهارده، ربنا بيقول لك لو حسيتي في وقت من الاوقات انه الضيق بيمس نفسك او انه بتعدي وقت صعب، امين هو قادر يكون بيفتح لك مخرج قريب، مخرج من اي وقت صعب، من اي ضيقه، من اي احساس بالاحباط. فدي رسالتك وده وعده ليكي النهارده. لكن قبل ما وقتنا يخلص مستنياكم تشاركونا، وعايزين نختم كلامنا كده بالفكره ديت. بس خلينا نتفق على حاجة، احنا النهاردة كده مش جايين نكون بننتقد بعض، ومش جايين نقيم اعمال بعض، مين صح ومين غلط، مين وسيلته خيرة ومين وسيلته ملتوية وغير مستقيمة، لان كلنا في الهوى سوا، كلنا بنتعرض للضغوطات اليومية وبنتحط في مواقف بتجبرنا يمكن على وسائل أو طرق أوقات ما بنلحقش نفكر هي ملتوية ولا مش مستقيمة. بس النهاردة كده لو هاجي أحط المبدأ ده قدام مني وقدام عيني واكتشفت أنه ممكن يكون الوسيلة مش ألطف حاجة، الوسيلة مش أكتر حاجة خيرة، مش عيب أبداً أننا يوم ما نكتشف أنه إحنا مشينا في طريق غلط أو طريق مش أصح حاجة إن أنا أصلحه، مش عيب أبداً. العيب الحقيقي هو إننا نكمل وإحنا عارفين إننا بنحرق في رصيد سلامنا وراحتنا. أنتوا متخيلين كده؟ نرجع لو رجعنا لقصة يعقوب، يعقوب على مدار السنين اللي كان هربان فيها عند لابان من أخوه عيسو، هو ما كانش في راحة، ده في رحلة رجوعه لعيسو هو كان مليان بقلق واضطراب ومقدم قدام منه أفواج وجيوش ورسائل ومراسيل، روحوا قولوا لسيدي عيسو إنه عبدك يعقوب. هو مرعوب، هو راجع وهو مرعوب. فهل الغاية أيا كانت الغاية اللي أنا عايز إن أنا أكون بوصل لها، هل تستاهل إن أنا أكون تحت الضغط دوت أو إن تحت الحمل دوت، إن الحمل اللي بياكل من رصيد سلامي وراحتي واستقراري النفسي بياكل من رصيد نفسيتي؟ مش عيب إن أنا أغلط، العيب إن أنا أكمل. فأنا النهاردة كده يمكن في نهاية وقتنا عايزة أسيب معاكم السؤال دوت، نسيبه مفتوح كده لكل حد بيسمعنا دلوقتي أو هيسمعنا بعد كده في الإعادة. حاول تفتكر كام مرة ضحيت بمبادئك أو ضحيت بأفكارك أو ضحيت باللي أنا مقتنع ومتفق مع نفسي وعارف إن هو صح، الصح صح والغلط غلط، لكن اتنازلت عن جزء من مبادئي عشان أوصل لهدف أو أوصل لغاية المفروض إن هي نبيلة، بس في الآخر لما وصلت وأنا متبع طرق ملتوية وأنا متبع طرق غير أمينة وغير مستقيمة وانا عارف بيني وبين نفسي ان هي مش الصح، بس انا كنت بقول في الاول ما يعني الناس كلها كده، بس في الاخر لما وصلت للهدف دوت بالطرق الغير مستقيمة ديت لقيت ان الهدف فقد زهوته وفقد طعمه، ما بقاش لي طعم. عارف كده اللي هو ايه، انا طلع عيني علشان اوصل للحاجة دي واجيب الحاجة ديت وحقق التارجت دوت، بس اتبعت طرق غير مستقيمة وطرق ملتوية، بس وصلت للغاية اللي أنا كنت عايز أوصل لها، بس بعد ما وصلت وأنا متدشدش مليون حتة وضميري ميت وسلامي وراحتي مفقودين، سلامي وراحتي مفقودين، مش عارف أستمتع بالغاية، مش عارف أستمتع بالهدف، مش عارف أستمتع بالحاجة اللي أنا كنت وصلت لها. فالمرة الجاية كده قبل ما تختار وسيلة سريعة أو تختصر الطريق على حساب الصح، على حساب الصح اللي انت عارف ان هو ده صح وده غلط، انا محتاج كده أقف دقيقة وأسأل نفسي بهدوء، هل الغاية فعلا فعلا تبرر الوسيلة؟ هل الغاية فعلا تستحق انها تبرر الوسيلة ايا كانت؟ تبرر ان انا اخسر نفسي وتبرر ان انا اخسر مبادئي؟ مجدة بتقول انا ليه عندك رقمين، لا قلتهم لك يا مجدة، قلتهم لك رقم 4 ورقم 11 قلتهم لك، طب خليني اقولهم لك تاني بسرعه احطهم لك تاني في التعليقات لو ما شفتهمش. رقم 4 النهارده كان سؤال بيقول ايه هي الريحه اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم، هستنى اشوف اجابتك يا مجدة في التعليقات عشان احنا وقتنا خلص، فاستنى اشوف اجابتك بعد الحلقه. وكان رقم 11 كانت برضو سؤال بيقول كلمه واحده بس توصف بيها نفسك النهارده ايه هي، هتوصفي نفسك النهارده بايه، هتوصفي نفسك النهارده بايه. هستناكي كده تحطي اجاباتك في التعليقات، لكن للاسف وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. لما نتعرض لمشكلة مرات كتيرة بنحب نسمع آراء الناس، والحقيقة يعني في الوقت الأخير بقى الناس مش بس بيسمعوا رأي بعض، لكن البعض بقى يستخدم الذكاء الاصطناعي ومنصاته الكتيرة ويبدأوا يسألوا إيه رأيك؟ نعمل إيه؟ وفي الآخر الشخص هو صاحب قراره، فالنصيحة اللي بتعجبه بينفذها، المشورة اللي بيقتنع بيها بيمشي عليها، المشيئة اللي بيقتنع بيها غالبا بيمشي وراه. لكن كتاب المقدس بيعلمنا عن إنه في مشيئة صالحة عند الرب. اتعودنا نسأل وتعودنا نسمع، لكن الحقيقة محتاجين نتعلم يا أحبائي إنه نسمع مشورة الرب. ماذا يريد الرب مني؟ اتقال عن المسيح بروح النبوة في مزمور 40 وعدد 8: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. واحدة من الأمور اللي بتفرح ولاد الرب هي أنهم يسلكوا في مشيئة الرب. عشان كده مرة تاني خليني أقرأ لك الكلمات دي: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. أنا فرحان بمشيئتك، أنا فرحان أني أعمل اللي أنت عايزه، أنا فرحان أني أعيش إرادتك لحياتي. تخطيط الرب رائع لحياتك. يمكن بنحاول نخطط ونرسم مستقبلنا ونرسم مستقبل

ممكن أسمع مشيئة الرب بس ما طعش. لكن النهاردة الرب بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك: هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي؟ هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي لآخر لحظة في عمرك؟ هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي حتى لو كانت من وجهة النظر الأرضية فيها خسارة أو فيها فقد أو فيها أمور كان الأفضل لو مشيت عكسها؟ يمكن كنت هكسب فلوس زيادة، يمكن كنت هاخد مدح زيادة، كنت هاخد شهرة زيادة، لكن قراري بإني أفعل مشيئة الرب يمكن خسرني، يمكن كلفني. زي ما بالظبط مشيئة الآب السماوي للابن الحبيب شخص الرب يسوع إنه يأتي ويصلب ويقدم نفسه فداء عن الإنسان، كان فيها ألم، كان فيها وجع، كان فيها الصليب، ولكن قرر الرب يسوع إنه يكمل المشوار. عشان كده كتب العبرانيين يقول هذه الكلمات: ناظرين إلى رئيس الإيمان، اسمع، ومكمله، يسوع الذي احتمل الصليب. أوقات كتيرة محتاجين نمشي المشوار زي يسوع. الرب هو الموديل أحبائي، الرب هو المثل اللي نحتذي بيه، اللي كمل الرحلة، اللي كمل المشوار لغاية الآخر، اللي كمل المشيئة رغم صعوبتها. يمكن النهاردة قدامك قرار ارتباط، قدامك حد كويس من وجهة نظرك، لكن تحتاجي انك تسألي الرب: يا رب انت موافق على الارتباط ده ولا لا؟ يا رب انت موافق على الجوازة دي ولا لا؟ يمكن قدامك شغل معين، قول يا رب انا عايز مشيئتك. يمكن قدامك باب خدمة مفتوح، قول له يا رب انا عايز مشيئتك، انا مش عايز اكون بستغل الفرص وخلاص واجري وراء الحاجات الكويسة، بس انا عايز استناك، عايزك تكلمني، عايز اسمع صوتك. جميل المؤمن الحقيقي اللي بينتظر الرب، اللي بياخد توجيهاته من الرب، اللي بياخد ارشاداته من الرب. يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات في سفر أشعية: واذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة، هذه هي الطريق اسلك فيها حينما تميلون الى اليمين او الى اليسار. اسمع صوت الرب يوجهني يمين شمال، يحركني. انا مش عايز امشي بارادتي، مش عايز امشي باستحساني، لكن اصلي النهاردة اني اميز صوته ويتم فيا كلمات الكتاب ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. بابا السماوي، يا رب ما اجمل مشيئتك، يا رب ما اجمل حكمتك، ما اروع طرقك لينا. يا رب ساعدنا نمشي ورا مشيئتك، ساعدنا نطيع صوتك ونفعل مشيئتك، مش نسمع عنها لكن نطيعها ونفعلها بكل سرور. املانا بروح الخضوع يا رب لاجل خاطر اسمك الغالي. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده، أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك ودي لك القوة والسلطان ودي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الأرض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 8 تلاميذه، والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم. وحصلت حاجة غريبة قوي، يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب إحنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها بتبان في إيه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا إنه يساعدنا، لأن إحنا فاكرين إن إحنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش إن ربنا يكون معنا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحدة واحدة بتتسرسب مننا الإمكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركة للي حوالينا، فنكون في أشغالنا زينا زي الباقيين، بقى ما كناش أسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع أن أنا أكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقول لك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقول لك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله، وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول لرب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على الهها فانها تطلبه في حياتها. امين.

0: يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار
1: في داخلي.
0: يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف أنا بطلت أن أنا جوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك. أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل اللي قلبك بيشتاق بوجع أن يوصلها من خلالي. تعلم أنت يا رب والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما أرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء الذين انضموا الآن إلينا في هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. ترتبط فكرة النضج الروحي ارتباطا وثيقا بكلمة الكمال في الكتاب المقدس. البشر ليسوا كاملين، ولكن يتم تشجيع أتباع المسيح على السعي إلى الكمال قائلا: فحافظوا على هذا الصبر إلى النهاية لكي ينتج عمله الكامل فيكم فتصيروا ناضجين وكاملين، لا ينقصكم شيء. قال هذا بولس الرسول، وإنه أيضا لم يصل بعد إلى الكمال، ولكنه جعله الهدف الأسمى عندما قال: أنا لا أقول إني حققت كل شيء أو إني وصلت إلى الكمال، لكني أسعى للوصول إلى الهدف الذي اختارني المسيح يسوع من أجله. الكمال إذن هو عطية ينالها الإنسان فقط من خلال ذبيحة يسوع المسيح له كل المجد. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بذبيحة جسد يسوع المسيح مرة واحدة وإلى الأبد. إن الكتاب المقدس كتاب عملي جدا وواقعي، إنه لا يأمرنا فقط بأن نكون كاملين، لكنه يقدم لنا برنامجا واعيا كاملا كي نتبعه كي نصل إلى الكمال. تم تحديد هذه العملية خطوة تلو الأخرى، وذلك أيضا من خلال الكتاب المقدس بآياته، وخاصة من رسالة بطرس الثانية والتي سنتركز بها في هذا اليوم. ويبدأ بطرس الرسول بإعلان بعض الحقائق الأساسية لإعدادنا لعملية الكمال. تليها حجارة بناء محددة ومباركة تشارك أيضا في عملية النضج. وهذا اليوم سنلقي نظرة جديدة على هذه الحقائق الأولية التي تعطينا نظرة ثاقبة عن عملية البناء كي نسير في طريق الكمال الذي تحدث عنه الكتاب المقدس من ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس، ونبدأ معكم مع كريستين طلعت ورضا وهيب، هو الكامل في صفاته. دعونا نستمع بداية لهذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، هو الكامل في صفاته، هو الكامل في محبته وخلاصه، هو الكامل، هو رئيس السلام، هو إله أمس واليوم وإلى الأبد، هذا هو سيدي وربي ومخلصي يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين من جديد، عودة إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة كريستينا طلعت ورضا وهيب مع ترنيمة هو الكامل. ونحن اليوم أحباء المستمعين والمتابعين ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر العبرانيين، وذلك من خلال هذه السلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة الجديدة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها لنا الرب يسوع المسيح لكل المؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع طبعا إلا من خلال الروح القدس وطاعة اسم الرب يسوع المسيح. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط وسنكشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة وإرشاد الروح القدس. قد بدأنا أمس في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع؟ ونكمل اليوم في الجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. تذكيرا حول ما تحدثنا به يوم أمس في الجزء الأول من هذه السلسلة، ولكل المنضمين الجدد إلى هذا اليوم في هذا الجزء الثاني، وخاصة قد تحدثنا حول معنى الكمال في الكتاب المقدس أنه فعلا متعلق جدا بحالة الاكتمال المطلق. ماذا يعني؟ هنا يتضمن الكمال الكتابي التحرر من الخطأ أو العيب أو النقص. المصطلح اليوناني الذي يعني الكمال وهو جاء في العهد الجديد يمكن أن يعني أيضا النضج، ويعبر هنا الكتاب المقدس عن هذا الكمال في ثلاثة سياقات مختلفة على الأقل، أي كمال الله، كمال المسيح، وكمال البشر. ونكمل أيضا اليوم حول الكمال المطلق كونه صفة تخص الله وحده، ومع ذلك يذكر لنا الكتاب المقدس في متى الإصحاح الخامس والعدد 48 قائلا: لذلك كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فإذ نقول أن الله وحده هو كامل، فإذا كيف تقول لنا هذه الآية بأن كل مؤمن عليه أيضا أن يكون كامل كما أن أباه السماوي هو كامل؟ بما أن الله هو الكائن الكامل الوحيد، فإن كل ما يفعله هو كامل، كما أنه هو الصخرة المتينة وعمله هو دائما كامل وطرقه عادلة ومستقيمة وكاملة. إنه إله أمين لا ظلم فيه، صادق وأمين إلى الأبد. معرفته أيضا كاملة في كل شيء، طريقه كامل وكلمته لا عيب فيها، لأن طريق الله كامل، كلمة الله اجتازت كل امتحان، هو ترس لمن يحتمون به. أيضا يقول لنا شرائع الله هي كاملة، كما يصف لنا الرسول بولس في رومية الإصحاح 12 والعدد 2، كما أيضا أن إرادة الله هي كاملة ومتكاملة، فلا تتشبه فيما بعد بأهل هذه الدنيا، بل ليغيركم الله فيجدد فكركم لكي تكتشفوا ما هي إرادة الله، أي ما هو صالح ومرد وكامل. أي هنا التجديد يبدأ من خلال أفكارنا أذهاننا بالإيمان بيسوع المسيح كي نكتشف ما هي إرادة الله لنا كونه هو الصالح والمرضي والكامل في كل طرقه. هذا هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي يوضح لنا هذه الكلمات من خلال كتابه المقدس، والذي يقول أيضا في الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني والعدد العاشر أن يسوع قد هو أصبح كاملا من خلال أيضا الألم. فالله الذي له كل شيء وخالق كل شيء إذ أراد أن يحضر أبناء كثيرين ليشتركوا في مجده، كان لائقا به أن يجعل منشأ خلاصهم كاملا من خلال الألم. ولذلك كما أن يسوع أيضا عبر الألم وخاصة في الصلب، لذلك أيضا الإنسان وخاصة المؤمن الذي آمن في اسم يسوع المسيح لربما أيضا يحتمل هذه الآلام أو يعبر في بعض هذه الآلام كي يختبر فعلا محبة المسيح، ويختبر أن يسوع المسيح هو معه حتى في وسط الضيق، حتى في وسط الآلام التي نمر بها في هذا العالم، كي يأتي ويقول لنا أني أنا معكم، أنا أشعر بكم، لأني أيضا أنا قد مررت بهذه الآلام. فهو الذي يشعر بي وبك عز المستمع. لذلك يقول إذ أراد أن يحضر أبناء كثيرين كي يشتركوا في مجده، كي تشترك أنت في مجده وتكون أيضا كاملا من خلال الإبن يسوع المسيح. فإذا هنالك أيضا بعض الآلام التي يحتملها المؤمن على هذه الأرض كي يمجد رب المجد يسوع المسيح، كي يمجد الله الآب أيضا بصفته الله المتجسد. كان يسوع بالفعل كاملا من الناحية الأخلاقية، أي معاناة المسيح وموته جعلته كاملا بمعنى التأهل ليكون هو رئيس كهنة بلا عيب للشعب الله. لذلك أيضا قد دعانا أن نكون أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، لذلك علينا أن نتقدس، أن نتكرس بالكامل له أيضا من خلال الألم على الصليب. هو الذي استطاع أن يتمم عمل الفداء ويصبح المخلص الكامل والفعال لجميع الشعوب، أي لكل العالم. كان يسوع فعلا هو المثال الكامل لما يعنيه العيش في طاعة لإرادة الله الآب الأقنوم الأول، أي الأقنوم الثاني. يسوع المسيح قد أطاع الله الآب الأقنوم الأول عندما كان يسوع هنا على هذه الأرض، كما نقرأ أيضا في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 48 أن أبناء الله مدعوون ليكونوا كاملين. هذا لا يعني أن البشر يمكن أن يحصلوا على نفس الكمال المقدس مثل الله، لأنه وحده هو المفرز في القداسة، لكن هنا الدعوة مختلفة. لكي تكون أنت في هذا الكمال عليك أن تخضع لاسم يسوع المسيح وتكون دائرة يسوع المسيح كي هو يغطيك وتكون كاملا من خلال الابن المحبوب يسوع المسيح في القداسة، في الطهارة، في المحبة، في التواضع. هذه الدعوة إلى الكمال ما قصده هنا الرسول بولس عندما قال في أفسس بما أنكم أبناء الله المحبوبون تمثلوا به، أي نتمثل بيسوع المسيح كي فعلا نقول عن أنفسنا أننا فعلا نستطيع أن نعيش هذا الكمال هنا على هذه الأرض، أن نتشبه بيسوع المسيح في محبته، في تعامله مع الآخرين، في قداسته، في خضوعه لله الآب، كما نحن أيضا نخضع للابن يسوع المسيح كي ندخل إلى هذه الدائرة وتحت هذا الغطاء المقدس. وهنا يأتي الكمال على حياتنا، لأن الذي يغطينا ويحمينا هو كامل ومتكامل وهو يسوع المسيح. ولذلك نستطيع هنا فعلا أن نقول أننا نستطيع أن نعيش في هذا الكمال، أو كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فنحن كاملين لأننا تحت هذا الغطاء الكامل وهو رب المجد يسوع المسيح، أي كما يميل أيضا الأطفال إلى تقليد والديهم، لذلك يجب أيضا على أبناء الله الأتقياء أن يقلدوا أو أن يتبعوا مخلصهم يسوع المسيح في كل شيء، ويعكسوا كماله في الطريقة التي يعيشون بها على هذه الأرض، أي أن نعكس صورة مخلصنا وحبيبنا يسوع المسيح. لذلك أيضا يقول في الآية الأولى من رسالة بطرس الإصحاح الأول: سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. أود أن أتوقف هنا أحبائي المستمعين لأذكر أن كلمة عبد هي الكلمة الأصلية في اليونانية. وهل سبق لك عزيزي المستمع أن لاحظت أن رسل العهد الجديد دعوا أنفسهم دائما بلقب العبد أولا ثم رسولا؟ إذا وجدت شخصا يطلق على نفسه رسولا أولا ثم عبدا، فيمكنك حينئذ السؤال: هل كان هذا الشخص رسولا بكل حق؟ لذلك أن ندعى عبد، وهنا بمعنى أبناء، أننا نكون أبناء للرب يسوع المسيح، ومن ثم ستكون رسول ليسوع المسيح، أي أنك مرسل من خلال يسوع المسيح بقوة الروح القدس كي تخبر كم صنع ربك ورحمك، كم تخبر الناس أيضا أنه هو إله حي وما صنعه بك عز المستمع. لذلك لا يمكنك أن تكون رسولا أي مرسلا دون أن تكون ابنا أولا للسيد الرب يسوع المسيح، وتربطك علاقة مباشرة وحية وقوية ويومية. لذلك هنالك 5 خطوات عملية تحققها لكي تصل إلى عملية الكمال. عملية الكمال هذه التي تأتي أيضا من خلال حياة الكثرة والتضاعف، أيضا من خلال توفير كل شيء من خلال المسيح يسوع، ثالثا من خلال معرفة يسوع المسيح، والحق الرابع هو الحكم في الوعود، والحق الخامس والأخير الاجتهاد مقابل الكسل. لذلك دعونا نكمل حديثنا عن هذه الآية التي بدأنا بها من رسالة بطرس الثانية، التي تظهر لنا في الخطوة الأولى حول طريق للوصول إلى الكمال. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. هنا يحدثنا عن الخطوة الأولى في طريق الوصول للكمال، هي حياة الكثرة والتضاعف. إن هذه الرسالة أيضا موجهة إلى كل واحد منا، أي إلى الذين هم مؤمنون حقيقيون في يسوع المسيح. أيضا يقول لنا: لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. أحبائي المستمعين، هنا الكلمة الأولى من هذه الكلمات هي النعمة، لتكثر لكم النعمة. وما أجمل أن نتمتع بالنعمة الإلهية. تعال اليوم وتمتع بكامل هذه النعمة، النعمة الإلهية. لكي تبدأ النعمة الإلهية في حياتك، عليك عزيز المستمع أن لا تتكل على ذاتك ولا على قدراتك البشرية، بل أن تتكل اتكالا كاملا على السيد الرب يسوع المسيح. وهذا فعلا يحركنا على الفور من مستوى قدراتنا إلى نعمة الله، كما لاحظنا أيضا في حديثنا في الجزء الأول، وأدركنا أنه لكي نصبح كاملين لا يوجد شيء يمكنك القيام به بدون الله. في البداية أن تكون ابنا له، ومن ثم فعلا أن تكون رسولا له أي مرسلا للسيد الرب يسوع المسيح، ومن ثم فعلا تعلن أنك كامل تحت غطاء الابن الحبيب يسوع المسيح. ويقول لنا أيضا الرسول بطرس إن الكمال ممكن من خلال تمكين الله الخارق للطبيعة. وهل تذكر عزيزي المستمع ما قلناه أيضا في الجزء الأول، حيث تبدأ النعمة حين تنتهي القدرة البشرية، وطالما استطعت أن تقبلها على حياتك. لماذا يجب أن يعطيك الله هذه النعمة؟ لأنه يواجهنا بالعديد من المهام التي لا يمكن إنجازها بقوتنا البشرية الأرضية، حتى تنفتح عيوننا على نعمة الله، وفي النهاية يترك للكنيسة بديلين: إما أن نفعل الشيء الصحيح وننفتح على نعمة الله، أو نخفض مستوى متطلبات الله إلى شيء ويمكننا القيام به من خلال جهودنا الخاصة، وأن نفعل فعلا هذا الأمر الأخير هو عار لأنه يحد الله. لماذا؟ لأنه يقول لنا عندما نحن نتعمق في إيماننا ونتعمق أيضا في دراستنا للكتاب المقدس، تنفتح عيون أذهاننا على الكلمة، وعندما نتكل اتكالا كاملا على الرب يسوع المسيح فإننا هنا نضع اتكال الذات جانبا. ولكن كل من يتكل على ذاته هو يقول أنني لست بحاجة أن أتكل على الإله، وهذا أيضا يضع نفسه في دائرة الخطر. وحذاري أحبائي، وأيضا هذا الكلام موجه للمؤمنين وأيضا لكنائسنا في هذا الوقت، علينا أن نتكل اتكالا كاملا على السيد الرب يسوع المسيح وحده فقط. وقبل أن نكمل وإياكم في هذا الموضوع، دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي، ترنيمة أنت جمالي. تمتع بجمال وبمحبة ونعمة الرب يسوع المسيح لك عز المستمع. فاصل ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة أنت جمالي مع المرنم فايز عدلي، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونكمل اليوم في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. نتأمل أيضا معا حول هذه الآية التي تقول لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. وفعلا بعد كلمة نعمة هنا تأتي كلمة السلام، والتي تأتي في العبرية شالوم، ويرتبط هنا ارتباطا مباشرا بالكلمة الكاملة. وهذا يذكرنا أيضا بما قلنا في الجزء الأول أن الكمال يتطلب الاكتمال، ولن نكتمل دون أن يكون لنا سلام حقيقي في المسيح يسوع من خلال النعمة الإلهية المعطى لكل مؤمن حقيقي في اسم الرب يسوع المسيح. لذا فإن الآية تقول واقعيا إن النعمة والاكتمال يتضاعفان لي ولك عندما نؤمن باسم يسوع المسيح. إن الحياة المسيحية هي حياة التضاعف والكثرة والتقدم، إنها ليست حياة ثابتة، إنها حياة عملية تتضاعف وتتكاثر في المسيح يسوع، تتكاثر في البركات. وأيضا في كل يوم نأتي ونعدد شاكرا للملك يسوع المسيح، أن نشكر رب المجد يسوع المسيح على إحساناته في كل يوم، في كل صباح جديد، ليلا ونهارا نقدم له الشكر والتسبيح على فعلا ما يعطيه لأولاده المؤمنين. دعونا أيضا نرى هنا بقية الآية التي تقول بمعرفة الله ويسوع ربنا، أي كل أمور حياتنا هي تكون تحت غطاء معرفة رب المجد يسوع المسيح. ويقول في يوحنا الإصحاح 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نحن إذن لسنا بحاجة لأي شيء خارج حدود الله أو خارج غطاء الله، وهو الله الآب ويسوع الإبن، أي الله الآب الأكنوم الأول ويسوع الإبن الأكنوم الثاني. وكل ما نحتاجه في الله ويسوع المسيح هذا هو الحق الثاني في عملية الكمال من خلال الروح القدس، والروح القدس هنا الأكنوم الثالث. وبعد أن تعرفنا معا على الحق الأول وهو حياة الكثرة والتضاعف، الآن نتعرف أيضا على الحق الثاني الذي فعلا يوفر كل شيء في المسيح يسوع، وهذا ما نراه واضحا في الآية التي تقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة. لنتمتع إذن بالقدرة الإلهية، لنتمتع أيضا بالنعمة الإلهية لكل من يؤمن في اسم يسوع المسيح، أن نشكر رب المجد على كل إحساناته في كل يوم. ونلاحظ أيضا هذه الكلمات، لم تقل الآية ستهب لنا، بل تقول قد وهبت لنا، وهذا فعلا ما يجعلنا نلتقط أنفاسنا، لكن إذا تجاوزت هذه الهبة فسيضيع منا ما أعده الله لكل مؤمن. لذلك تمسك بهذه الوعود، تمسك عزيزي المستمع بهذه الكلمات في الكتاب المقدس وآمن بها، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة. تعال وتمتع بكل ما وهب لك من الله الآب، لقد أعطانا الله فعلا كل ما نحتاجه للحياة هنا على هذه الأرض في وقتنا وأيضا في الأبدية معه. من فضلك عزيزي المستمع توقف للحظة وقل معي هذه الكلمات بصوت عال بكل إيمان، لقد أعطاني رب المجد بالفعل كل ما أحتاجه اليوم للحياة والخلود، هو الذي يهب على حياتي ولا ينقص على حياتي في أي شيء، هو الذي يباركني بكل بركة روحية في السماويات. إذ بقيت عزيزي المستمع وتقول وتطالب الله بأن يعطيك شيئا قد أعطاك إياه بالفعل، فأنت مندفع في سوء الفهم والتشويش. لذلك عليك أن تشكر رب المجد على كل ما أعده لك. أما الحق الثالث في معرفة الكمال يأتي من خلال معرفة يسوع الإبن مباشرة. إذن دعونا نكتشف هذا أكثر معا حينما نقرأ هذه الآية بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. لذلك يقول: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، ويكمل أيضا بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. إذن كما رأينا أن كل جانب من جوانب حياتنا هو كل شيء، إذن يكون بمعرفة يسوع المسيح هو الذي دعانا بالمجد والفضيلة، ليس بمعرفة علم اللاهوت بل بمعرفة يسوع المسيح الإبن الأقنوم الثاني، أن نبني هذه العلاقة الحية والمباشرة معه في كل يوم.

خلال الحكم في الوعود. في الآيات السابقة قيل لنا إنه من خلال معرفة من دعانا قد أعطي لنا كل شيء. نعم، ولكن قد تسأل كيف أعطاني الله كل شيء؟ هل كل ما سأحتاجه فعلا قد أعطاني إياه؟ لا أظن، لأن لدينا هذا الوعد، بل الآية التالية تجعل الإجابة واضحة لكل من يتساءل. يقول إذن كمالة لهذه الآية بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، أي مجده هو وفضيلته هو يسوع المسيح، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. هذا هو يسوع المسيح. هذه الكلمات علينا فعلا أن نتعلمها، أن ندرسها، أن نتيقظ لهذه الكلمات، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، أن نهرب من هذا الفساد الذي هو في العالم، الذي هو أصل الشهوة والشرور، لكي نلتصق التصاقا تاما بيسوع المسيح، كي نصير شركاء الطبيعة الإلهية. إلى هذا الحد فعلا قد رفع الإنسان. ما أجمل هذا الإله الذي رفع الإنسان من مزبلة هذا العالم، رفعه إلى الأعالي لكي يكون شريكا في الطبيعة الإلهية، لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. هذا ما يميزك ويميز كل مؤمن حقيقي آمن وتبع يسوع المسيح، كي يكون له ملكا وسيدا وأيضا إلها حيا في كل شيء. إذن يقول لنا ما الذي يهبه لنا الله؟ الحكم في الوعود. هذه الحقيقة الرابعة من عملية الوصول إلى الكمال، وأريد منك أن تردد أيضا بصوت عال وبكل إيمان، الحكم هو في الوعود. هنالك وعود ثمينة قد وعدك بها الرب يسوع المسيح، وهو لا يخزى منتظري الرب يقول. تعال اليوم وجدد هذه الوعود، وجدد في حياتك هذه الوعود، وآمن بها أنها ستتحقق، وأبوابا جديدة تفتح على مصراعيها على حياتك، لأنك الآن أصبحت تحت غطاء ودائرة الحماية الإلهية والعناية الإلهية والنعمة الإلهية. تعال اليوم وصدق بهذه الوعود وهذه الكلمات على حياتك. الحكم هو في داخل وعود الله لنا. إن كنا نؤمن فعلا بهذه الوعود ونتبعها، سنجد أيضا توفيرا كاملا لكل ما نحتاج إليه، نتيجة للإيمان والطاعة للوعود الرائعة لنا. تأتي هذه نتيجة لماذا؟ للإيمان والطاعة. إذن الإيمان يسبق الطاعة، أن تؤمن بكلمة الرب وما سيفعله الرب، وأيضا تطيع كلمة الرب يسوع المسيح. الكل يبدأ بالإيمان، أنك تؤمن وأنك أيضا تكون ابنا للسيد الرب يسوع المسيح، ومن ثم فعلا تطيع كلام الرب وتطيع صوت الرب وصوت الروح القدس، وتكون فعلا فيما بعد رسولا في هذه الأرض كي تخبر عن عمل المسيح يسوع، وفعلا تكون تحت الغطاء والدائرة الآمنة بيسوع المسيح. إن النتيجة الطبيعية لإيماننا وطاعتنا هو يكون في تحقيق الوعد الثمين. لقد تأملت أيضا بعناية في هذا النص اليوناني لهذا الجزء من الآية، حتى فعلا نتأكد معا من عمق معاني هذه الآية، فوجدتها أيضا تعلن عن الآتي قائلا: إن من خلال هذه الوعود قد تكون أنت مشاركا عزيز المستمع المؤمن في الطبيعة الإلهية بعد أن هربت من الفساد الموجود في العالم من خلال الشهوة. أي إذا أنك ابتعدت وهربت من هذا الفساد الموجود في هذا العالم ومن شهوة وضياع هذا العالم، والتصقت كما قلنا بالرب يسوع المسيح، ستكون لك هذه الوعود الثمينة في تحقيقها، وأيضا بحسب توقيت ومشيئة السيد الرب لك عزيز المستمع. والبعض يتساءل ما هو معنى الطبيعة الإلهية؟ هذا يعني أيضا طبيعة الله الفعلية الحقيقية. فمن خلال الإيمان وطاعة الوعود يمكننا الحصول على طبيعة الله في داخلنا، وبالتالي وبالنسبة نفسها أيضا التي نتلقاها نحن من طبيعة الله، فإننا نتخلص من الفساد الموجود في العالم من خلال الشهوة.
طبيعة الله والفساد.

لا يتوافقان معا أبدا. مرة أخرى عزيزي المستمع عليك أن تنصت إلى هذه الكلمات جيدا، إننا نتخلص من الفساد الموجود في هذا العالم ومن خلال هذه الشهوة الموجودة في العالم من خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح وتواجدنا تحت هذا الغطاء والحماية الإلهية، لأن طبيعة الله وفساد العالم لا يتوافقان أبدا، وحيث يكون أحدهما لا يمكن أن يتواجد الآخر. هل تذكر مع عزيزي المستمع أيضا قصة يعقوب مع أخيه عيسو؟ عندما كان يعقوب هاربا من أمام عيسو لم يكن في يده سوى عصا ولم يكن معه أي شيء يضع رأسه عليه سوى حجر وهو نائم في الصحراء الواسعة، لكن كان لديه حلم بالسماء، وهذا الحلم أتذكر فعلا أنني سمعت واعظا يقول ذات مرة منذ سنوات إذا كان بإمكاني أن أحلم بالسماء فيجب أن أكون على استعداد للنوم على حجر، كما كان أيضا يعقوب. في هذا الحلم رأى يعقوب سلما منصوبة كانت قاعدة السلم على الأرض، وكان أعلى أي رأس السلم في السماء، وكانت ملائكة الله نازلة وصاعدة على السلم. يا لجمال وعمق ومحبة الرب يسوع المسيح، أيضا يرسل ملائكته كي تخدمنا هنا على هذه الأرض، كي تحمينا، تحمي بيوتنا، أفكارنا، حياتنا، كنائسنا. هذا هو إله الحي الذي فعلا نستند عليه، وهو الذي يرسل ملائكته كي تحرسنا ليلا ونهارا، كما كان أيضا في هذا الحلم مع يعقوب كانت هذه الملائكة نازلة وصاعدة على السلم. وبمعنى واحد ندرك أن وعود الله هي مثل هذا السلم، وفعلا ما أجمل هذا الإله الحي الذي عندما يعد يفي بوعوده، ونرى أيضا أن وعود الله هي مثل هذا السلم، كل درجة هي عبارة عن وعد لكل واحد فينا، وكلما وضعت قدمك عزيزي المستمع على هذا الوعد تذهب خطوة إلى أعلى، تأخذ وعدا يليه وعد يليه وعد آخر، فتصبح تدريجيا شريكا في الطبيعة الإلهية. هذا هو رب المجد يسوع المسيح الذي نقلنا من ظلمة هذا العالم ومن مذبلة هذا العالم ليجلسنا مع شرفاء شعبه، ليكون لنا فعلا أبا مباركا كريما رحيما لكل من يتبع اسم الرب يسوع المسيح. آمن فقط بهذه الكلمات وفي هذه الوعود الثمينة واستقبلها على حياتك عز المستمع. قبل أن نختتم دعونا أيضا نستمع لهذه الترنيمة الرائعة جدا بالإيمان مع فريق الحياة الأفضل. استقبل هذه الكلمات بالإيمان بيسوع المسيح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: مفديين وإحنا شعبه بالإيمان بدم يسوع، لينا دخول قدس الأقداس بدم يسوع. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا بالإيمان مع المرنمة لولو سمير وفريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونختتم الآن في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. قد تحدثنا اليوم حول أربع خطوات عملية نحققها كي نصل إلى عملية الكمال. أولا حول حياة الكثرة والتضاعف، ثانيا توفر كل شيء من خلال يسوع المسيح، ثالثا من خلال معرفة يسوع المسيح، والحق الرابع الحكم هو في الوعود. والآن أحبائي نختتم حول الحق الخامس والأخير حول الاجتهاد مقابل الكسل. كما أشرنا أيضا سابقا في هذه السلسلة أن الكتاب المقدس أعطانا أن نسير خطوة بخطوة في طريق طاعة كلمة الله لنصل إلى الكمال. واحد أهم المفاتيح الرئيسية اللازمة طوال عملية الكمال كلها هي من خلال هذه الخطوات الخمس التي ذكرتها، وخاصة الاجتهاد أيضا مقابل الكسل. يقول: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. إن كلمة اجتهاد كلمة مهمة جدا، وقد تكررت عدة مرات في هذا الإصحاح. أحيانا عندما تريد أن تدرك معنى كلمة فمن المفيد أن تنتظر إلى عكسها ونقيضها، وعكس كلمة الاجتهاد هو الكسل في أصل اللغة. ويمكنك البحث في الكتاب المقدس من أوله إلى آخره، ولكن لن تجد كلمة واحدة تمدح الكسل. يتفق المسيحيون المؤمنون أيضا أن السكر هي خطية، والكتاب المقدس أدان الكسل أكثر من إدانة السكر. قد لا توافقني، فالعديد من الكنائس أيضا تشدد على أن من يشرب الخمر هو خاطئ، وأؤكد أن كثيرا من المؤمنون يدينون شاربي الخمر ولا يحتملونهم في الأوساط الكنسية، لكنهم يحتملون الكسالة. وهذا ما نؤكد عليه أن الاجتهاد هو مكون مهم جدا في البناء الذي سنصفه الآن، وهو أساس الإيمان. لذلك التسلح بالاجتهاد. نأتي إلى عملية إضافية في حياتنا اليومية، يمكنك تشبيه العملية بعملية بناء مبنى. فبماذا تبدأ عملية البناء؟ هنا تقوم بوضع الأساسات. وما هو الأساس الذي نبني عليه؟ ليس إلا الإيمان، أي إيماننا يكون راسخا بكلمة الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس. لذلك أحبائي، لا يوجد نقطة بداية أخرى في العلاقة مع الله إلا بالإيمان. كما يخبرنا كاتب العبرانيين: بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. لم يقل من الصعب إرضاءه، بل مستحيل إرضاء الله بدون الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. لذلك تأكد عزيزي المستمع وأختتم: لا توجد نقطة بداية أخرى في عملية الكمال إلا بالإيمان، وهذا هو الأساس. هذا هو الأساس الذي يمكن أن نضع فوقه كل الحجارة كي نبني الكمال. ولا يوجد أساس آخر في الحياة مع المسيح يسوع إلا بالإيمان يسوع المسيح، وهو كفارة لجميع خطايانا الكاملة بدلا عنا. هو الذي جاء وخلصنا وأعطانا حياة أبدية. تمتع معنا برحلة الكمال بالنعمة الإلهية، واشكر السيد الرب يسوع المسيح على كل ما أتيح لك، واعلن شكرك في هذا اليوم، لأنه هو الذي خلصك وأعطاك حياة، بل حياة أفضل بكثير من هنا بدءا على هذه الأرض. ومع هذه الكلمات نختتم وإياكم، ومع ترنيمة شكرا مع المرنم ماركو ممدوح.

0: صندوق ملكي.
1: نعم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن تعلمنا معا حول 5 خطوات عملية لكي نصل بها إلى الكمال،
0: إمتى يقول
1: نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم رب المجد يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذاته، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص رح يقرأ لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدأ. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدلينا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في في في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داير يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها أرمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: هو انتحار يعني. بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنه ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة ثانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله.
0: في الشركة مع الله.
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأن في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي زول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي ما عنده الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة دار استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط ديما ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمع يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب، نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صمت.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه

0: الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق، أم الاضطهاد أم الجوع، أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة، لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه، عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا

0: يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
1: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
0: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
2: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
0: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
3: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
4: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
5: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: 17.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا ولسترا، وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام فوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: لما بتكون الإرادة موجودة كل شيء ممكن يصير. المرأة بطبيعة الحال أعظم شيء ممكن تكونه هو أنه تكون أم وزوجة صالحة، بس حتى تكون امرأة كاملة لازم تقدر تثبت قدرتها بمجال العمل مهما كان صغير هيدا العمل، وتقدر تساعد جوزها على أعباء العائلة والولاد المادية. رح نلتقي اليوم بالكافيتيريا بست لبنانية صممت إنها تكون امرأة كاملة وإنه تثبت نجاحها بنطاق العمل مثل ما هي ناجحة كزوجة وكأم وربة بيت. فهل إرادتها وتصميمها بيكفوها يا ترى؟
1: شو حاسة؟
2: عالم جديد وغريب وحلو، حلو تكتشفي.
1: وفي جزء منه خوف من اللي جاي؟
2: أكيد، ما في شك، أكيد كل عطول بخاف من كل شيء ناطرني جاي جديد ما بعرفه.
1: مستمعيتنا ما بيعرفوا أنه أنت أم لثلاث أولاد وأم شابة صبية لثلاث أولاد وعندك بيت مفتوح ومسؤوليات كتير كبيرة. من بعد ما وقفتي كان عندك مهنة بالمحاسبة ووقفتي وتجوزتي وخلفتي أولاد، وهلأ عم ترجعي تاخدي مهنة تانية بالنطاق القانوني. بدها شجاعة أو بدها تصميم أو شو بدها؟ في كتير مستمعات بالعالم العربي هلأ عندهم نفس وضعك، يعني عندهم حياة عائلية وهلأ مبلشين مهنة. خبريهم شو اللي مطلوب.
2: أكيد بدها شجاعة وبدها جرأة، بدها قوة قلب، وبدها شي عشرة حواليك يساعدوك.
1: مين هن الأشخاص اللي ممكن يساعدوا الست بأنه تقدر تقوم بالحمل؟ يعني أنت عم تقولي أنه ما حدا بيقدر يمشي بهالخطوة بدون ما يكون في حد ومساعدة.
2: أكيد.
1: يعني مثل مين هن أشخاص يعني بتحسيهم أنه كانوا حديك أو هن موجودين حدك؟
2: أكيد أول شيء الاتكال على الله. ما في شك، يعني لو ما منه ما كان بتصير أي خطوة بحياة الإنسان. وتاني شيء أكيد كل اللي بيحبون وبيحبوه، مثل جوزك مثلا، شريك حياتك، مثل أمك، أختك، أصدقائك، كل حدا بتحبيه أنه قادر أكيد يكون حدك. يعني
1: جوزك شو حاسس بالموضوع؟
2: كتير محمس أكتر مني.
1: إنه مش غريب، يعني لو كنا حكينا قبل بعشر سنين يمكن ما كنت تلاقي الرجل هالقد داعم لأنه المرأة يكون عندها مسيرة مهنية أو لا.
2: حسب الأشخاص، يمكن حسب الأشخاص، بس كجوزة أنا بلا كان بحب
1: من الأول بشجع. هو بحب. وهلأ يعني عم تحسي أنه يلعب دور إيجابي
2: طبعا
1: بشجع.
2: يعني لو ما منه ما كنت عطول كان واقف حدي بكل خطوة وبكل شيء كنت عم بعمله. يعني إيه أكيد.
1: أنا بحب تاخدي مستمعاتنا بتفصيل أكتر شوي، أنه هل أنت عم تنوي تقسمي نهارك أو كيف بدها تصير القصة؟ أنه من بعد ما تصيري تشتغلي وعندك مسؤوليات البيت وعندك مسؤوليات العائلة وعندك الشغل، فكيف ناوية انه تقسمي الموضوع؟
2: طبعا هلأ للست بصير منظم، بتصير حياة منظمة أكتر بكتير من أنه تكون موجودة بس بالبيت. ساعتها بصير تمشي حسب راحتها وهي كيف بدها تتصرف. بس بينما بيكون في شغل، لا بيكون في تنظيم أكتر، بيكون فيها كل شيء على الوقت، بتكون داعمة لجوزة أكتر. أكيد في تنظيم أكتر. طبعا
1: أكيد هلأ هالشي بأثر على الوضع المادي اللي هو رح يتحسن
2: طبعا.
1: هل بتحسي أنه عم تتخلي عن شي مقابل شي؟ هل أنه عم تتحسني وضع المادي لحتى بس مضطرة تتخلي عن أشياء تانية أو لا؟
2: بالرغم من أنه قبل كان يصير لي كتير شغل، يعني بس يكون دوامه كتير طويل ورفضه لحتى ما أثر على عائلتي وعلى عطائي لعائلتي.
1: حسيتي أنه هيدي الوظيفة دوامة؟
2: أكيد، طالما هي وظيفة يعني وظيفة دولة ودوام من 8 إلى 2 يعني أكيد. بس رجع بقدر عود عن كل شيء ما قدمت لهم إياه.
1: بغض النظر عن كل العوامل المتعلقة فيك أنت، هل شو حاسة؟ يعني هل حاسة بإحساس المغامرة؟ هل حاسة بعزم المسؤولية؟ أو عدة أحاسيس عم تنخلط فيكي مع بعض؟
2: اتنيناتهم أكيد، والسعادة معهم طبعا. سعيدة أكيد، لأنه حاسة أني بعدني قادرة أعطي شيء. يعني
1: اسم الله عليكي بعدك، يعني بعدك طلعة من 30 جديدة يعني.
2: لا، أنه مش أنه خلص بيت وأم ثلاث أولاد وهيك وخلص، لا، أنه معها وكلهم قادرة بعد أعطي شيء وأتعلم شيء جديد. وأكيد في روح مسؤولية وأكيد في مغامرة، بس أنه في سعادة معهم.
1: حلو. بتعتبري هالشيء أساسي لكل ست إنه تاخد مسار بحياة مهنية مع كونها مسؤولة عن عائلتها؟
2: طبعا ما فيها تختار بين الاثنين، ما فيها تترك عائلتها لتصير تشتغل، بس ايه كمان حلو،
1: كمان أساسي
2: حلو، حلو لأنه بتتغير نفسيتها، بتتغير حياتها.
1: قلتي لي مرة أنه أو أكثر من مرة قلتي لي أنه

بيقول الكتاب المقدس عن المرأة الفاضلة: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يدها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة.

الخبريات الستات معودين عليها لدرجة بطلنا نسأل إذا كانت صحيحة أو غلط. رح نحكي عن بعض هالأشياء بخبريات الكافيتيريا. بيقولوا إنه التمارين الرياضية بتخلينا نحس بالجوع أكتر، بس العكس هو الصحيح، لأنه التمارين الرياضية بتقمع الإحساس بالجوع أثناء التمارين وبعد التمارين. ما تعتقدي عزيزتي المستمعة إنه إذا مشيتي لمدة ساعة رح تاكلي أكتر من قبل. الرجيم لوحده منه كافي لنقص الوزن. لما منعمل رياضة مع الرجيم بيصير عنا عضلات، وهالعضلات بتاخد مساحة أقل من مساحة الشحم بالجسم وبتصرف سعرات حرارية أكتر. يعني كل ما كان عنا عضلات أكتر كل ما صرفنا كالوريز أكتر.

اليوم بمطبخ الكافيتيريا رح نقدم لك عزيزتي المستمعة وصفة كبسة الدجاج. انت محتاجة لكيلو دجاج من دون عظام، نص ملعقة من كل وحدة من هالبهارات: كمون، قرفة، كزبرة، زعفران، هيل، فلفل أسود. محتاجة كمان لأربع ملاعق زيت نباتي، أربع بصلات مقطعة، نص كيلو بندورة مقطعة، وأربع كبيات رز، وست كبيات مي. كمان فيك تضيف الحر حسب الرغبة. خلطي الدجاج مع البهارات وقلي بالزيت. شيلي الدجاج وبنفس الزيت قلي البصل وضيفي البندورة ورجعي ردي الدجاج على الطنجرة. حطي فوقن الرز والمي وغلي الكل حتى يستووا، وألف صحتين.

لقائنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life. رسالة بطرس الأولى.
1: رسالة بطرس الرسول الأولى هي رسالة للمتغربين المختارين. كلمتين مهمين جدا في الرسالة، المختارين والمتغربين، الناس اللي الله الآب منذ الأزل اختارهم، ونفس الناس دول عايشين هنا في وطن مش وطنهم. بعض المفسرين بيقولوا إن بولس الرسول هو رسول الإيمان، ويوحنا هو رسول المحبة، وبطرس هو رسول الرجاء، اللي بيتكلم إزاي المؤمن وهو بيعبر في وقت مؤلم جدا في حياته ينفع يبقى قلبه مليان بالرجاء. رسالة بطرس الرسول الأولى مليانة برجاء للمؤمنين وهم بيمروا بوقت مؤلم. كاتب الرسالة هو بطرس الرسول، وبطرس كتب لأكتر من جماعة متشتتين في بلاد مختلفة. بنقرأ دوت في عدد واحد من الرسالة: من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المشتتين المغتربين في بلاد بونطس وغلاطية وكابدوكية وآسية وبيثينية، أولئك الذين اختارهم الله الآب بحسب علمه السابق ثم قدسهم بالروح ليطيعوا يسوع المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. فواضح جدا ان بطرس بيكتب لناس في مناطق مختلفة متشتتين بسبب ايمانهم بالله الثالوث الاب والابن والروح القدس. بطرس كتب رسالته حوالي سنة 64 او 65 ميلادية، الوقت اللي الامبراطورية الرومانية كانت مرت بحريق كبير. وظروف الكتابة بتاعت الرسالة مهمة علشان نفهم بعض الاحداث المهمة اللي بطرس بيلمح ليها في الرسالة. احنا بنعرف انه سنة 64 او 65 نيرون امبراطور روما قرر هو بنفسه يحرق روما. نيرون كان شخص متكبر جدا وبيحب يبني مباني كتير قوي، ومن كتر ما كان بيبني وعايز يبني اكتر كان ساعات بيبقى عايز يهدم اللي بناه علشان يبني مباني جديدة. فبنعرف من التاريخ انه نيرون نفسه حرق اجزاء في الامبراطورية الرومانية، وبعد ما الشعب هاج عليه بقوة لأنه الشعب حس أنه الآلهة بتاعتنا ما قدرتش تحمينا من الحريق دوت، وفي رموز دينية كتيرة لينا اتدمرت بسبب الحريق دوت، نيرون خد المسيحيين ككبش فدا وقال أن هم دول سبب في الحريقة دي. فالمسيحيين في الوقت دوت المتشتتين في كل أرجاء روما بدأوا يتألموا ألام كتير جدا من الاضطهاد اللي جه عليهم من ناس كتير رومانيين. عشان كده بطرس بيكتب رسالة لناس معظمهم من خلفية أممية. غالباً الناس دي جات للإيمان عن طريق الرسول بولس، سمعوا منه رسالة الإنجيل في الرحلات بتاعته، وبطرس قرر يكتب لهم رسالة عشان يعضدهم ويشجعهم في الأوقات المؤلمة اللي بيمروا فيها بالاضطهاد. تعالوا دلوقتي نتكلم على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. إصحاح واحد من عدد واحد لـ12 بولس بيقدم تحية من الله الثالوث للكنيسة، وبيأكد للكنيسة إنه الإله المبارك بيعمل فيهم حتى في وسط الأوقات المؤلمة. بعد كده إصحاح واحد من عدد 13 لـ2-3 بطرس بيكلمهم عن حياة النمو بعمل النعمة. بعد كده إصحاح 2 من 4-10 بطرس بيقول للكنيسة: أنتم بيت الله، أنتم مختاري الله. إصحاح 2 11 و12 بطرس بيقول كمان ان احنا مغتربين، وصحاح 2 من 13 ل25 بطرس بيشجع الناس اللي بيكتب لهم ان هم يحترموا القادة حتى في الاوقات المؤلمة دي، لكن بيأكد لهم انه لازم يخاف الله وما يخافوش من القادة، يحترموهم لكن يهابوا الله. اصحاح 3 من عدد 1 لاصحاح 4 عدد 6 بطرس بيقدم بعض التعليمات المهمة للأزواج والزوجات، وبيشجعهم إن هم يسلكوا باللياقة. إصحاح 4 من عدد 7-11 بطرس بيقول: خلي بالكم النهاية قريبة، مجيء المسيح قريب. إصحاح 4 من عدد 12-19 بطرس بيقول إيه اللي المؤمن الحقيقي المفروض يفعله وقت الألم، وبيذكرهم في الجزء ده وأجزاء تانية عن ألام المسيح. إصحاح 5 من 1-11 بطرس بيقدم تشجيعات للشيوخ والأحداث في الكنائس اللي بيكتب لهم، بيقول للشيوخ إزاي يبقى عندهم دوافع نقية في الخدمة، وبيقول للأحداث أهمية الخضوع للشيوخ، وبيشجع الشيوخ والأحداث لحياة الاتضاع. وفي النص دوت بطرس بيفكرهم إن إبليس خصم بيجول ملتمس إنه يبتلع المؤمنين وقت الألم، عشان كده بيشجعهم إن هم يصحوا ويسهروا. في نهاية الجزء دوت في وعد في غاية الجمال بطرس بيقدمه للمتألمين، بيقول لهم إنه الله اللي دعاكم بنعمته هو نفسه رغم الألم ووسط الألم هيثبتكم ويكملكم علشان تكملوا المشوار للنهاية. بطرس بعد كده في إصحاح 5 من 12 ل14 بيختم رسالته ببعض التحيات. لو تفتكروا أنا في البداية قلت إنه في كلمتين مهمين جدا في الرسالة دي، كلمة المختارين وكلمة المتغربين. وفي الحقيقة ينفع نقسم الرسالة بتقسيمة تاني من خلال الكلمتين دول. إصحاح 1 من عدد 3 لإصحاح 2 عدد 10 بطرس بيركز على الحقيقة المهمة دي، إنه شعب الرب مختارين من قبل الرب، هم مخصصين للرب من وسط العالم. بطرس بيستخدم كلمة مختارين في أول عدد وفي آخر الأعداد من المقطع دوت، ففي 1:1 بيتكلم عن المختارين، وفي 2:9 في نهاية القسم دوت بيتكلم عن المختارين. والجميل إنه الكلمة دي في العهد القديم كانت دايما بتستخدم على شعب إسرائيل، لكن بطرس هنا بيستخدم نفس الكلمة دي وهو بيتكلم لجماعة معظمهم من الأمم. والحقيقة دي حاجة بطرس بيعملها كتير قوي في الرسالة دي، بياخد حاجات كانت تخص شعب الله بوضوح في العهد القديم شعب إسرائيل، ويقول إنه شعب الله دلوقتي اللي فيه أمم ويهود بينطبق عليه نفس الحقائق دي. فكده احنا شفنا استخدام بطرس لكلمة مختارين في المقطع الأول. في مقطع في النص يعتبر كده كوبري بين المقطعين الكبار، وأنا نفسي أقراه معاكم من 2:9 ل12. المقطع دوت بطرس فيه بيعمل انتقال من الحديث اللي فيه التركيز على مختاري الرب للحديث اللي فيه التركيز على حقيقة ان هم مغتربين. فبيقول لنا كده في إصحاح 2 وعدد 9: واما انتم فانكم تشكلون جماعة كهنة ملوكية وسلالة اختارها الله وأمة كرسها لنفسه وشعبا امتلكه، وذلك لكي تخبروا بفضائل الرب الذي دعاكم من الظلام إلى نوره العجيب. فأنكم في الماضي لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله، وقد كنتم سابقا لا تتمتعون برحمة الله، أما الآن فأنكم تتمتعون بها. أيها الأحباء، ما أنتم إلا غرباء تزورون الأرض زيارة عابرة، لذلك أطلب إليكم أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تصارع النفس، وليكن سلوككم بين الأمم سلوكا حسنا. فمع أنهم يتهمونكم زورا بأنكم تفعلون الشر، فحين يلاحظون أعمالكم الصالحة يمجدون الله يوم يفتقدهم. واخدين بالكم في نهاية القسم اللي بيتكلم فيه إن هم مختارين، بيقول لهم زي ما شعب إسرائيل في العهد القديم الله اختارهم علشان يخبروا بقية الشعوب بمين هو الإله الحقيقي، بيقول لهم أنتم كمان الرب اختاركم علشان تخبروا بفضائل اللي دعاكم من الظلمة للنور. فمرات كتيرة والكتاب بيتكلم على موضوع الاختيار بيأكد أن المختارين دول الرب اختارهم علشان يعكسوا مجده وحقيقته وهويته للأمم والشعوب اللي حواليهم. وبعدها على طول في القسم دوت اللي احنا قلنا بنعتبره زي كوبري بين الفكرتين الكبار، بطرس بيقول لهم انتم غرباء بتزوروا الارض زيارة عابرة، ده مش وطنكم الحقيقي. والحقيقة دي واحدة من اهم الافكار اللي بطرس هيبدأ يتكلم عنها من إصحاح 2 عدد 11 لغاية إصحاح 4 عدد 11، ونقدر ندي عنوان للقسم الكبير دوت شهادة وسط الألم. الحياة المسيحية الأمينة حياة هتبقى بتشهد عن شخص المسيح حتى وسط الألم. لو هنقول آخر مقطع في التقسيمة دي، التقسيمة اللي أنا بحاول أقولها كتقسيمة أبسط، هيبقى من 4:12 لغاية 5:11 في المقطع دوت بطرس هيركز على الرجاء الحي. لكن عايز أرجع لفكرة المتغربين أو المغتربين. الكلمة دي استخدمت كتير في العهد القديم عن حد قاعد في بلد أو في وطن مش وطن، بيعبر في المكان دوت زيارة عابرة، وكمان استخدمت على اليهود لما كانوا بيعيشوا في أرض غريبة. مثلا في تكوين 15-13 بنقرأ كده: فقال لإبرام، هنا الله بيكلم إبراهيم بيقول له اعلم يقينا أن نسلك يكون غريبا في أرض ليست لهم. في تكوين 23:4 بنقرأ أن إبراهيم بيقول الكلمات دي عن نفسه، بيقول أنا غريب ونزيل. إبراهيم كان عارف كويس أن هو غريب ونزيل. وكمان في سفر الأعمال إصحاح 7:6 بنقرأ كده: في وعظة استفانوس وتكلم الله هكذا أن يكون نسله، بيتكلم عن بني إسرائيل، متغربا في أرض غريبة اللي هي أرض مصر. الحقيقة دي في غاية الأهمية. بطرس عايز يفكر المؤمنين إنه دوت مش وطنكم الحقيقي، وطنكم الحقيقي هو في السماء. تخيلوا وقع الكلمات دي ممكن يبقى إيه على ناس مضطهدة ومشتتة في بلاد مختلفة وعاملين زي اللاجئين النهاردة، هم في بلد ومش حاسين إن دي بلدهم. بطرس بيشجعهم، بيقول لهم في الحقيقة أنتم فعلا وطنكم مش هنا، أنتم وطنكم السماء. اوعوا تحاولوا تظهروا أن أنتم جزء من العالم، اوعوا تساوموا مع الرومان اللي بيضطهدوكم علشان تقولوا يعني مفيش مشكلة، إحنا هنبقى زيهم وهم يبقوا زينا ومفيش قضية كبيرة. لكن بطرس بيأكد لهم أنتم غرباء ونزلاء في الأرض هنا، عيشوا كناس وطنكم هو وطن سماوي. الفكرة الكبيرة المهمة التانية في رسالة بطرس هي الشهادة الحسنة وسط وقت الألم. بطرس بيستخدم كلمة استخدمت عن المسيح كتير وعن ألام المسيح في العهد الجديد، بيستخدمها 12 مرة في الرسالة بتاعته، كلمة الألم. ومرات كتير بطرس بيقول إن المؤمنين الحقيقيين هم كمان هيتألموا وهم ماشيين في طريق المسيح. لو تفتكروا واحنا بنتكلم في الأناجيل قلنا أن بطرس كان في البداية معارض لحياة الألم. بطرس لما المسيح قال له أنه هو رايح للصليب قال له حشاك يا رب. لكن هنا بطرس هو شيخ كبير مشي مسيرة في الإيمان طويلة، وعرف أنه تبعية المسيح تبعية فيها مجد، لكن كمان تبعية هيبقى فيها طريق للألم قبل الوصول للمجد. فتخيلوا بطرس بعد سنين طويلة من تبعية المسيح وهو بيفكر في الحقائق اللي اتعلمها وعاشة مع المسيح بيقول الكلمات دي. افتحوا معايا بطرس الأولى إصحاح 2 وهنقرأ من عدد 19. بطرس بيقول كده: فما أجمل أن يتحمل الإنسان الأحزان حين يتألم مظلوما بدافع من ضميره الخاضع لله. فبالحقيقة أي مجد لكم إن كنتم تصبرون وأنتم تتحملون قصاص أخطائكم. لا فضل لكم عند الله إلا إذا تحملتم الألام صابرين وأنتم تفعلون الصواب، لأن الله دعاكم إلى الاشتراك في هذا النوع من الألام. فالمسيح الذي تألم لأجلكم هو القدوة التي تقتدون بها، فسيروا على أثار خطواتي. فاكرين لما المسيح قال لبطرس إنه طريق التبعية هو أنك تنكر نفسك وتحمل صليبك وتتبعني حتى لو دوت هيكون سبب للألم؟ بطرس دلوقتي شيخ كبير بيقول للكنيسة اتبعوا أثر خطوات المسيح حتى لو دوت هيبقى فيه ألم، وبيفكرهم إن المسيح اتألم وهو البار والبريء علشان يبقى البديل عنكم في دفع ثمن خطاياكم. تعالوا نكمل كلمات بطرس. بيقول عدد 22 على المسيح: إنه لم يفعل خطيئة واحدة ولا كان في فمه مكر، ومع إنه أهين فلم يكن يرد الإهانة، واستحمل الآلام لم يكن يهدد بالانتقام، بل سلم أمره لله الذي يحكم بالعدل، وهو نفسه حمل خطايانا في جسده عندما مات مصلوبا على الخشبة، لكي نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة البر، وبجراحه هو تم لكم الشفاء. فقد كنتم ضالين كخراف ضائعة، ولكنكم قد رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وحارسها. اللي بيعمله هنا بطرس في غاية الجمال. بطرس بيتنقل بين المسيح كمخلص وبين المسيح كمثال. لو تفتكروا واحنا بنتكلم عن بولس الرسول ورسائله، قلنا عادة بولس بيقدم في نص الرسالة الأول كلام عن المسيح كمخلص، بيقول لنا عن الكفارة بتاعة المسيح، عن فسادنا واحتياجنا المخلص، عن التبرير بالإيمان. دايما العقيدة في النص الأول في رسائل بولس، وبعد كده في النص التاني بولس بيقدم تطبيقات عملية. لكن بطرس في رسائله بيدمج الاتنين طول الوقت مع بعض، فبيقدم لنا المسيح كمخلص مات لأجلنا علشان يرفع عنا خطايانا، وبعد كده يقدم لنا كمان المسيح كمثال. فسواء بطرس أو بولس عمرهم ما قدموا المسيح بس كمجرد مثال، لكن كانوا دايما بيقدموه في المقام الأول كمخلص قبل ما يقدموه كمثال. النقطة دي مهمة قوي. احنا كتير بنقرأ الكتاب المقدس وندور المسيح عمل ايه ونقول احنا عايزين نعمل زيه. عارفين في وقت كان في حاجة كده الشباب بيلبسوها على ايديهم بتقول What would Jesus do؟ ايه اللي المسيح كان يعمله علشان احنا نعمل زيه؟ وأكنه ده جوهر المسيحية، المسيح بيعمل ايه واحنا المفروض نعمل زيه ازاي. المسيح ترك لنا مثال ازاي نتألم ووسط الألم نمجد الله، لكن مش دوت الحاجة الرئيسية في تقديم رسالة الإنجيل. بطرس بيقول قبل ما نسأل السؤال المسيح عمل إيه عشان نعمل زيه، لازم نسأل السؤال المسيح عمل إيه عشان يفدينا من الموت. إيه اللي عمله وإحنا ما كناش نقدر نعمل زيه؟ هو كان بلا خطية، بطرس بيقول لنا، لكن إحنا كنا مخطئين، وهو مات علشان يبقى مخلص لينا من خطيتنا قبل ما يبقى مثال لينا نتبع خطواته. الحقيقة رسالة بطرس الأولى من أكتر الرسائل المعزية وسط الألم. أنا ليا صديق عايش في إرسالية بيخدم المسيح في بلد صعبة جدا، والشخص دوت الوقت اللي فات بيمر بوقت مؤلم جدا جدا من عدة جهات، ولسه من وقت قريب الشخص دوت بيقول لي إنه أكتر حاجات عزته في كلمة الله كانت رسالة بطرس الأولى، لأنه فيها الشخص ده بيقول إن أنا بشوف إزاي ينفع وسط الألم أعيش بمجد الله. وده مش تحدي سهل، إن إحنا نمجد الله وسط الألم ده عمره ما كان تحدي سهل. بس عايز أختم معاكم بقصة من حياة المرسلين، لأن أنا في حياة المرسلين بشوف إزاي ناس بتعيش تمجد الله وسط الألم. في سنة 2001 كان في مرسل ومراته عندهم ولد اسمه كوري عنده 6 سنين، وبنت مولودة جديدة عندها شوية شهور قليلين. الاتنين دول من بلد أجنبية وكانوا رايحين لمنطقة اسمها بيرو علشان يعملوا إرسالية. المنطقة دي مش بيوصل لها أي طيران، فكانوا واخدين طيارة بتساعد في الإرسالية زي طيارة صغيرة خاصة. وهم في الطيارة فوق بيرو فكروهم جواسيس فضربوا عليهم نار، وللأسف في رصاصة جت في ظهر الأم اللي كانت شايلة البنت الصغيرة اللي لسه مولودة، فالأم والبنت الاتنين ماتوا. وفي رصاصة تاني جت في رجل الطيار، فالطيار عمل هبوط اضطراري وأنقذ هو والأب والابن اللي عنده 6 سنين. والمشهد اللي هكلمكم عليه دلوقتي هو الأب وهو في العزة واقف بيكلم الكنيسة وبيقول إزاي إنه مدرك إنه وسط الألم دوت الله كان موجود والله معاه. هقرأ لكم بعض الكلمات من الأب وهختم ببعض الكلمات من ناس تاني كانوا حاضرين العزة ده. الأب قال كده: ماتت فيرونيكا وتشيريتي اللي هي مراته وبنته على الفور بنفس الرصاصة. هل ستقولون أن هذه رصاصة طائشة؟ هو يقصد أن هي ما كانتش طائشة، هنسمع دلوقتي حالا. ولم تصل هذه الرصاصة إلى كيفن الطيار الذي كان مقابل تشيريتي مباشرة، لقد استقرت في تشيريتي بنته، كانت تلك الرصاصة تحت سيادة الله. وبعد كده بدأ يتكلم الزوج دوت عن غفرانه للناس اللي أطلقت النيران، وقال كده: كيف لا يمكنني أن أغفر لكم بينما الله قد غفر لي؟ استخدم الله أولئك الناس الذين فعلوا هذا، سواء أردتم أن تصدقوا أم لا، أنا أصدق هذا. لقد استخدمه الله ليتمموا قصده في هذا الموقف، الأمر الذي ربما يشبه الجنود الرومان الذين استخدمهم الله ليضعوا المسيح على الصليب. هو شايف أنه زي ما الرومان وضعوا المسيح على الصليب وده كان تحت سيادة الرب، كمان الرصاصة دي كان تحت سيادة الرب. مين تاني كان حاضر العزة دوت؟ مش عارف كم حد فيكم سمع عن واحدة اسمها إليزابيث إليوت. إليزابيث إليوت دي مرسلة، زوجها وأربع رجال تاني راحوا بلد علشان يقدموا رسالة المسيح، وأول ما وصلوا البلد دي في رجالة طلعوا عليهم وضربوهم كلهم بالنار هم الخمسة. وإليزابيث إليوت قررت بعد مدة صغيرة من الزمن إن هي تروح تقدم رسالة الإنجيل لنفس الناس اللي قتلوا زوجها، والرب استخدمها بقوة وفي ناس كتير عرفت المسيح من البلد دي. إليزابيث إليوت كانت حاضرة العزة ده، وكمان واحد من أبناء الخمس رجالة اللي ماتوا كان حاضر العزة دوت. الشخص دوت اسمه ستيف سينت. وقف ستيف سينت في العزة وبدأ يكلم الطفل اللي عنده 6 سنين اللي مامته وأخته الصغيرة مات، وبدأ يقول لكوري الطفل اللي عنده 6 سنين: كوري، أنا عارف أن أنت يمكن مش فاهم حاجة، وأنا من كام سنة كنت في نفس الموقف بتاعك، قاعد والناس بتقولي أنه في مأساة كبيرة حصلت، أنه باباك مش موجود، وكل الناس كانت عمال تكرر على وداني كلمة مأساة، كل ما حد يسلم عليا يقولي سوري فور ذا تراجيدي، معلش دي مأساة كبيرة. وبعدين الشخص ده مكمل يكلم كوري ويقول له: بس يا كوري، أنا لما روحت البيت كلمت ماما وسألتها هو فين بابا، فقالت لي بابا روح المكان اللي كلنا عايزين نروح، السماء، بابا مش هيرجع تاني البيت هنا، لكن احنا نفسنا نروح له، هو روح وبقى عند يسوع. وبيقول انه على وش ماما كان في نوع من الحزن، لكن كان في نوع من الابتسامة الهادية اللي مليانة بالسلام. وبيقول لكوري كده: يا كوري، اللي حصل ده ما كانش مأساة، المأساة الحقيقية ان احنا نعيش بعيد عن المسيح، لكن مش مأساة لو مامتك كانت راحت قبلنا تبقى عند يسوع. بعدها وقفت إليزابيث إليوت اللي زوجها مات في نفس الحادثة وقالت القصيدة اللي أنا هختم معاكم بيها. قالت كده: لقد وقفت متسولا من الله أمام عرشه الملكي، وترجيت أن يعطيني هبة واحدة لا تقدر بثمن، هبة أستطيع أن أقول أنها صارت ملكا لي. وبعد كده أكنه الله استجاب وأعطى العطية، أخذت العطية من يده، ولكن بينما أنا مغادر صرخت: ولكن يا رب، هذه شوكة وقد ثقبت قلبي، هذه عطية غريبة ومؤلمة، تلك العطية التي أعطيتني. فقال: يا ابني، أنا أعطي عطايا صالحة، وقد منحتك أفضل ما لدي. أخذتها معي إلى البيت، ورغم أنه في البداية كانت الشوكة القاسية تؤلم بشدة، مع مرور السنوات تعلمت في النهاية أن أحبها أكثر فأكثر. تعلمت أن الرب لا يعطي البتة شوكة دون هذه النعمة الإضافية، فهو يأخذ الشوكة ليثبت بها بعيدا أو ليزيح الحجاب الذي يخفي وجهه. رسالة بطرس أنه ممكن أكتر ألم نمر بيه يبقى هو الشوكة اللي بتزيح الحجاب علشان نشوف الله وجها لوجه حتى وسط الألم.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة.

0: في الملائكة قال الله:
1: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
0: أما في الابن فقال:
1: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
0: وقال أيضا:
1: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
0: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
1: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
0: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
2: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكن كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة.

0: قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه: سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة اني لازم اكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان ابقى حلوة واعجب الناس والناس كمان تقول عليا اني حلوة، وكنت بقعد اعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو ان انا لازم انزل الكيلو ده، وانه ما ينفعش كده، واحرم نفسي من الاكل وابقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم اكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة انه مش مهم اكون تخينة او رفيعة، المهم اني اكون من جوايا حاسة اني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي ادركت كده انه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل، كمان الثقة بالنفس واني اشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت انا من جوايا حاسة ان انا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. لما نتعرض لمشكلة مرات كتيرة بنحب نسمع آراء الناس، والحقيقة يعني في الوقت الأخير بقى الناس مش بس بيسمعوا رأي بعض، لكن البعض بقى يستخدم الذكاء الاصطناعي ومنصاته الكتيرة ويبدأوا يسألوا إيه رأيك؟ نعمل إيه؟ وفي الآخر الشخص هو صاحب قراره، فالنصيحة اللي بتعجبه بينفذها، المشورة اللي بيقتنع بيها بيمشي عليها، المشيئة اللي بيقتنع بيها غالبا بيمشي وراه. لكن كتاب المقدس بيعلمنا عن إنه في مشيئة صالحة عند الرب. اتعودنا نسأل وتعودنا نسمع، لكن الحقيقة محتاجين نتعلم يا أحبائي إنه نسمع مشورة الرب. ماذا يريد الرب مني؟ اتقال عن المسيح بروح النبوة في مزمور 40 وعدد 8: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. واحدة من الأمور اللي بتفرح ولاد الرب هي أنهم يسلكوا في مشيئة الرب. عشان كده مرة تانية خليني أقرأ لك الكلمات دي: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. أنا فرحان بمشيئتك، أنا فرحان أني أعمل اللي أنت عايزه، أنا فرحان أني أعيش إرادتك لحياتي. تخطيط الرب رائع لحياتك. يمكن بنحاول نخطط ونرسم مستقبلنا ونرسم مستقبل ولادنا ونجتهد، حلو، لكن ما أجمل تخطيط الرب. يمكن بتتساءل: يا رب إيه الحكمة في اللي بيحصل معايا؟ إيه الحكمة وأنا شايف أنه في خطوات كتيرة ووقت كتير كأنه ضايع؟ لكن أنا غير مدرك أنه تخطيط الرب رائع لحياتي، أنه تخطيط الرب جميل، وأن الرب عنده مقاصد صالحة. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، مش أني أسمع عن مشيئتك، مش أني أقارن مشيئتك بمشيئات تانية، لكن يقول الكتاب أن أفعل. فرق كبير أوي أوي، أني أسمع مشيئة الرب وأفعل مشيئة الرب. أنا ممكن أسمع مشيئة الرب بس ما طعش، لكن النهاردة الرب بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك: هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي؟ هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي لآخر لحظة في عمرك؟ هل أنت مستعد أنك تطيع مشيئتي حتى لو كانت من وجهة النظر الأرضية فيها خسارة أو فيها فقد أو فيها أمور كان الأفضل لو مشيت عكسها؟ يمكن كنت هكسب فلوس زيادة، يمكن كنت هاخد مدح زيادة، كنت هاخد شهرة زيادة، لكن قراري بإني أفعل مشيئة الرب يمكن خسرني، يمكن كلفني. زي ما بالظبط مشيئة الآب السماوي للابن الحبيب شخص الرب يسوع إنه يأتي ويصلب ويقدم نفسه فداء عن الإنسان، كان فيها ألم، كان فيها وجع، كان فيها الصليب، ولكن قرر الرب يسوع إنه يكمل المشوار. عشان كده كاتب العبرانيين يقول هذه الكلمات: ناظرين إلى رئيس الإيمان، اسمع، ومكمله يسوع الذي احتمل الصليب. أوقات كتيرة محتاجين نمشي المشوار زي يسوع. الرب هو الموديل أحبائي، الرب هو المثل اللي نحتذي بيه، اللي كمل الرحلة، اللي كمل المشوار لغاية الآخر، اللي كمل المشيئة رغم صعوبتها. يمكن النهاردة قدامك قرار ارتباط، قدامك حد كويس من وجهة نظرك، لكن تحتاجي انك تسألي الرب: يا رب انت موافق على الارتباط ده ولا لا؟ يا رب انت موافق على الجوازة دي ولا لا؟ يمكن قدامك شغل معين، قول يا رب انا عايز مشيئتك. يمكن قدامك باب خدمة مفتوح، قول يا رب انا عايز مشيئتك. انا مش عايز اكون بستغل الفرص وخلاص واجري وراء الحاجات الكويسة، بس انا عايز استناك، عايزك تكلمني، عايز اسمع صوتك. جميل المؤمن الحقيقي اللي بينتظر الرب، اللي بياخد توجيهاته من الرب، اللي بياخد ارشاداته من الرب. يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات في سفر اشعياء: واذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة، هذه هي الطريق، اسلك فيها حينما تميلون الى اليمين او الى اليسار.
أسمع صوت الرب يوجهني يمين شمال يحركني. أنا مش عايز أمشي بإرادتي، مش عايز أمشي باستحساني، لكن أصلي النهاردة أني أميز صوته ويتم فيا كلمات الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي. سررت بابا السماوي، يا رب ما أجمل مشيئتك، يا رب ما أجمل حكمتك، ما أروع طرقك لينا. يا رب ساعدنا نمشي ورا مشيئتك، ساعدنا نطيع صوتك ونفعل مشيئتك، مش نسمع عنها لكن نطيعها ونفعلها بكل سرور. املانا بروح الخضوع يا رب لأجل خاطر اسمك الغالي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك. سريعا كده انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده؟ أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الارض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي مع 3 من تلاميذه. والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم، وحصلت حاجة غريبة قوي. يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالضبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب احنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها بتبان في ايه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا انه يساعدنا، لان احنا فاكرين ان احنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش ان ربنا يكون معانا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحده واحده بتتسرسب مننا الامكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركه للي حوالينا، فنكون في اشغالنا زينا زي الباقيين، بان ما كناش اسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا في الوقت اللي فيه. يسوع باصص ومتوقع ان انا اكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقولك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقولك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان، أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول يا رب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على إلهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب أن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك أنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر أن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف، أنا بطلت أن أنا أجوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء، القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك، أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش أنك تنور فيا. فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل قلبك بيشتاق بوجع أن يوصل له من خلالي. تعال من تاني يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بتكفي أسئلة ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجيب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء إلى أسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل؟ الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء، كمان هون تحط صابون أكتر. حب
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف، بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ ل10 أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله، ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. قصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي، ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه، ومال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة، بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان. إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطيئة، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حق إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن أدتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش في جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتقل، لا يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أنا أتمسك بوعود حبك، أشتاق للمثول في حضرتك، فاكشف لي طريق الخلود وأسمعني نغمات الحب الصادق. يا الله، افتح عيني على منارات الحق، وافتح قلبي على الإيمان الغافر، أغلق أذني عن العبادات الأرضية، وأنر ضميري ووجداني فتمتلئ روحي باليقين. يا الله، أعطني الآن عربون الحياة الأبدية، فليس أمامي طريق آخر غير غفرانك. يا الله، غيرني قلبا وفكرا وروحا وضميرا، وأسمعني ألحان الوطن الآتي. يا رب، آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث ان احنا نكتب الاشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا اخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998

ثم قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون، لأني قصيت قلبه وقلوب حاشيته لكي أعمل آياتي هذه بينهم، لكي تخبر أولادك وأحفادك كيف أني سخرت من المصريين وصنعت آياتي بينهم، فتعرفون أني أنا الله. فذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: قال الله رب العبرانيين، إلى متى ترفض أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أجلب الجراد على بلادك غدا، فيغطي الجراد وجه الأرض حتى لا يقدر أحد أن يراها، ويأكل ما بقي لكم وسلم من البرد، ويأكل كل شجرة طالعة في الحقل، ويملأ ديارك وديار كل حاشيتك وديار كل المصريين، فلا آباؤك ولا أجدادك رأوا مثل هذا منذ سكنوا في هذه البلاد لحد الآن. ثم أدار موسى وجهه وخرج من عند فرعون. فقال رجال الحاشية لفرعون: إلى متى يكون هذا الرجل فخا لنا؟ أطلق الشعب ليعبدوا المولى إلههم، ألم تعلم أن مصر خربت؟ فأرجعوا موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا عبدوا المولى إلهكم، ولكن من هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بصغارنا وكبارنا، بأولادنا وبناتنا، بغنمنا وبقرنا، لأننا سنحتفل بعيد لله. فقال فرعون: لأن الله معكم تظنون أني أترك نساءكم وأولادكم يذهبون معكم؟ إني أرى الشر واضحا على وجوهكم. لا لا، بل يذهب الرجال فقط ليعبدوا الله، لأن هذا طلبكم. ثم طردهما فرعون من عنده. فقال الله لموسى: مد يدك على مصر لكي يأتي الجراد على البلاد ويأكل كل نبات في الحقول وكل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على مصر، فأرسل الله ريحا شرقية هبت على كل البلاد طول ذلك النهار وطول الليل. ولما طلع الصبح حملت الريح الشرقية الجراد، فهجم على كل مصر وحل في كل مكان في البلاد عدد كبير جدا لم يكن له مثيل من قبل ولن يأتي مثله فيما بعد، وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت البلاد، وأكل كل ما تركه البرد، كل نبات في الحقول وكل ثمر في الشجر، فلم يبق شيء أخضر لا على شجرة ولا نبات في كل أرض مصر. فأسرع فرعون واستدعى موسى وهارون وقال: أخطأت في حق المولى إلهكما وفي حقكما، اصفحا عن ذنبي هذه المرة فقط، وتضرعا إلى المولى إلهكما ليبعد عني هذه المصيبة القاتلة. فخرج موسى من عند فرعون وتضرع إلى الله، فغير الله اتجاه الريح إلى غربية شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته في البحر الأحمر.

ولا جرادة واحدة بقيت في كل مصر، ولكن الله قسى قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الله لموسى: مد يدك نحو السماء فيأتي ظلام على مصر، ظلام شديد يمكن لمسه. فمد موسى يده نحو السماء فجاء ظلام حالك على كل مصر 3 أيام، فلم يمكن لأحد أن يرى الآخرين، ولا ترك أحد مكانه 3 أيام. أما كل بني إسرائيل فكان عندهم نور في مساكنهم. فاستدعى فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الله أنتم ونساؤكم وأولادكم، أما غنمكم وبقركم فتتركونها هنا. فقال موسى: كيف هذا؟ فهل تعطينا أنت ضحايا وقرابين لنقدمها للمولى إلهنا؟ لا، بل تذهب كل مواشينا معنا أيضا، لا يبقى منها ولا ظلف هنا، لأننا سنقدم بعضها لنعبد المولى إلهنا، ولا نعرف ماذا نقدم لنعبده حتى نصل إلى هناك. ولكن الله قسى قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم. فقال فرعون لموسى: اذهب عني، إياك أن ترى وجهي مرة أخرى، يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: كما قلت، لن أرى وجهك مرة أخرى.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله أعزائنا المستمعين، وأهلين وسهلين في برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معانا وتابعونا.

0: اليوم راح نتكلم عن قيمتنا. قيمتك شنو؟ بالفلوس أو رأي الناس؟ أم قيمتك في الله؟ يا ترى قيمتك من وين تأخذها؟ أقصد قيمتك في الفلوس، السيارة لآخر موديل، أو السنة أو الزينة، ولا اسم عيلتك؟ قيمتك من وين تأخذها؟ أحكي لكم قصة صديقتي اللي أحبها وايد، بس المسكينة عندها مشكلة. مشكلتها إنها ما عندها ثقة في نفسها أبداً. كل ما تشوفني تسألني أنا حلوة؟ ودايماً تروح الصالون تسوي شعرها، تحط مكياج وايد وتتخشخ حتى لو رايحة مكان قريب أو تتسوق، وما تلبس البدلة مرتين، كل يوم تبدل بدلة جديدة. وصاحبتي تغار وايد من البنات الثانيين حتى لو كانوا عاديين مو حلوين وايد، وتخاف من النقد السلبي، تتضايق وايد لو أحد تمسخر على شكلها وتطنز، ما تشوف إلا عيوبها. وهي بعد تطنز على الناس عشان تداري عيوبها، وتحاول تتكبر وتتعالى على الناس وتتعامل معاهم بعجرفة عشان لا حد يحاول يتطاول عليها بكلام سلبي أو تعليق يتعبها. صديقتي دايما دايما تتحاتي شنو تلبس ومن وين تجيب أحسن الماركات. هي تدفع فلوس وايد عشان تبان إنها تلبس على الموضة، والماركات أهم شيء بحياتها. ما تهد مجلات الموضة من يدينها وتتابع خطوط الموضة على الانستغرام والفيسبوك وكل هالخرابيط، وكل شوي تتصور عند المصور في لقطات تبين أنوثتها وتحاول تسوي فوتوشوب للعيوب اللي في بشرتها، وتروح أغلى المحلات وتسافر لندن مخصوص عشان تجيب أكشخ الماركات والموديلات السنعة. صديقتي تحب اللي جاملها وايد وتحاول كل المحاولات إنها تبين جميلة. مرة تلبس عدسات لاصقة ملونة، ومرة تسوي تاتو وحنة، وتصبغ شعرها وايد، تصبغ أظافرها وتحط كريمات ضد التجاعيد حق التبييض وشد الوجه، ونتنتف بحالها كأنها ملكة ماكو غيرها، وزينتها الخارجية هي أكثر شيء تهتم فيه. أعزائي المستمعين، أكو وايد بنات مثل صديقتي ما عندهم شغلة ولا مشغلة غير إنهم يهتمون بنفسهم وشكلهم من برا، ويقولون إذا ما سوينا كذي ولا كذي ما راح نتزوج، أو راح يهدنا الريايل ويطالعون الحريم اللي برا، ويحاتون وايد وما يهدى بالهم أبدا من جهة المظاهر والشكل، ونفوسهم مو مرتاحة، يخافون ويحاتون الناس تكشت فيهم أو تنظر لهم نظرة احتقار. عشان كذي الملابس والديكور الخارجي أهم شيء بحياتهم. لكن أحبائي، نظرة الله مختلفة. الله يشوفك بعيون جميلة، الله يحبك ويحبك مثل ما أنت، مثل ما أنتي. هو خلقك جميل جدا ويحبك. أحب أقول لكل واحدة إنك أحلى شيء فيك إنك دمك خفيف وجميلة وعلى صورة الله، هذا أهم شيء. الله سبحانه خلقك وأحبك مثل ما أنت، محبة ما لها حدود، ما يقدر أحد يقلل من قيمتك، لأن قيمتك مو بثمن الساعة اللي لابسها، ولا ماركة الملابس، أو الذهب والألماس والسيارة، أو أي شيء مادي ثاني. قيمتك في الله كبيرة جدا. أنت ممكن تهتم بمستواك المادي أو الثقافي أو الاجتماعي عشان شكلك قدام الناس يكون سنع، وممكن تهتم بتحسين مستواك الثقافي وتضيف لعقلك المعلومات الكثيرة والمعارف في الفنون ووايد معلومات، وتصبح واسع الاطلاع، عندك دراية بكثير من الأمور سواء من ناحية النظرية والعلمية والخبرة. ممكن أيضا تهتم أن يكون لك نفسية سوية، نفسية بعيدة عن الخوف والقلق والاضطراب والتردد والشك وما غير ذلك، ويمكن يكون فيك شيء من هذا. ممكن تهتم بقوة جسدك أو صحتك، ويشوف الناس أن العقل السليم في الجسم السليم، وأن صحة الجسد تساعد على رفاهية الحياة والبعد عن المرض والألم. وهذا النوع يضيع نفسه في وقت وايد بالجيم ويحاول يسوي عضلات عشان البنات يشوفونه ويطالعونه، لكن هذا مو هو المهم. الله يهتم بقلبك، الله يشوف شنو فيه من داخلك. غالبية الناس يهمهم النجاح في الحياة. الطالب بالمدرسة أو الموظف في عمله أو رجل الأعمال في مشروعاته والعالم وغيرهم كلهم يهتمون بالنجاح، كلهم يبون أن يكونون أحسن ناس. ويختلف الناس في مستوى النجاح اللي يسعون إليه، نجاح مادي، نجاح عادي أو تفوق، نجاح عبقري، نجاح له رقم قياسي، كما يختلف الناس أيضا في طريقة الوصول لهذا النجاح. البعض يقيس نجاحه بالمركز اللي وصل إليه في حياته، والبعض يقيس نجاحه في إتقانه للعمل اللي يسويه، والبعض الآخر يقيس نجاحه في كمية المكافأة اللي أخذها. كل هذا مو مهم، شلون قلبك هذا هو المهم. الله، هل الله مصدر اهتمامك؟ هل تشوف أنك تستمد قوتك وقيمتك من الله؟ مكتوب الكتاب المقدس: انظروا إلى الرب في قوته. قبلما نلتمس الرب نكون ضعفاء متقلبين، لكن لما ترتبط محبة الله بقلوبنا ونشوف نفسنا في قيمتنا بالله، هذا الوقت يكون نظرتنا مختلفة. يقول بالكتاب المقدس: اطلبوا أن تعبدوه على الدوام. الله يفرح لما نطلبه في كل أمور حياتنا، مثل إبراهيم، تتذكرون اللي أطاع الله وقدم ابنه ذبيحة لله، ومثل يوسف الصديق لما صارع ضد نجاسة حتى صار حاكم على أعدائه. هل أنت تهتم بحياتك عشان تفرح الله، ولا عشان تكون قيمتك مهمة في نظر الناس واللي حواليك؟ اطلب الرب مثل النبي موسى اللي اتبع الرب بكل قلبه، والله خلاه مستلما للشريعة وجعله يعرف الله. اطلب الرب مثل دانيال، علم الله أسرار عظيمة وأنقذ من جب الأسود. اطلب الله مثل القديسين اللي كانوا منطرحين في جب الأسود، أو اللي كانوا منطرحين في أتون النار، لكن الرب نجاهم. التجأ أيوب لله فشفاه من قروحه. كل هذيلي ما قاسوا قيمتهم حسب نظرة الناس لهم، وما كانوا يهتمون بنظرة الناس لهم، كان أهم شيء عندهم قيمتهم في الله. لما تطلب الله بإيمان في حياتك وتتأكد أنه قريب منك، راح تشوف صورتك بعيونه، راح تكون صورتك الجميلة جدا في نظرة الله، رائعة، لأن الله خلقنا على صورته ومثاله. منو يقدر يعطيك ثقة في نفسك ويلمس أعماق قلبك فتزيد قيمتك في عيونك وتدرك أن الله ورا كل نجاح بحياتك؟ الله ما يخيب أمالك، يحبك حيل ويبيك تتغير من الداخل عشان الخارج تظهر فيه نعمته وبركته. لما تتغير من الداخل وقلبك يفهم مدى محبة الله لك، راح تشوف نفسك مميز في عيونه ولك قيمة حقيقية في الله. الله يحبك مثل ما أنت ويقبلك بكل عيوبك ومميزاتك، لكن نظرة الناس لك مختلفة، وهم ما يبون يشوفون عيوبك ولا مميزاتك، نظرتهم لك مختلفة. لا تحاول بجهد تصرف وقت وفلوس وتعب إنك تخلي قيمتك عالية في عيون الناس. الله حاط فيك مميزات ما راح تلاقيها بأي أحد ثاني، تماما مثل البصمة. أنت مميز ومختلف لأن الله حاط فيك صفات حلوة، وراح تلقى عندك مواهب تقدر تستغلها لمجد الله وخدمته. عشان هو يعرفك عدل، يعرف شو اللي تحتاجه وشنو التغيير اللي لما تصير عليه وتتغيره، راح تلقى فرح وسلام غير عادي. أحبائي، إلهنا عظيم جدا، إله معجزات وإله سلام صجي، إله غفران ومحبة فوق الوصف. كل اللي عليك إنك تسلم إرادتك وتفكيرك ومشاعرك له. أكو وايد شباب يدرون إن الحب هو كل شيء بحياتهم، ويدورون من البنات الحب ويحاولون يتمنظرون ويسوون حركات عشان يلفتون الأنظار. للأسف قلبهم خالي من محبة حقيقية تشبعهم. يعيشون محتاجين للمحبة، ما يدرون أن الله يقدر يتقرب لهم ويعطيهم من محبته القوة الحقيقية اللي تخلي قلوبهم عامرة، وما يتصنعون شخصيات أو يسوون أفعال يشحذون الحب من الناس. هل الله يملي قلبك بمحبة حقيقية، ولا أنت قاعد تشحت الحب من الناس؟ مكتوب في كلمة الله: جعل الله البرية القفر تفيض على شعبه التائه بالخبز واللحم والماء. يعني البركة راهية عنده. هو الأب السماوي اللي يعرف شنو اللي ينفعنا، يهتم حتى بطعامنا الجسدي. أما من جانبنا فيلزمنا ألا نشتهي شيئا، بل نسأله أن يطعمنا بما يراه لائقا بنا. هو يدربنا على التمتع بخبز السماء، بكلام الحي وطعامه. حتى لو أبوك الأرضي يكشد فيك وما يهتم لأمورك وعايش بعيد عنك، أكو إله أب سماوي يحبك مثل ما أنت، مستعد يغير الظروف لتكون صالحك. وهو ما يسوي كذي عشان يبي ياخذ منك شيء في المقابل، لا بالعكس، وهو يبي يعطيك فرح ومحبة وسلام وغيرها من الأمور الروحية لتشبع قلبك وما تخليك عطشان، لكن مرتوي. نعم، مرتوي بمحبة الله. تدري أن الله شق الصخرة فانفجرت المياه وجرت في اليابسة نهرا؟ منو يقدر يسوي نفسه؟ منو عند القدرة العجيبة لتغيير الطبيعة عشان بني آدم يشبعون ويستانسون؟ إبليس عدو الخير يبي يحاربك ويعطيك إحساس بالفشل والكبت والمشاعر السلبية، لكن الله أمين، يبي يطلعك من كل هالسوالف ويعطيك راحة وسلام. قيمتك في الله عجيبة جميلة. سلام الله يفوق العقل ويحفظ النفس، مو مثل سلام العالم اللي كله يقولون سلام لكن قلوبهم مليئة بالكره والحقد والشر. سلام الله الصجي مختلف وعميق جدا. أحب أذكرك صديقي المستمع إنك محبوب جدا. أكررها، أنت وايد وايد محبوب وفيك صفات رائعة، والله يبيك تشوف نفسك بعيون المحبة اللي هو شايفك بيها. الله أمين جدا، ما يقول كلام وبعدين يقول كلام ثاني، لا، ما يقول حكي فاضي أو غش، حاشا، الله كلامه صادق ومحبته وأمانته صادقة جدا. عزيزي المستمع، لو أنت قاعد تشوف نفسك محبط وقاعد تحوي تعلي من قيمة نفسك وتجيب الكشخة وتدفع فلوس وايد عشان الناس تشوفك أحسن شيء، أحب أقول لك إن كل هذا رح يروح. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ نظرتك لنفسك حتى هذه مو مهمة، نظرة الله لك هي المهمة. قلبك وين؟ عقلك مع منو؟ عقلك بالفلوس؟ نظرة الناس؟ كل هذا اللي يهمك؟ وين الله بحياتك؟ خلينا نصلي. يا رب أشكرك من عمق القلب لأنك تفهمني وتحبني. أنا مو مدرك هالمحبة العميقة، لكن متأكد أن كلمتك صادقة وعودك بالنجاح والفرح والسلام وعود أكيدة. تعال نور حياتي يا رب وغير تفكيري واملأ قلبي بمحبتك المحيية والمريحة جدا. أنا أعترف أني رحت أدور على محبة في أماكن وايد كثير وطلبت الحب من الناس وما لقيت شيء يشبعني، لكن اليوم أنا أسلم قلبي بالكامل لك لأني أثق فيك وعندي إيمان أنك ما تكشت فيني لكنك تلمني وتحبني، وقيمتي كبيرة وايد فيك. أشكرك يا إلهي، لك المجد يا رب، آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تخشع قلوبنا بالدعاء مع كلمات هذه الترتيلة.

0: يا سلام، شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهي بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، هل سمعت بهذا الخبر؟ شرطي أمريكي يفقد وظيفته لإطلاقه النار على سنجاب. يقول الخبر: فقد شرطي في ولاية تينيسي الأمريكية وظيفته لأنه أطلق النار على سنجاب داخل متجر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق للشرطة أن الشرطي بوتنام كان داخل مخزن عندما رأى الموظفون السنجاب، ويبدو أن بوتنام أطلق النار على السنجاب داخل المخزن، وعندما لم يفلح استخدم سلاحا آخر وهو رذاذ الفلفل. وأوضح كارل دافيلد الذي كان متواجدا في المكان أنذاك أنه كان هناك كثير من الناس الذين خرجوا مثلي كما قال وهم يسعلون. كان الأمر مضحكا بعض الشيء، لكنني متأكد بأن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للزبائن الذين غادروا إلى الخارج. وفي مدينة موانتن ينبغي على الشرطي في حال استخدامه السلاح تقديم تقرير خطي للمشرف، لكن بوتنام رفض ذلك فاعتبر منتهكا للقانون وطرد من وظيفته. إذن حتى الشرطي عليه أن يقوم بتأدية واجبه تجاه المسؤولين كيما يتبين فيما إذا كان ملتزما حقا بالقانون وبحذافيره، حتى ولو كان الضحية سنجابا صغيرا أرعب الناس في المتجر. وليس هناك من هو أعلى من القانون، بمعنى ليس هناك من يقدر أن يرتكب خطأ ما دون أن يحاكم، ومهما كان كبيرا أو مسؤولا. وإذا كان القانون يحاسب أشخاصا يحاولون تطبيق القانون والحفاظ على السلامة، فكم بالحري يجب تطبيق قوانين البيت ضمن العائلة الواحدة. وإذا كان المجتمع يحرص على تطبيق القوانين بين أفراده، فكم بالحري يا سيدتي الحفاظ على السلم والسلام ضمن العائلة الواحدة.

في تقرير آخر ورد مؤخرا يقول: الصراخ على المراهقين هو مثل ضربهم تماما. فلقد ذكرت دراسة جديدة أن الصراخ على المراهقين يؤثر بشكل سلبي عليهم مثل ضربهم. وبينت الدراسة التي نشرت في دورية نمو الطفل أن غالبية الأهالي يستخدمون التعنيف الكلامي لتهذيب أولادهم في مرحلة المراهقة. وأجرى الباحث الأساسي في الدراسة مينغ تي وانغ البروفيسور المساعد في علم النفس بجامعة بيتسبرغ ببنسلفانيا وسارة كيني من معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة ميشيغان دراسة استمرت عامين على 967 مراهقا وأهاليهم في شرق ولاية بنسلفانيا. واستنتج الباحثان أن استخدام الألفاظ القاسية الفظة يساهم في تأزيم سلوك المراهقين عوضا عن تصويبه، كما وجدا أن المراهقين الذين استخدم أهاليهم التعنيف الكلامي لتأديبهم عانوا من معدلات مرتفعة من عوارض الكآبة، وكانوا أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات سلوكية فيما بعد مثل السرقة، السلوك العدائي المعادي للمجتمع. كما وجد أن الآثار السلبية للتأديب الكلامي يمكن مقارنتها بالآثار التي ظهرت لدى مراهقين آخرين في دراسات ركزت على آثار التأديب الجسدي. إلى هنا ينتهي.

كم نحن جميعا بحاجة يا سيدتي إلى أن ننتبه لكلامنا تماما كما ننتبه لسلوكنا وتصرفاتنا، لأنه لا فرق، فالكلام العنيف يجرح مثلما يجرح التعنيف الجسدي. ولقد صدق من قال إن الكلام يجرح أكثر من الضرب أحيانا، فأثره يبقى في الذهن والنفس والكيان. وإذا كانوا في الغرب يحرصون ويدافعون عن حقوق الحيوان، فكم بالحري علينا نحن أن ندافع عن حقوق أولادنا فلذات أكبادنا، ونهتم بمصالحهم والحفاظ عليهم معافين من كل ضرر أو خطر أو قسوة. لذلك يعلمنا الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الحية الموحى بها لرجاله الأتقياء، ويقول من جهة كيفية معاملة الأهل للأولاد بشكل سلس وأسلوب لطيف ما يلي: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا، فلا تتركوا شريعتي، فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك، الحكمة هي الرأس فاقتني الحكمة، اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيماً.

هذه هي كلمات سليمان الحكيم لابنه: فلقد منحه الله الحكمة، أي المعرفة والتطبيق، فنصح ابنه بأسلوب لين ولطيف وإيجابي، وقدم له نصائح غنية لكي يسير على هداها في حياته اليومية العملية، نصائح في المعاملات، ونصائح في السلوك الصحيح، ونصائح في اتباع طريق الاستقامة ومخافة الله التي هي رأس الحكمة، كما حذره بلطف وطول أنات وليس بالتعنيف الكلامي، حذره من طريق الأشرار التي تؤدي إلى الهلاك. ترى هل نتبع نحن جميعا يا سيدتي هذه المبادئ التي دونت في الكتاب المقدس، فنسير عليها نحن في علاقاتنا مع أولادنا دون أن نصرخ في وجوههم؟ لأننا إذا فعلنا بالحق فإننا لسوف نربح أولادنا ولسوف نكون لهم أعظم مثال. فهل ننتبه إلى كلمة الله التي هي نبراس وسراج لنا في درب هذه الحياة؟

نشجعكم أعزائي المستمعين على التواصل معنا على الفيسبوك، وذلك على العنوان التالي www.facebook.com/خدمة الإذاعة العربية، أو بزيارة موقعنا الإلكتروني www.arabicbroadcasting.com.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 36.

كلام الشرير ينبع من الشر الذي في قلبه، لا يخطر على باله أن يتقي الله، بل يتملق ويخدع نفسه فلا يرى خطيئته ولا يكرهها. الكلام الذي يقوله هو إثم وغش، كف عن الفهم وعن عمل الخير، يدبر الإثم وهو في فراشه، يسلك في طريق غير صالح ولا يرفض الشر. يا رب، رحمتك تبلغ إلى السماء وأمانتك إلى السحاب، صلاحك كالجبال العالية وعدلك كالمحيط العميق. أنت يا رب تحفظ الإنسان والحيوان، اللهم ما أثمن رحمتك، فإن بني البشر يحتمون في ظل جناحيك، يشبعون من خيرات دارك ومن نهر نعيمك تسقيهم، لأن عندك نبع الحياة وبنورك نرى النور. أدم رحمتك لمن يعرفونك وصلاحك لمن قلوبهم نقية، لا تسمح لقدم المتكبر أن تدركني ولا ليد الشرير أن تزحزحني. هناك سقط فاعل الشر، طرحوا ولا يمكنهم أن يقوموا.

هي مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحة بنتكلم فيها عن مواضيع كتيرة جدا جدا ممكن تكون شغلانة، سواء كانت مواضيع روحية، سواء كانت مواضيع اجتماعية شبابية او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لانه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معاها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط او سيئة بسبب افكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الافكار دي، وفعلا بناخد افكار عن نفسنا سيئة بسبب الافكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معاها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف انه قد ايه احنا في مشكلة. ففترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا، سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما ادناهاش الوقت الكافي او ما اتفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الأفكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالأفكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الأفكار دي بأفكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، تكونوا بتسكرول كده وتخشوا وتشوفوا اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزن الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي، هم شايفين انه لا، سواء تكون انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيرة جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا، وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة، لانه الغاية تبرر الوسيلة، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غاية ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجة ومش فارق معايا هي صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسرة متوسطة او اقل من كده، ويتشيز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر، ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحشة، انه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برا، اكيد لما اسافر برا هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حد، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما ناخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكم علشان اشجعكم اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي، انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الاصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما انا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس

بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان اول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في امتي في ايه. اعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف انه قيمته في الفلوس. انا لو معايا فلوس انا كده ليا قيمة. انا كده الناس هتحترمني. لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي. مين هيقدر يقول لي لا؟ زي ما بشوف. فلو انا مش عندي فلوس، لو انا مش عندي سلطة، لو انا مش عندي انا للاسف انسان ماليش قيمه. واعتقد الجمله دي لما بنقولها بنشوف انه في حاجه غلط. لو انا ماليش قيمه ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج ان انا اعيد صياغه انا قيمتي في ايه. هل انا قيمتي في اشياء ولا قيمتي في كون ان انا انسان ربنا خلقه وبيحبه وعايزه يكون احسن انسان في الدنيا. محتاج اعيد صياغه انا قيمتي في ايه. تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. اعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير قوي انا محتاج اخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل اي شخص من هب ودب من حقه ان هو يكون بيأثر او ان انا اخد برأيه في قراراتي واشوف ان رأيه هو الصح وامشي بيه واعمل بيه وانسى ان انا شخصية عندي قرارات انا محتاج اخدها لانه انا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة. فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم. فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب. هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان انه مش عايز اكون بخسر حد، علشان اكون بنول الرضا من الناس. فانا مش قادر اقول لك لا علشان خايف لما اقول لك لا تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان اللي قدامي بيحبني. فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت ما تحبنيش. وكأن كلمه لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقه بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه. هل هيبعد ولا هيقرب؟ وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطة وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح. يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبيني قد ايه وهيحبيني ولا لأ، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف اقول لا. ولما مش بعرف اقول لا للحاجات الصغيره لما بتحط في موقف كبيره برضو مش بعرف اقول لا. كاني انا نسيت ازاي بقول لا، لان انا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجه اقول لها لا، او في حاجات قلت لها اه وشايف انه ما ينفعش تاخد مساحه اكبر في حياتي اكتر من كده فمحتاج اقول لا واوقف. ليه بحاول اثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لانه انا كتير قوي ممكن اشوف انه انا دايما بحاول اثبت نفسي. ايه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجه صح ولا حاجه غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس انه صح ولا غلط ولا في حاجه تانية؟ كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب أفتكر كويس قوي إن أنا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف إن ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لأنه بشوف إنه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها أصحاب، أنا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس إن أنا مش عارف أوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن أنا ببقيتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف إنه ربنا وببص له نظرة بإنه يا رب أنت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب أنا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لأ، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة إنه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على أنا مين، ومع الوقت أكتر ده بيخليني أنعزل، وما بقيتش عارف أحب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة إن اللي قدامي بيحبني فعلا، أنا ما بقيتش شايف ده، لأنه أنا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بأنه أنا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي أنه في جملة دايما بتتقال وأنا شايف أنها صح 100%، لو أنا ما حبيتش نفسي صعب جدا أن أنا أكون بحب غيري، لو أنا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي أولا أن أنا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا أن أنا أقوله لشخص برايا. فأنا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة أنه أنا معجب بشخص جدا فبحاول أبقى زيه، وكأن أنا بجيب أستيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول أركب شخصية تانية عليا، أو أقلد، أو أعمل أي حاجة علشان بس أشوف أنه أنا عايز أبقى زي الشخص اللي قدامي ده وأتحب وأبقى زيه. فأنا ليه مش عاجبني؟ وده أول جزء أنا أتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا، أنا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري أو ضحكتي أو شكلي أو شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن أنا في حاجة مش صح. فلو أنا مش راضي عني ببتدي أخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابله للتغيير، بالذات لو حاجه في شكلي، وكان انا فرضت انه كل حاجه الوقت اللي جاي مبنيه على الحاجه اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقه، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيره في شخصيتي فعلا فعلا قايمه وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجه اللي انا شايف انها عامله لي مشكله، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجه يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياه الناس ما كناش بنشوفه قبل كده، كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميله اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجه غلط، انه انا ناقصني حاجه، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في اهلي، في عيشتي، في بيتي، في اكلي، في شربي، في انبساطي. فلو انا ممكن اكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطه، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص اتنمرد على الحاجه اللي كانت بتريحني او الحاجه اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لانه بص الناس بتعمل ايه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، في الاماكن اللي انا بروحها دي اكيد دي مش اماكن، فكل حاجه حلوه في حياتي بتتقلب انها حاجه وحشه بسبب ان انا دخلت في المعادله بتاعتي المقارنه.
ودي يمكن كارثه بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثه في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحده من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجه، صوت الحاجه الوحشه صوتها عالي او اعلى من اي حاجه تانية، اسف، من اي حاجه تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجه السلبيه. فلو الحاجة السلبية دي عني أنا، which is إن كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه إن أنا دايما بشوف الوحش فيه، أعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة، في عدم الرضا عن شخصيتي وأنا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، أكيد دي مش نقاط قوة، أكيد في أحسن. أنا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحته دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيره برضو شاطره في الحته دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجه الوحشه كاني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكره بحطها مكان فكره عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه أبقى نسخة؟ وهنا أنا قصدي بأن نسخة أنه أنا ابتديت أقلد، مش أنه أقلد بدافع أنه أنا نسيت شخصيتي، أنه أنا ما بقيتش أحب نفسي تاني، فأنا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني أنا بمسح نفسي بتبشير. ببعد خالص عن ال ال ال ال الصورة اللي ربنا خلقنا عنها، لأن أنا مش شايف إن هي أحسن صورة ممكنة. وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي أنا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا إن أنا بتفرج على مسلسلات، إن أنا بتفرج على أفلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف إنه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس أنا مش عارف أكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الـ الفيلم ده هو قاصد يطلع الـ البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي وحس ان في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على الناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا ما بقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان انا ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكأني انا ما بقتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، واحب جدا مشاركتكم عليه. ايه اكتر حاجة في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعال نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف ويغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه فوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 100% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هم ما بيحبوش يتكلموا معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجه في شكل تقربني للصوره اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي، ما بقولش ان دي حاجة وحشة
خالص عشان كلامي ما يتفهمش غلط. ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة، ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الارق وكم التعب والارهاق اللي ممكن اكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد ايه احساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته، فلوسه اللي شددني ليه ان هو شخص معاه فلوس. انا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف ينبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل أو لحد ما تصطدم بأنه أنت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى أفكار إحنا خايفين أو مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحدة منهم. أنا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي أو سوري المادي، فأنا مش عارف أكون بتعامل، وشايف إن دي المشكلة، وشايف إن دي الميزة اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصورة دي لمجرد إن أنا شفته في كذا موقف إنه شخص كويس جدا، أو شفته على السوشيال ميديا، مع إن ممكن تبقى دي لقطة، أو هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين، لكن بقية 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم أي حاجة. ولكن أنا بنيت إن الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في أسلوب حياته كله. أنا ما عنديش فلوس كافية، أنا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب ما انت خلقته معايا فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا، وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة. وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة، مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معاه فلوس انا دايما حاسة ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع انه انا ممكن اوصل للمرحلة دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو والعلاقات بتاعتي متحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة، فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي، باسلوبي، بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشيها هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه واقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا، هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصيته وطريقته بالحرف،
بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته علشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل ان الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص نجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.11.354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم، افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتوا ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايلسات، على التردد 275.00.11.354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه. في وقت كتير قوي انا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، واحنا مخلوقين ليه. ودايما بقول الجملة دي انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على إنك شخص ضعيف أو يدل على أي حاجة تانية، إلا إنه ده احتياج طبيعي الإنسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف إنه الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله أكتر مني، الناس بتحبه أكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، ان الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم من الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكرة الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليه 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا، وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنة فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهرة اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هما في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء، انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحله اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شويه خطوات. اول حاجه ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا في حاجه غلط، ونرجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسه فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك، وطرق ربنا كتيره جدا. شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيره زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها أقبل نفسي، أعرف مميزاتي، أنا إيه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، أنا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف أسمع كويس، بعرف أتكلم، بعرف أكون شخص طيب جدع. اكتب كل المميزات اللي أنت شايفها في شخصيتك، والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها، اكتب كل ده. وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بص على الوحش، لكن بص كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها، أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أنه الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة. احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد فيش اختلافات، فيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف إن في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له أنا بص فيها واحد اتنين تلاتة أنا مش راضي عنهم، بس فيها حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيها؟ اتكلم معاه أكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي أنا مش شايفها؟ لأنه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه، فبيبقى شايف الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا ليا هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة هعملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغ. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف إنه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن أوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم إنه هما كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجه بيعملوها في حياتهم علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجه في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامه الدعوه او ان انا عايش لهدف ده بيجعل لحياتي انا قيمه، فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي واكتشف دعوتي وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي واتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو أنا شخص بهزر كتير محتاج أقلل هزاري شوية، لو أنا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت اتكلم انا اكتر منه مع انه هو اللي متضايق، محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة، او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا ببسط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي، ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه، لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فأنا طول الوقت شايف أنه أنا بلا قيمة لمجرد أنه أنا دايما عينيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز، أنا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصيه يمكن بتتوتر بسرعه، فدي الاختلاف ونقط القوه اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض، ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهايه حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتابع.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: هو 15.
3: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
4: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
5: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
3: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن المعمودية. شو منعرف عن المعمودية؟ هي كلمة يونانية اسمها بابتيزو، معناها يعمد أو يغطس. والمعمودية هي واحدة من فريضتين أو ممارستين وصانا فيهن الرب يسوع، وهن المعمودية والتناول أو عشاء الرب. مصطلح معمودية يستخدم بطريقة مجازية ليعبر عن الاتحاد الوثيق بين شخصين. وقبل التأمل بموضوع المعمودية للشخص المؤمن، خلينا نتعرف على معمودية الرب يسوع. ليش تعمد الرب يسوع؟ هل هو كان محتاج لمعمودية؟ بالطبع معمودية الرب يسوع تختلف كلياً عن معمودية الإنسان المؤمن. كان يوحنا المعمدان بينادي بمعمودية التوبة وبيعمد بنهر الأردن، ويوحنا إجا لحتى يعد ويهيئ طريق الرب، وقال عن نفسه: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبهالوقت إجا يسوع لعند يوحنا حتى يتعمد، ولما يوحنا شاف يسوع أدرك إنه هو المسيح. هالشي مكتوب بالإنجيل، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ بس المسيح قال: هكذا ينبغي أن نكمل كل بر. لكن ليش تعمد المسيح؟ السيد المسيح ما كان محتاج معمودية، لأن كانت معمودية لمغفرة الخطايا، وشخص الرب يسوع كتب عنه الكتاب المقدس إنه القدوس الذي يدعى ابن الله والذي كان بدون خطية. لهيك كانت المعمودية هي انطلاقة لخدمته العلنية، ومكتوب بلوقا: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. تعمد الرب يسوع لحتى يأكد لنا إنسانيته الكاملة. مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوء النعمة وحقا. اعتمد السيد المسيح لعمله الكفاري وأخذ مكان على الصليب، وهذا عمله بإرادة كاملة. مكتوب: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اعتمد السيد المسيح ككاهن يمارس خدمته. مثل ما منعرف الكاهن هو وسيط بين الله والناس، واعتمد أيضا من أجل الإعلان عن أنه المسيح المنتظر. مكتوب: أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كمان اعتمد السيد المسيح ليشهد يوحنا المعمدان عن هوية يسوع. مكتوب: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. أخيرا، معمودية السيد المسيح هي إعلان شهادة الآب عن يسوع. مكتوب: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

وهلق بعد ما عرفنا ليش تعمد يسوع صرنا منميز إنه معموديته مختلفة تماماً عن معمودية المؤمنين فيه. أما بالنسبة إلنا كأشخاص مؤمنين بالمسيح لازم نميز بين ثلاث معموديات. أولاً معمودية يوحنا المعمدان، كانت معمودية بالمي وكان الشخص اللي بيعمد هو يوحنا المعمدان. موضوعها وغرضها دعوة للتوبة كاستعداد لمجيء الرب المخلص، وكان يوحنا بيعمد بالتغطيس بدلالة إنه كان بيعمد بمكان فيه مي كتير. وانتهى الغرض من معمودية يوحنا المعمدان لما استعلن الرب يسوع وبدأ خدمته العلنية. 2. معمودية الروح القدس، بيعلمنا العهد الجديد إنه المسيح بيعمد كل المؤمنين بالروح القدس بلحظة اهتدائهم للمسيح، وهي بكاملها عمل الله، مكتوب أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وهون يوحنا بيحكي عن السيد المسيح، والهدف من هاي المعمودية اتحاد المؤمن بالمسيح وانضمامه إلى جسد الكنيسي. ومعمودية الروح القدس تحدث مرة واحدة لحظة الخلاص. وفي ملاحظة كتير مهمة، في فرق بين معمودية الروح القدس يلي هي حلول الروح القدس بالمؤمن لحظة قبوله المسيح، وبين الامتلاء بالروح القدس. معمودية الروح القدس هي بالكامل عمل الله وبتحدث مرة واحدة للمؤمن لحظة اهتدائه للمسيح مثل ما قلنا. 3. معمودية العهد الجديد، الأساس الكتابي أوصى فيها الرب يسوع فهي عمل طاع، مكتوب فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ترتيب المعمودية بيجي بعد الإيمان بالمسيح. مثل ما قلنا من قبل، السيد المسيح نفسه اعتمد وقال هكذا ينبغي أن نكمل كل بر، وما في أبدا مبرر أنه المؤمن يرفض اللي وصانا فيه الرب. شو دور ووظيفة معمودية المي للمؤمن؟ بيأكد وبيعلم العهد الجديد أنه الخلاص بالنعمة بالإيمان، والمعمودية مش سبب للخلاص ولا وسيلة له، ولا هي إجراء بيساعد الشخص على قبول الإيمان. لكن ليش بيتعمد المؤمن؟ أولاً المعمودية عمل طاعة لوصية الرب، سبب بركة ورضا الرب مثل كل عمل طاعة. 2. هي إعلان شهادة إيمان وتعبير عن التوبة والإيمان يلي حدث في حياة الشخص. المعمودية تعبير عملي عن قبول نعمة الخلاص، هي شهادة إيمان للكنيسة ورغبة بالانضمام لجماعة المؤمنين، هي كمان تكريس وتأكيد على اتحاد المؤمن مع المسيح بموته قيامته. مكتوب أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. المعمودية تعبير انفصال عن طريقة ونوعية حياة المؤمن القديمة لنعيش بسلوك بالحياة الجديدة. مكتوب فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مين الشخص يلي بيعمد؟ حسب الإنجيل يستطيع أن يعمد أي خادم مكلف أو مرتسم، مش بالضرورة يكون راعي، لكن من المهم أنه الشخص يلي بيعمد يكون بينتمي لكنيسة محلية بيتعلم فيها كلمة الرب وبينمى بالإيمان وبيخدم فيها الجسد مواهبه الروحية. كم مرة نتعمد؟ المعمودية مرة واحدة بس. مين الشخص يلي لازم يتعمد؟ بيعلمنا الإنجيل إنه كل إنسان بيؤمن بالمسيح لازم يتعمد. مكتوب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. أيمتى لازم يتعمد المؤمن؟ كتير من المقاطع الكتابية بتأكد إجراء المعمودية بعد قرار الإيمان بدون وجود فترة زمنية فاصلة أو اعتبارات أخرى. السؤال المهم، هل المعمودية تخلص؟ ما حكى الإنجيل بأي موضع إنه المعمودية شرط من شروط الخلاص. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان مكتوب لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. آمين.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. أحياناً كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك أن الموضوع بالمقلوب. أنا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة أنك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي أنت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عم تعملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
1: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
2: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
0: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
3: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
4: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
0: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
2: ممكن أنا يا سمير؟
0: تفضل يا رانيا.
2: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
0: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
1: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
0: اتفضل يا مجدي.
1: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
0: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
5: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
5: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
0: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
4: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
6: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القرينا هسع.
0: تفضل يا ليلى.
6: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
0: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول

0: نفس الكلام شافه في الرؤية. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
0: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
2: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
0: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
4: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
5: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
6: فقال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
0: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده. أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
7: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
0: اتفضل يا حسام.
7: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي، حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
0: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
2: هو ذا سير أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
0: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
4: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
0: فضل قول لنا يا مجدي.
4: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
3: ممكن أقرأ أنا؟
4: تفضل يا رانيا.
3: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
4: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
0: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
5: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول.
0: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
6: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
2: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
1: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
3: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
7: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
4: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
0: شكرا يا جماعة شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
2: أيوة يا سمير فعلا، أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
0: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
4: وانت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
5: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
6: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: آمين يا عادل، لكن لو سمعنا من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أنا أتمسك بوعود حبك، أشتاق للمثول في حضرتك، فاكشف لي طريق الخلود وأسمعني نغمات الحب الصادق. يا الله، افتح عيني على منارات الحق، وافتح قلبي على الإيمان الغافر، أغلق أذني عن العبادات الأرضية، وأنر ضميري ووجداني فتمتلئ روحي باليقين. يا الله، أعطني الآن عربون الحياة الأبدية، فليس أمامي طريق آخر غير غفرانك. يا الله، غيرني قلبا وفكرا وروحا وضميرا، وأسمعني ألحان الوطن الآتي. يا رب، آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح العاشر.

ثم قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون، لأني قصيت قلبه وقلوب حاشيته لكي أعمل آياتي هذه بينهم، لكي تخبر أولادك وأحفادك كيف أني سخرت من المصريين وصنعت آياتي بينهم، فتعرفون أني أنا الله. فذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: قال الله رب العبرانيين، إلى متى ترفض أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أجلب الجراد على بلادك غدا، فيغطي الجراد وجه الأرض حتى لا يقدر أحد أن يراها، ويأكل ما بقي لكم وسلم من البرد، ويأكل كل شجرة طالعة في الحقل، ويملأ ديارك وديار كل حاشيتك وديار كل المصريين، فلا آباؤك ولا أجدادك رأوا مثل هذا منذ سكنوا في هذه البلاد لحد الآن. ثم أدار موسى وجهه وخرج من عند فرعون. فقال رجال الحاشية لفرعون: إلى متى يكون هذا الرجل فخا لنا؟ أطلق الشعب ليعبدوا المولى إلههم، ألم تعلم أن مصر خربت؟ فأرجعوا موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا المولى إلهكم، ولكن من هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بصغارنا وكبارنا، بأولادنا وبناتنا، بغنمنا وبقرنا، لأننا سنحتفل بعيد لله. فقال فرعون: لأن الله معكم تظنون أني أترك نساءكم وأولادكم يذهبون معكم؟ إني أرى الشر واضحا على وجوهكم، لا بل يذهب الرجال فقط ليعبدوا الله، لأن هذا طلبكم. ثم طردهما فرعون من عنده. فقال الله لموسى: مد يدك على مصر لكي يأتي الجراد على البلاد ويأكل كل نبات في الحقول وكل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على مصر، فأرسل الله ريحا شرقية هبت على كل البلاد طول ذلك النهار وطول الليل، ولما طلع الصبح حملت الريح الشرقية الجراد، فهجم على كل مصر وحل في كل مكان في البلاد عدد كبير جداً

وتضرعا إلى المولى إلهكما ليبعد عني هذه المصيبة القاتلة. فخرج موسى من عند فرعون وتضرع إلى الله، فغير الله اتجاه الريح إلى غربية شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته في البحر الأحمر، ولا جرادة واحدة بقيت في كل مصر. ولكن الله قسى قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الله لموسى: مد يدك نحو السماء فيأتي ظلام على مصر، ظلام شديد يمكن لمسه. فمد موسى يده نحو السماء فجاء ظلام حالك على كل مصر 3 أيام، فلم يمكن لأحد أن يرى الآخرين، ولا ترك أحد مكانه 3 أيام. أما كل بني إسرائيل فكان عندهم نور في مساكنهم. فاستدعى فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الله أنتم ونساؤكم وأولادكم، أما غنمكم وبقركم فتتركونها هنا. فقال موسى: كيف هذا؟ فهل تعطينا أنت ضحايا وقرابين لنقدمها للمولى إلهنا؟ لا، بل تذهب كل مواشينا معنا أيضا، لا يبقى منها ولا ظلف هنا، لأننا سنقدم بعضها لنعبد المولى إلهنا، ولا نعرف ماذا نقدم لنعبده حتى نصل إلى هناك. ولكن الله قسى قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم. فقال فرعون لموسى: اذهب عني، إياك أن ترى وجهي مرة أخرى، يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: كما قلت، لن أرى وجهك مرة أخرى.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله أعزائنا المستمعين، وأهلين وسهلين في برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معانا وتابعونا.

اليوم راح نتكلم عن قيمتنا. قيمتك شنو؟ بالفلوس أو رأي الناس؟ أم قيمتك في الله؟ يا ترى قيمتك من وين تأخذها؟ أقصد قيمتك في الفلوس، السيارة لآخر موديل، أو السنعة والزينة، ولا اسم عيل؟

0: قيمتك؟ قيمتك من وين تاخذها؟ أحكي لكم قصة صديقتي اللي أحبها وايد، بس المسكينة عندها مشكلة. مشكلتها إنها ما عندها ثقة في نفسها أبداً. كل ما تشوفني تسألني أنا حلوة؟ ودايماً تروح الصالون تسوي شعرها، تحط مكياج وايد وتتخشخ حتى لو رايحة مكان قريب أو تتسوق، وما تلبس البدلة مرتين، كل يوم تبدل بدلة جديدة. وصاحبتي تغار وايد من البنات الثانيين حتى لو كانوا عاديين مو حلوين وايد، وتخاف من النقد السلبي، تتضايق وايد لو أحد تمسخر على شكلها وتطنز، ما تشوف إلا عيوبها. وهي بعد تطنز على الناس عشان تداري عيوبها، وتحاول تتكبر وتتعالى على الناس وتتعامل معاهم بعجرفة عشان لا حد يحاول يتطاول عليها بكلام سلبي أو تعليق يتعبها. صديقتي دايما دايما تتحاتي شنو تلبس ومن وين تجيب أحسن الماركات. هي تدفع فلوس وايد عشان تبان إنها تلبس على الموضة، والماركات أهم شيء بحياتها. ما تهد مجلات الموضة من يدينها وتتابع خطوط الموضة على الانستغرام والفيسبوك وكل هالخرابيط، وكل شوي تتصور عند المصور في لقطات تبين أنوثتها وتحاول تسوي فوتوشوب للعيوب اللي في بشرتها، وتروح أغلى المحلات وتسافر لندن مخصوص عشان تجيب أكشخ الماركات والموديلات السنعة. صديقتي تحب اللي جاملها وايد وتحاول كل المحاولات إنها تبين جميلة. مرة تلبس عدسات لاصقة ملونة، ومرة تسوي تاتو وحنة وتصبغ شعرها وايد، تصبغ أظافرها وتحط كريمات ضد التجاعيد حق التبييض وشد الوجه، ونتنتف بحالها كأنها ملكة ماكو غيرها، وزينتها الخارجية هي أكثر شيء تهتم فيه. أعزائي المستمعين، أكو وايد بنات مثل صديقتي ما عندهم شغلة ولا مشغلة غير إنهم يهتمون بنفسهم وشكلهم من برا، ويقولون إذا ما سوينا كذي ولا كذي ما راح نتزوج، أو راح يهدنا الرياييل ويطالعون الحريم اللي برا، ويحاتون وايد وما يهدى بالهم أبدا من جهة المظاهر والشكل، ونفوسهم مو مرتاحة، يخافون ويحاتون الناس تكشت فيهم أو تنظر لهم نظرة احتقار. عشان كذي الملابس والديكور الخارجي أهم شيء بحياتهم. لكن أحبائي، نظرة الله مختلفة. الله يشوفك بعيون جميلة، الله يحبك ويحبك مثل ما أنت، مثل ما أنتي. هو خلقك جميل جدا ويحبك. أحب أقول لكل واحدة إنك أحلى شيء فيك إنك دمك خفيف وجميلة وعلى صورة الله، هذا أهم شيء. الله سبحانه خلقك وأحبك مثل ما أنت، محبة ما لها حدود، ما يقدر أحد يقلل من قيمتك، لأن قيمتك مو بثمن الساعة اللي لابسها ولا ماركة الملابس أو الذهب والألماس والسيارة أو أي شيء مادي ثاني. قيمتك في الله كبيرة جدا. أنت ممكن تهتم بمستواك المادي أو الثقافي أو الاجتماعي عشان شكلك قدام الناس يكون سنع، وممكن تهتم بتحسين مستواك الثقافي وتضيف لعقلك المعلومات الكثيرة والمعارف في الفنون ووايد معلومات، وتصبح واسع الاطلاع، عندك دراية بكثير من الأمور سواء من ناحية النظرية والعلمية والخبرة. ممكن أيضا تهتم أن يكون لك نفسية سوية، نفسية بعيدة عن الخوف والقلق والاضطراب والتردد والشك وما غير ذلك، ويمكن يكون فيك شيء من هذا. ممكن تهتم بقوة جسدك أو صحتك، ويشوف الناس أن العقل السليم في الجسم السليم، وأن صحة الجسد تساعد على رفاهية الحياة والبعد عن المرض والألم. وهذا النوع يضيع نفسه في وقت وايد بالجيم ويحاول يسوي عضلات عشان البنات يشوفونه ويطالعونه، لكن هذا مو هو المهم. الله يهتم بقلبك، الله يشوف شنو فيه من داخلك. غالبية الناس يهمهم النجاح في الحياة، الطالب بالمدرسة أو الموظف في عمله أو رجل الأعمال في مشروعاته والعالم وغيرهم، كلهم يهتمون بالنجاح، كلهم يبون أن يكونون أحسن ناس. ويختلف الناس في مستوى النجاح اللي يسعون إليه، نجاح مادي، نجاح عادي أو تفوق، نجاح عبقري، نجاح له رقم قياسي. كما يختلف الناس أيضا في طريقة الوصول لهذا النجاح. البعض يقيس نجاحه بالمركز اللي وصل إليه في حياته، والبعض يقيس نجاحه في إتقانه للعمل اللي يسويه، والبعض الآخر يقيس نجاحه في كمية المكافأة اللي أخذها. كل هذا مو مهم، شلون قلبك هذا هو المهم. الله، هل الله مصدر اهتمامك؟ هل تشوف إنك تستمد قوتك وقيمتك من الله؟ مكتوب الكتاب المقدس: انظروا إلى الرب في قوته. قبلما نلتمس الرب نكون ضعفاء متقلبين، لكن لما ترتبط محبة الله بقلوبنا ونشوف نفسنا في قيمتنا بالله، هذا الوقت يكون نظرتنا مختلفة. يقول بالكتاب المقدس: اطلبوا أن تعبدوه على الدوام. الله يفرح لما نطلبه في كل أمور حياتنا، مثل إبراهيم. تتذكرون اللي أطاع الله وقدم ابنه ذبيحة لله، ومثل يوسف الصديق لما صارع ضد نجاسة حتى صار حاكم على أعدائه. هل أنت تهتم بحياتك عشان تفرح الله، ولا عشان تكون قيمتك مهمة في نظر الناس واللي حواليك؟ اطلب الرب مثل النبي موسى اللي تبع الرب بكل قلبه، والله خلاه مستلما للشريعة وجعل يعرف الله. اطلب الرب مثل دانيال، علم الله أسرار عظيمة وأنقذ من جب الأسود. اطلب الله مثل القديسين اللي كانوا منطرحين في جب الأسود، أو اللي كانوا منطرحين في أتون النار، لكن الرب نجاهم. التجأ أيوب لله فشفاه من قروحه. كل هذيلي ما قاسوا قيمتهم حسب نظرة الناس لهم، وما كانوا يهتمون بنظرة الناس لهم. كان أهم شيء عندهم قيمتهم فالله. لما تطلب الله بإيمان في حياتك وتتأكد أنه قريب منك، راح تشوف صورتك بعيونه، راح تكون صورتك الجميلة جدا في نظرة الله رائعة، لأن الله خلقنا على صورته ومثاله. منو يقدر يعطيك ثقة في نفسك ويلمس أعماق قلبك فتزيد قيمتك في عيونك وتدرك أن الله وراء كل نجاح بحياتك؟ الله ما يخيب أمالك، يحبك حيل ويبيك تتغير من الداخل عشان الخارج تظهر فيه نعمته وبركته. لما تتغير من الداخل وقلبك يفهم مدى محبة الله لك، راح تشوف نفسك مميز في عيونه ولك قيمة حقيقية في الله. الله يحبك مثل ما أنت ويقبلك بكل عيوبك ومميزاتك، لكن نظرة الناس لك مختلفة. هم ما يبون يشوفون عيوبك ولا مميزاتك، نظرتهم لك مختلفة. لا تحاول بجهد تصرف وقت وفلوس وتعب إنك تخلي قيمتك عالية في عيون الناس. الله حاط فيك مميزات ما راح تلاقيها بأي أحد ثاني، تماما مثل البصمة. أنت مميز ومختلف لأن الله حاط فيك صفات حلوة، وراح تلقى عندك مواهب تقدر تستغلها لمجد الله وخدمته. وعشان هو يعرفك عدل، يعرف شو اللي تحتاجه وشنو التغيير اللي لما تصير عليه وتتغيره، راح تلقى فرح وسلام غير عادي. أحبائي، إلهنا عظيم جدا، إله معجزات وإله سلام صجي، إله غفران ومحبة فوق الوصف. كل اللي عليك إنك تسلم إرادتك وتفكيرك ومشاعرك له. أكو وايد شباب يدرون إن الحب هو كل شيء بحياتهم، ويدورون من البنات الحب، ويحاولون يتمنظرون ويسوون حركات عشان يلفتون الأنظار. للأسف قلبهم خالي من محبة حقيقية تشبعهم. يعيشون محتاجين للمحبة، ما يدرون أن الله يقدر يتقرب لهم ويعطيهم من محبته القوة الحقيقية اللي تخلي قلوبهم عامرة وما يتصنعون شخصيات أو يسوون أفعال يشحذون الحب من الناس. هل الله يملي قلبك بمحبة حقيقية؟ ولا أنت قاعد تشحت الحب من الناس؟ مكتوب في كلمة الله: جعل الله البرية القفر تفيض على شعبه التائه بالخبز واللحم والماء. يعني البركة راهية عنده. وهو الأب السماوي اللي يعرف شنو اللي ينفعنا، يهتم حتى بطعامنا الجسدي. أما من جانبنا فيلزمنا ألا نشتهي شيئا، بل نسأله أن يطعمنا بما يراه لائقا بنا. وهو يدربنا على التمتع بخبز السماء، بكلام الحي وطعامه. حتى لو أبوك الأرضي يكشد فيك وما يهتم لأمورك وعايش بعيد عنك، أكو إله أب سماوي يحبك مثل ما أنت، مستعد يغير الظروف لتكون صالحك. وهو ما يسوي كذي عشان يبي ياخذ منك شيء في المقابل، لا بالعكس، وهو يبي يعطيك فرح ومحبة وسلام وغيرها من الأمور الروحية لتشبع قلبك وما تخليك عطشان، لكن مرتوي. نعم، مرتوي بمحبة الله. تدري أن الله شق الصخرة فانفجرت المياه وجرت في اليابسة نهرا؟ منو يقدر يسوي نفسه؟ منو عند القدرة العجيبة لتغيير الطبيعة عشان بني آدم يشبعون ويستانسون؟ إبليس عدو الخير يبي يحاربك ويعطيك إحساس بالفشل والكبت والمشاعر السلبية، لكن الله أمين، يبي يطلعك من كل هالسوالف ويعطيك راحة وسلام. قيمتك في الله عجيبة جميلة. سلام الله يفوق العقل ويحفظ النفس، مو مثل سلام العالم اللي كله يقولون سلام لكن قلوبهم مليئة بالكره والحقد والشر. سلام الله الصجي مختلف وعميق جدا. أحب أذكرك صديقي المستمع إنك محبوب جدا، أكررها، أنت وايد وايد محبوب وفيك صفات رائعة، والله يبيك تشوف نفسك بعيون المحبة اللي هو شايفك بيها. الله أمين جدا، ما يقول كلام وبعدين يقول كلام ثاني، لا، ما يقول حكي فاضي أو غش، حاشا، الله كلامه صادق ومحبته وأمانته صادقة جدا. عزيزي المستمع، لو أنت قاعد تشوف نفسك محبط وقاعد تحوي تعلي من قيمة نفسك وتجيب الكشخة وتدفع فلوس وايد عشان الناس تشوفك أحسن شيء، أحب أقول لك إن كل هذا راح يروح. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ نظرتك لنفسك حتى هذه مو مهمة، نظرة الله لك هي المهمة. قلبك وين؟ عقلك مع منو؟ عقلك بالفلوس؟ نظرة الناس؟ كل هذا اللي يهمك؟ وين الله بحياتك؟ خلينا نصلي. يا رب أشكرك من عمق القلب لأنك تفهمني وتحبني. أنا مو مدرك هالمحبة العميقة، لكن متأكد أن كلمتك صادقة وعودك بالنجاح والفرح والسلام وعود أكيدة. تعال نور حياتي يا رب وغير تفكيري واملأ قلبي بمحبتك المحيية والمريحة جدا. أنا أعترف أني رحت أدور على محبة في أماكن وايد كثير وطلبت الحب من الناس وما لقيت شيء يشبعني، لكن اليوم أنا أسلم قلبي بالكامل لك لأني أثق فيك وعندي إيمان أنك ما تكشت فيني لكنك تلمني وتحبني، وقيمتي كبيرة وايد فيك. أشكرك يا إلهي، لك المجد يا رب، آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تخشع قلوبنا بالدعاء مع كلمات هذه الترتيلة.

0: يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنت لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، هل سمعت بهذا الخبر؟ شرطي أمريكي يفقد وظيفته لإطلاقه النار على سنجاب. يقول الخبر، فقد شرطي في ولاية تينيسي الأمريكية وظيفته لأنه أطلق النار على سنجاب داخل متجر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق للشرطة أن الشرطي بوتنام كان داخل مخزن عندما رأى الموظفون السنجاب، ويبدو أن بوتنام أطلق النار على السنجاب داخل المخزن، وعندما لم يفلح استخدم سلاحا آخر وهو رذاذ الفلفل. وأوضح كارل دافيلد الذي كان متواجدا في المكان أنذاك أنه كان هناك كثير من الناس الذين خرجوا مثلي كما قال وهم يسعلون، كان الأمر مضحكا بعض الشيء، لكنني متأكد بأن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للزبائن الذين غادروا إلى الخارج. وفي مدينة موانتن ينبغي على الشرطي في حال استخدامه السلاح تقديم تقريرا خطيا للمشرف، لكن بوتنام رفض ذلك فاعتبر منتهكا للقانون وطرد من وظيفته. إذن حتى الشرطي عليه أن يقوم بتأدية واجبه تجاه المسؤولين كيما يتبين فيما إذا كان ملتزما حقا بالقانون وبحذافيره، حتى ولو كان الضحية سنجابا صغيرا أرعب الناس في المتجر. وليس هناك من هو أعلى من القانون، بمعنى ليس هناك من يقدر أن يرتكب خطأ ما دون أن يحاكم، ومهما كان كبيرا أو مسؤولا. وإذا كان القانون يحاسب أشخاصا يحاولون تطبيق القانون والحفاظ على السلامة، فكم بالحري يجب تطبيق قوانين البيت ضمن العائلة الواحدة. وإذا كان المجتمع يحرص على تطبيق القوانين بين أفراده، فكم بالحري يا سيدتي الحفاظ على السلم والسلام ضمن العائلة الواحدة.

في تقرير آخر ورد مؤخرا يقول: الصراخ على المراهقين هو مثل ضربهم تماما. فلقد ذكرت دراسة جديدة أن الصراخ على المراهقين يؤثر بشكل سلبي عليهم مثل ضربهم. وبينت الدراسة التي نشرت في دورية نمو الطفل أن غالبية الأهالي يستخدمون التعنيف الكلامي لتهذيب أولادهم في مرحلة المراهقة. وأجرى الباحث الأساسي في الدراسة مينغ تي وانغ البروفيسور المساعد في علم النفس بجامعة بيتسبرغ ببنسلفانيا وسارة كيني من معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة ميشيغان. دراسة استمرت عامين على 967 مراهقا وأهاليهم في شرق ولاية بنسلفانيا. واستنتج الباحثان أن استخدام الألفاظ القاسية الفظة يساهم في تأزيم سلوك المراهقين عوضا عن تصويبه. كما وجدا أن المراهقين الذين استخدم أهاليهم التعنيف الكلامي لتأديبهم عانوا من معدلات مرتفعة من عوارض الكآبة، وكانوا أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات سلوكية فيما بعد مثل السرقة، السلوك العدائي المعادي للمجتمع. كما وجد أن الآثار السلبية للتأديب الكلامي يمكن مقارنتها بالآثار التي ظهرت لدى مراهقين آخرين في دراسات ركزت على آثار التأديب الجسدي. إلى هنا ينتهي التقرير.

كم نحن جميعا بحاجة يا سيدتي إلى أن ننتبه لكلامنا تماما كما ننتبه لسلوكنا وتصرفاتنا، لأنه لا فرق، فالكلام العنيف يجرح مثلما يجرح التعنيف الجسدي. ولقد صدق من قال إن الكلام يجرح أكثر من الضرب أحيانا، فأثره يبقى في الذهن والنفس والكيان. وإذا كانوا في الغرب يحرصون ويدافعون عن حقوق الحيوان، فكم بالحري علينا نحن أن ندافع عن حقوق أولادنا فلذات أكبادنا، ونهتم بمصالحهم والحفاظ عليهم معافين من كل ضرر أو خطر أو قسوة. لذلك يعلمنا الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الحية الموحى بها لرجاله الأتقياء، ويقول من جهة كيفية معاملة الأهل للأولاد بشكل سلس وأسلوب لطيف ما يلي: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا، فلا تتركوا شريعتي، فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك، الحكمة هي الرأس فاقتني الحكمة، اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيماً.

هذه هي كلمات سليمان الحكيم لابنه، فلقد منحه الله الحكمة أي المعرفة والتطبيق، فنصح ابنه بأسلوب لين ولطيف وإيجابي، وقدم له نصائح غنية لكي يسير على هداها في حياته اليومية العملية، نصائح في المعاملات، ونصائح في السلوك الصحيح، ونصائح في اتباع طريق الاستقامة ومخافة الله التي هي رأس الحكمة، كما حذره بلطف وطول أنات وليس بالتعنيف الكلامي، حذره من طريق الأشرار التي تؤدي إلى الهلاك. ترى هل نتبع نحن جميعا يا سيدتي هذه المبادئ التي دونت في الكتاب المقدس، فنسير عليها نحن في علاقاتنا مع أولادنا دون أن نصرخ في وجوههم؟ لأننا إذا فعلنا بالحق فإننا لسوف نربح أولادنا ولسوف نكون لهم أعظم مثال. فهل ننتبه إلى كلمة الله التي هي نبراس وسراج لنا في درب هذه الحياة؟

نشجعكم أعزائي المستمعين على التواصل معنا على الفيسبوك، وذلك على العنوان التالي www.facebook.com/خدمة الإذاعة العربية، أو بزيارة موقعنا الإلكتروني www.arabicbroadcasting.com.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

جربت ألف مرة فالتجربة تنعش إيماني فيك.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 36.

كلام الشرير ينبع من الشر الذي في قلبه، لا يخطر على باله أن يتقي الله، بل يتملق ويخدع نفسه فلا يرى خطيئته ولا يكرهها. الكلام الذي يقوله هو إثم وغش، كف عن الفهم وعن عمل الخير، يدبر الإثم وهو في فراشه، يسلك في طريق غير صالح ولا يرفض الشر. يا رب، رحمتك تبلغ إلى السماء وأمانتك إلى السحاب، صلاحك كالجبال العالية وعدلك كالمحيط العميق. أنت يا رب تحفظ الإنسان والحيوان، اللهم ما أثمن رحمتك، فإن بني البشر يحتمون في ظل جناحيك، يشبعون من خيرات دارك ومن نهر نعيمك تسقيهم، لأن عندك نبع الحياة وبنورك نرى النور. أدم رحمتك لمن يعرفونك وصلاحك لمن قلوبهم نقية، لا تسمح لقدم المتكبر أن تدركني ولا ليد الشرير أن تزحزحني. هناك سقط فاعل الشر، طرحوا ولا يمكنهم أن يقوموا.